0: صباح الخير من مكان.
1: السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. طاب صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا إرسالنا وفقرات برامجنا ليومنا هذا الثلاثاء 18 من آب أغسطس 2026 الموافق 5 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448، وراديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 99.3 في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس و93.7 في أورشليم القدس أيضا وفي الناصرة ومحيطها. الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون باللغة العربية مكان .org.il. والآن سيداتي وسادتي نبقى مع القرآن الكريم يتلو عليكم القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر من سورة ياسين.

0: تلا عليكم القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر من سورة ياسين.
1: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف

0: 60% من الأصوات في الانتخابات الداخلية لليكود. أوغندا وبروندي قد تنضمان إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة. كوشنر يقول إن نزع سلاح حماس قد يبدأ في غضون شهر. ترامب يلوح مجددا بالإعلان عن مضيق هرمز أرضا أمريكية. إصابة فلسطينيين في منطقة نابلس إثر اعتداء مستوطنين، والحرارة تنخفض قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. تشير نتائج أولية بعد فرز نحو 60% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية للليكود إلى أن الوزير إيلي كوهن يتقدم قائمة المرشحين ليحل مرحليا في المكان الثاني بعد رئيس الحزب نتنياهو، ويعزز النائب دافيد بيتان حظوظه في مرتبة واقعية لكن منخفضة. إلى مقر القيادة الأمريكية في كريات جات وصل أمس ضباط من أوغندا وبروندي في إطار الاتصالات المتقدمة بشأن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال بأنهم التقوا ضباطا أمريكيين ومن جيش الدفاع واطلعوا على الخطط حيال غزة. أعرب الموفد الأمريكي كوشنر عن أمله في بدء عملية تدمير الأنفاق في غزة خلال 2 إلى 3 أشهر، وقال إنه قد تتم المباشرة في نزع سلاح حماس في غضون 30 يوما. وأضاف كوشنر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن تنفيذ هذه الخطوات يتطلب تعاونا من إسرائيل وحماس. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الإعلان عن مضيق هرمز أرضا أمريكية فكرة رائعة، وأضاف في سياق حديث مع صحفيين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق من خلال الحصار البحري. أفادت مصادر في نابلس بإصابة شابين فلسطينيين مساء أمس بجروح ورضوض في بلدة بيتا جنوبية المدينة من جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب، وتم نقلهما إلى المستشفى للمعالجة. توفي البارحة في مشفى هداسة عين كارم الولد الذي تعرض مساء أمس للطعن بآلة حادة في باحة منزل جدته في بيت شمش، والمغدور هو هيلل مردخاي دادون وعمره 7 أعوام، كما أصيب ابن عمه البالغ من العمر 4 أعوام بجروح متوسطة، واعتقلت الشرطة مشبوها ويعتقد أنه مختل عقليا. تفيد إحصائية جديدة بأن نسبة جرائم الكراهية ضد السكان اليهود في الولايات المتحدة على خلفية دينية بلغت العام الفائت 63% تقريبا. وبحسب تقرير أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، فإن المسلمين يشكلون نحو 10% من الضحايا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي. في 7 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
8: الآن في مكان صحافي نت

ست دقائق بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في راديو مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى جولة العناوين الصباحية صحافة نت. نطالع عبر مشوارنا هذا والمتواصل حتى السابعة أبرز عناوين الأخبار على صفحات الصحف العبرية وعلى المواقع الإلكترونية الإخبارية أيضا العبرية والعربية. نستمع إلى الموسيقى والأغنيات المختارة لهذه الجولة لهذا الصباح، وكما ذكرنا نحن في هذه الجولة حتى السابعة. سنعرج أيضا على أحوال الطقس وعلى أسعار صرف العملات، ولنا وقفة أيضا مع أبرز العناوين في جولة الصباح الإخبارية من السابعة وحتى الثامنة.

نكون بداية مع أبرز العناوين الإخبارية على صفحات الصحف العبرية ومواقعها الإلكترونية أيضا، ثم نتابع مع المواقع الإلكترونية. أهلا بكم.

العنوان الأبرز على الصفحات الأولى للصحف العبرية هذا الصباح: طعن صبي في السابعة من عمره في يوم عيد ميلاده في بيت شمش، وإصابة ابن عمه بجروح خطيرة، المشتبه به هو جارهم. في الخبر أن هلال مردخاي دادون من بيت شمش قتل إثر طعنه حتى الموت، وابن عمه في الرابعة من عمره أصيب بجروح بالغة الخطورة. قريبهم في الخامسة عشر من عمره كان يشرف ويعتني بهما أثناء الاحتفال بعيد ميلاد هلال، وكان شاهدا على الاعتداء. والد أحد الطفلين خرج لفترة قصيرة، وعند عودته إلى المنزل وجدهما ملقيين بجوار بركة منتفخة، بركة سباحة منتفخة في ساحة المنزل. الشرطة ألقت القبض على ابن الجيران وهو شاب في 25 من العمر، ويجري التحقيق فيما إذا كان نزاع بين العائلتين هو السبب الذي أدى إلى ارتكاب هذه الجريمة المروعة. على معاريف هذا الصباح: إيران تهدد سنهاجم الولايات المتحدة. مسؤول كبير في النظام قال لرويترز إنهم يعتزمون زيادة الضغط الاقتصادي على واشنطن، وترامب يقول لسنا معنيين بتمديد مذكرة التفاهم.

على يديعوت أحرنوت هذا الصباح، ترامب يقول الحصار كان مجديا للغاية. الآن يتم إخراج ملايين براميل النفط أسبوعيا من مضيق هرمز. سئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه مع صحفيين عن تصريحه بأنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية، فأجاب: حسنا، أعتقد أنها فكرة رائعة، أعني نحن نسيطر على المضيق من خلال الحصار الآن. يشكل الإيرانيون مصدر إزعاج وقد يزرعون ألغاما في المياه، لكن الحصار كان فعالا ومجديا للغاية. نحن الآن نخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا. المضيق مفتوح وأسعار النفط في الانخفاض وستستمر في الانخفاض، إلا إذا قررنا القيام بشيء أكثر صرامة مما نقوم به الآن. إيران في مأزق كبير، لديها تضخم بنسبة 300%، البلاد في وضع سيء، والجيش مني بهزيمة ساحقة. أقوال ترامب للصحفيين.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: صباح الخير لكم من جديد، وصباح الخير لكل من انضم إلى إذاعة مكان الآن. أنتم مع صحافة نت، نواصل مع العناوين، ما زلنا مع الصحف العبرية، ونطالع أيضا من العناوين البارزة هذا الصباح. جيش الدفاع لن ينسحب من الخط الأصفر. تحت هذا العنوان تكتب معاريف: اجتمع رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس السلام لمناقشة مستقبل قطاع غزة. تم الاتفاق في الاجتماع على أنه لن يتم إجراء أي إعادة إعمار قبل نزع سلاح حماس.

على يديعوت أحرنوت من الجانب الآخر لاجتماع كوشنير، الرجل الذي يقرب حماس والقلق الذي يسود في السلطة الفلسطينية. التقى كوشنير، تقول الصحيفة، في مصر مع خليل الحية إلى جانب شخصية تتزايد أهميتها في المحادثات حول مستقبل غزة، وهو محمد دحلان الذي برز كحلقة وصل بين حماس ودول المنطقة. وفي الوقت نفسه هو يدفع قدما تقارب التنظيم الإرهابي للجهاز السياسي الفلسطيني، بل وحتى يسعى لتحالف واسع قبيل انتخابات السلطة الفلسطينية. وحذر مصدر في السلطة الفلسطينية في حديث لموقع الصحيفة، الموقع واينت، إسرائيل لم تكن تريد فتحستان، ويبقى السؤال هل ستقبل في النهاية حمستان ممثلة بدحلان؟

نقرأ على هارتس أيضا بهذا الشأن أو في الملف ملف غزة. ديوان رئيس الوزراء: اتفقنا مع مجلس السلام على تشكيل فريق عمل لإعادة تأهيل خدمات الصرف الصحي في غزة. ومصدر إسرائيلي يقول: من المقرر أن تبدأ هذه العملية قبل نزع سلاح حماس، وذلك لمنع تفشي الأوبئة. على هارس أيضا: ترامب يأمر بتقليص التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية. الرئيس الأمريكي اتهم سيول برفض تقديم المساعدة في الحرب ضد إيران، وقال إن كوريا الشمالية تحترم ولا تهدد، وإن لديه علاقات جيدة جدا معها ومع كيم جونغ أون.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ينولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافي نت.
9: صحافة نت عبر أثير مكان، واليوم بعد نشرة أخبار 7 بعد حوالي نصف ساعة لنا موعد مع جولة الصباح الإخبارية، وهذه المرة مع الزميلة سماح حسنين بكرية مقدمة الجولة، والزميلة ماريا عبد ربه. صباح الخير لك سماح.
10: صباح الخير منى، صباح الخير مستمعينا في كل مكان. في عناوين جولة الصباح لهذا اليوم، طبعا سنتابع نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، من الأعضاء سيكون داخل التوليفة الحزبية للليكود ومن سيكون في الخارج. سنستوضح كذلك ما أفرزته لقاءات مبعوث الرئيس ترامب للمنطقة جيرارد كوشنر مع القيادة، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ. سنكون كذلك مع استمرار لقاءات ممثلي حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى الوضع الميداني في قطاع غزة، استمرار التصعيد في لبنان والمواقف هناك. كذلك سنكون مع جديد الملف الإيراني والتوتر المستمر في منطقة مضيق هرمز، الانتقادات التي توجه للفكرة التي كان طرحها وزير الدفاع إسرائيل كاتس بنقل الصلاحيات في المستوطنات في مناطق الضفة من الجيش للشرطة. طبعا جمعية حقوق المواطن تطالب بإلغاء هذه الفكرة. هذا بالإضافة طبعا لموضوعات أخرى. كونوا معنا إذن في 7 مع جولة الصباح التي تنقل أيضا عبر شاشة مكان، وننتظركم الطاقم ماريا عبد ربه، أحمد عويسات، ومعي سماح حسنين بكرية. عودة إليك منى.
9: أكيد سماح، شكرا لك. إذن لنا موعد مع جولة الصباح بعد أخبار 7، ابقوا معنا ونعود إلى العناوين، أبرز العناوين التي قد كنا بدأنا بمطالعتها على الصحف العبرية في صحافة نت. معاريف تكتب جريمة تصفية خاطئة في وضح النهار. التهمة: شاب في 17 من عمره أراد قتل عمه وأطلق النار أيضا على الحلاق ياسر أبو الهيجة، يبلغ من العمر 34 عاما، لم يكن المستهدف لكن لقي حتفه الشهر الماضي. بحسب لائحة الاتهام التي قدمت أمس، المتهم وصل إلى محل حلاقة كان يتواجد فيه عمه البالغ من العمر 39 عاما، وذلك بنية إيذائه على خلفية نزاع عائلي. جريمة إطلاق النار وقعت في 7 من الشهر الماضي في ساعات الظهيرة في طمرة. وصل مطلق النار إلى المكان راكباً دراجة كهربائية، تقدم إلى المدخل وبدأ بإطلاق النار. أصيب عمه بصورة حرجة والحلاق أصيب أيضاً، ما أدى إلى مقتله بعد وقت قصير جداً.

على صحيفة هآرتس، مستوطنون هاجموا يوم الأحد من هذا الأسبوع طبيب أسنان وابنه قرب بيت لحم، قاموا برش غاز الفلفل عليهما وضربوهما بوحشية. الأمم المتحدة تقول بلدية أورشليم القدس استولت على مباني للأونروا في شعفاط خلافاً للقانون الدولي. المبنيان يستخدمان كمدرسة وعيادة لمنظمة الأونروا في مخيم اللاجئين مخيم شعفاط، وهما من المفروض تحت الحصانة.

خبر جاء على الصحف العبرية ومواقعها الإلكترونية أيضا. أجملنا الخبر والعنوان كالتالي: فحص شبهات حول خطأ بمركز أسوتا. أم تدعي بأن أطفالها ولدوا من متبرع بالحيوانات المنوية هي لم تختاره. تجري وزارة الصحة هذه الأيام تحقيقا في بلاغ من أم عزباء يفيد بعدم وجود تطابق جيني بين طفليها وبين المتبرع بالحيوانات المنوية الذي اختارته هي لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي في مركز أسوتا الطبي رمتها خيال. وقد أثار فحص جينات أجري في مختبر خاص خارج البلاد أثار مخاوف بشأن عدم وجود التوافق هذا مع المتبرع. فور تلقي البلاغ باشرت وزارة الصحة بدراسة تفاصيل الحالة بما في ذلك الفحص الذي أجري خارج البلاد والمختبر الذي أجرى الفحص في أسوتا.

موقع مكان نقطة وأرجي نقطة اي ال هو موقع راديو وتلفزيون مكان أيضا. على الموقع أبرز الأخبار والعناوين الإخبارية، وأيضا يمكنكم الاستماع إلى البث المباشر للراديو ومشاهدة النشرة المسائية والبرامج، أيضا برامج قناة مكان وبرامج راديو مكان. ادخلوا إلى الموقع وتابعوا البرامج والأخبار، ومنها على الرئيسية نطالع هذا الصباح: الانتخابات التمهيدية للليكود أخانا ثالثا، ووزراء خارج القائمة الواقعية. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات قائمة الليكود للكنيسة تقدم أمير أوحانا إلى المركز الثالث، فيما حلت ميري ريغيف أولى بين النساء وسط خسارة عدد من الوزراء لمواقعهم الواقعية. كوشنر يضغط على نتنياهو وكبار ضباط أفريقيا يتفقدون مقر غزة. أيضا على موقع مكان: مهاجم كنيسة نيويورك مؤيد لإسرائيل ومعارض لليهودية الإصلاحية. في شريط الأخبار على مكان: متابعة نتائج الانتخابات، الفرز والتصويت جارية عبر المواقع الرسمية، وصول ضباط من أوغندا وبوروندي لمقر القيادة الأمريكية في كريات جات أمس. كوشنر يأمل في بدء عملية تدمير الأنفاق بقطاع غزة خلال شهرين إلى ثلاثة. الرئيس الأمريكي ترامب يعتبر إعلان مضيق هرمز أرضاً أمريكية فكرة رائعة. إصابة شابين بجروح وردود إثر اعتداء مستوطنين عليهما ببلدة بيتا في نابلس. من العناوين أيضا على موقعنا موقع مكان: وفاة طفل بمشفى هداسة أورشليم القدس إثر تعرضه للطعن ببيت شيمش أمس.

أسبوعية كل العرب موقعها يكتب على الرئيسية هذا الصباح: كوشنر تقدم كبير مع نتنياهو بشأن نزع سلاح غزة، وننتظر من حماس ترجمة أقوالها إلى أفعال. ترامب: إيران في ورطة كبيرة وجيشها هزم بالكامل ولا نسعى لتمديد مذكرة التفاهم معها.

من الأخبار المحلية على موقع كل العرب، في قلنسوة إصابة رجل بجراح متوسطة إثر تعرضه لحادثة عنف. أما في بئر السبع فإصابة عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه في مصنع.

إلى موقع صحيفة الصنارة وأبرز العناوين على الصفحة الرئيسية الإلكترونية. من النادل إلى السائق والبناء، آلاف الوظائف الشاغرة تكشف أزمة العمالة في إسرائيل.

في شريط الأخبار على موقع الصنارة: بعد 12 يوما على اختفائه اعتقاله، عائلة شريف طاهر من شفا عمر تناشد المساعدة في العثور عليه. شريف طاهر كان قد اختفى قبل 12 يوما وعائلته تناشد الجمهور المساعدة في العثور عليه.

في قلنسوة إصابة رجل بجراح متوسطة إثر تعرضه لحادثة عنف. من عين ماهل الاشتباه بسائق قاد رغم سحب رخصته وقدم رخصة مزورة للشرطة. تسعون بالمئة من الرحلات تتأخر، ازدحامات استثنائية في مطار بن غوريون.

ننتقل إلى موقع بكرة ونطالع العناوين. الانتخابات التمهيدية في الليكود، أمير أوحانا في المركز الثالث وتراجع عدد من الوزراء. رابطة العالم الإسلامي تدين رفض إسرائيل استكمال خطة ترامب وإقامة الدولة الفلسطينية. في جانب هذا العنوان على موقع بكرة كوشنر: المحادثات مع إيران أكثر جدية من أي وقت مضى. التماس ضد نقل صلاحيات تطبيق القانون على المستوطنين للشرطة.

كوشنر يكشف النقاب عن طريقة نزع سلاح حماس. من العناوين الأخبار المحلية على موقع بكرة: أوامر إخلاء وهدم تطال أكثر من 70 عائلة عربية في حي المحطة بمدينة اللد. لائحة اتهام ضد 3 من رهط بعد إطلاق نار ومحاولة قتل في بئر السبع.

نتوقف مع أحوال الطقس. اليوم يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي. درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم في أورشليم القدس 29 درجة، في تل أفيف تصل درجة الحرارة إلى 31، وفي حيفا 30، في الناصرة 33، طبرية 35، جبال الجليل 29 درجة، وفي مدينة بئر السبع 33 درجة هذا اليوم.

من الأحوال الجوية إلى أحوال العمولات وأسعار صرفها المتداول مقابل الشيكل. طبعا سعر صرف الدولار 2.95 شيكل، أما اليورو بحسب موقع بنك إسرائيل الرسمي 3.41 شيكل، الجنيه الإسترليني 3.99 شيكل، سعر المتداول للدينار الأردني 4.16 شيكل، أما الجنيه المصري فمقابل الشيكل سعر صرفه 5 قرات.

أبرز عناوين الأخبار على موقع عرب 48. واشنطن تدفع تل أبيب لخطوات صغيرة في غزة لاختبار جدية حماس، هذا العنوان وسط الصفحة الإلكترونية لعرب 48. وفد حماس يلتقي دحلان، الحي يطلع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة على لقاءات العلمين. أوغندا وبوروندي تبحثان إرسال مئات الجنود إلى غزة. وبحسب استطلاع، تراجع التأييد لترامب إلى أدنى مستوى خلال رئاسته. هذه أبرز العناوين على موقع عرب 48.

على وقع أنغام هذه الأغنية الجميلة لوائل كفوري نأتي إلى نهاية جولتنا الصباحية صحافة نت. شكرا لكم من طاقم الصباح كوبي مور في هندسة الصوت ومنسروجي أنا في الإعداد والتقديم واختيار الموسيقى والأغنية. دمتم بخير وإلى لقاء جديد.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلختة صيفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: أبرز عناوين الساعة: الوزير إيلي كوهين يتقدم قائمة المرشحين في الانتخابات التمهيدية لليكود. بروندي وأوغندا قد تنضمان إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة. كوشنير يقول إن نزع سلاح حماس قد يبدأ في غضون شهر. تراجع شعبية الرئيس ترامب. وأجواء صيفية اعتيادية اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار السابعة.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. تشير نتائج أولية بعد فرز ما يزيد عن 77% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية لليكود إلى أن الوزير إيلي كوهين يتقدم قائمة المرشحين ليحل مرحليا في المكان الثاني، يليه رئيس الكنيسة أمير أوحنا. وبحسب النتائج فإن الوزيرة ماي جولان لم تنجح في ضمان مركز واقعي لها في قائمة الحزب. وصل أمس إلى مقر القيادة الأمريكية في كريات جات ضباط من أوغندا وبروندي في إطار الاتصالات المتقدمة بشأن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلونتال بأنهم التقوا ضباطا أمريكيين ومن جيش الدفاع واطلعوا على الخطط حيال غزة. أعرب الموفد الأمريكي كوشنير عن أمله في بدء عملية تدمير الأنفاق في غزة خلال 2 إلى 3 أشهر، وقال إنه قد تتم المباشرة في نزع سلاح حماس في غضون 30 يوما. وأضاف كوشنير في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن تنفيذ هذه الخطوات يتطلب تعاونا من إسرائيل وحماس. تعرضت سفينة لهجوم بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن أحد أفراد الطاقم أصيب بجروح. تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي ترامب إلى أدنى مستوى لها خلال ولايته الحالية، وأظهر استطلاع للرأي العام أجرته وكالة رويترز أن نحو 33% من الأمريكيين أعربوا عن رضاهم من أدائه. تفيد إحصائية جديدة بأن نسبة جرائم الكراهية ضد السكان اليهود في الولايات المتحدة على خلفية دينية بلغت العام الفائت 63% تقريبا. وبحسب تقرير أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فإن المسلمين يشكلون نحو 10% من الضحايا ثم السيخ. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أفيف يافا 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 33، اللد 32، وفي إيلات 38 درجة مئوية. في الثامنة مستمعينا الكرام لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع

0: جولة الصباح الإخبارية من راديو مكان، أهلا بكم مستمعين في كل مكان مع عرضنا الإخباري الصباحي. معكم في هذه الجولة ماريا عبد ربو، أحمد عويسات وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية، فرز 65% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، والقائمة الأولية تحمل على ما يبدو مفاجآت عديدة، التنافس على المرتبة الثانية ينحصر على الأرجح بين إيلي كوهين ويريف ليفين، والنتائج طبعا تتقدم وتصدر أولا بأول، والوزيرة ميري ريغيف تتقدم على النائبة غوتليب بخلاف التوقعات. تقارير تتحدث عن انفراجة في المفاوضات بين الثلاثية المشتركة وتوقعات بالإعلان اليوم عن التوصل إلى اتفاق. المبعوث كوشنر يصف بجيدة جدا لقاءاته في أورشليم القدس بشأن غزة، ويقول لن نقيد يد إسرائيل في حال مواجهتها تهديدا أمنيا، ويتوقع الشروع في نزع سلاح حماس في غضون 30 يوما.
1: Today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details. I think there were some valid concerns that they raised that we were able to address and we were able to go through.
0: في القاهرة رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية يطلع الفصائل الفلسطينية على نتائج محادثاته مع كوشنر. في جولة الصباح ترامب يكرر التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي ويرفض تمديد مذكرة التفاهم. وتقارير من إيران تفيد بإعدادها العدة لاستئناف القتال مع أمريكا وحلفائها. وفي جولتنا الصباحية أيضا سنتوقف عند تحقيقات الشرطة في جريمة عنف ببيت شمش، وكذلك مع أضرار موجة الحر على كبار السن. هذه أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية من راديو مكان، كل التفاصيل بعد الفاصل. جولة الصباح مستمعينا، نستهل هذه الجولة طبعا بالمشهد داخل حزب الليكود مع استمرار فرز الأصوات حتى الساعة في الانتخابات التمهيدية للحزب، بعد أن أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة 10 من الليلة الماضية، حيث بلغت نسبة المشاركة 54%، وأدلى أكثر من 75 ألف عضو من أصل 142 ألفا بأصواتهم لاختيار قائمة الحزب للانتخابات المقبلة. وبعد فرز أكثر من 65 من الأصوات، يتضح أن المنافسة على المكان الثاني تنحصر بين الوزيرين إيلي كوهين ويريف ليفين، ليأتي أمير أوحانا في المرتبة الثالثة. بالنسبة للمرشحات النسائيات، تتجاوز الوزيرة ميري ريغيف النائب تالي غوتليب بخلاف التوقعات، فيما يبدو أن الوزراء عيديت سيلمان، آفي ديختر وماي جولان خارج القائمة. هذا بطبيعة الحال بعد فرز 65% من الأصوات. وشهد يوم الاقتراع الذي اعتبره الليكود عرسا ديمقراطيا اتهامات متبادلة وتحركات لحشد المنتسبين. النائبة تالي غوتليب زعمت توزيع نماذج اقتراع مزورة في بعض المراكز لا يظهر اسمها فيها، فيما اتهمت وزيرة المواصلات ميري ريغيف لجنة العاملين في شركة إلعال بمحاولة الإضرار بفرصها في الانتخابات التمهيدية. ومن المرتقب أن تحدد نتائج الفرز ترتيب مرشحي الليكود ومواقع الوزراء وأعضاء الكنيست في القائمة، إلى جانب إظهار حجم تأثير معسكرين نتنياهو وبيتان داخل الحزب. هذا وشهد شهدت الانتخابات منافسة شديدة بين 39 مرشحا على القائمة القطرية في وقت تقلص فيه عدد المواقع التي تعتبر واقعية بسبب المقاعد المخصصة مسبقا لرئيس الحزب بنيامين نتنياهو وعددها 8 مقاعد إلى جانب مواقع ممثلي الألوية. وتشير تقديرات داخل الحزب إلى أن نحو 5 مواقع فقط قد تكون واقعية أمام المتنافسين في القائمة القطرية. وقبل إغلاق الصناديق تحدثت مصادر ليكودية عن احتمال حدوث مفاجآت في ترتيب المرشحين، مع الإشارة بصورة خاصة إلى وزير الاقتصاد نير بركات الذي قد يسجل نتيجة أقل من المتوقع مقابل تقديرات بتحقيق الموج كوهن نتيجة قوية في أول مواجهة له ضمن برايمرز الليكود، ولا تزال هذه مجرد تقديرات داخلية بانتظار طبعا النتائج الأخيرة. وستحدد النتائج ليس فقط ترتيب قائمة الليكود للانتخابات، بل أيضا موازين القوى داخل الحزب في ظل المنافسة الحادة بين الوزراء والنواب الحاليين على عدد محدود من المواقع التي قد تضمن العودة إلى الكنيسة المقبلة. طبعا لإلقاء المزيد من الضوء على النتائج الصادرة حتى الآن عن هذا البرايمرز، عن الانتخابات الداخلية في حزب الليكود، ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي عضو مركز الليكود عصام كعبي. أستاذ عصام أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: طبعا حتى الآن كما يقال يعني النتائج تصدر أولا بأول، ليس لدينا بعد نتائج نهائية لهذه الانتخابات، يعني نسبة التصويت 54% تقريبا، نسبة منخفضة يعني نسبيا، وتخدم بالأساس كما قيل يعني الأعضاء المخضرمين في الليكود، ولكن المخاوف كما تعرف كثيرة من بقاء عدد كبير من الأعضاء والوزراء خارج التشكيلة الواقعية أصلا. ما رأيك أستاذ عصام بالانتخابات الداخلية هذه المرة التي تختلف طبعا كليا عن الانتخابات السابقة، وعلى ما يبدو النتائج أيضا ستغضب الكثيرين عصام؟
2: أقول لك بصراحة، حزب الليكود خاض في الأمس عرس ديمقراطي الذي يعني أظهرت نتائج هذا العرس اليوم، وهي أولا دخول شخصيات جيدة في حزب الليكود، وأيضا تقييم الحزب من جديد. يعني هنالك وزراء كان يجب أن يخرجوا خارج هذه القائمة، لأنه نريد أن يكون الحزب حزب جيد، حزب يعطي للمجتمع الإسرائيلي نظرة أخرى عن ما رأى في الفترة الأخيرة. ونحن في حزب الليكود يعني كان متوقع هذه النتائج، ومتوقع أن تكون هذه القائمة التي أتيحت للشعب الإسرائيلي أن يراها بعين جيدة. وأنت تنظرين إلى الواقع وإلى القوائم وإلى الأحزاب الأخرى، فنحن أيضا نريد أن يكون هنالك شرقيين وغربيين وإشكناس في القائمة، شخصيات التي تعطي قوة لهذا الحزب. ففي الأمس كما قلت لك هذا العرس الديمقراطي أنتج ثمار هذا الحزب، وأيضا متوقع أن يكون هنالك أشخاص الذين لم تتيح لهم الفرصة أن يكونوا في هذه القائمة، فهذا أمر متوقع. ولكن كلنا في حزب الليكود قوة مستمرة في المرحلة القادمة.
0: أستاذ عصام، هل يعني تعتقد أن رئيس الوزراء مثلا يحاول إضعاف الأعضاء البارزين في الليكود الذين كان دعمهم في السابق فقط من أجل يعني مصلحته الشعبية أو في المستقبل صراعاته القضائية؟
2: هذا أمر يعني غير مقبول علينا في حزب الليكود، والسيد نتنياهو لم يتدخل شخصيا بهذه الأمور. هنالك إشاعات يعني ما قبل الانتخابات حتى من المعارضة في إسرائيل أن السيد نتنياهو تدخل في هذا الأمر. نحن كمدير حزب الليكود أيضا في الوسط اليهودي والوسط العربي،
0: ولكن قيل يعني من وراء الكواليس كان نتنياهو يوصي على شخصيات معينة مقربة أكثر منه، بالإضافة طبعا كما تعرف يعني الأماكن المضمونة التي فرضها نتنياهو على حزب الليكود. أستاذ عصام،
2: هذه إشاعات، الأماكن المضمونة التي نتنياهو لم يفرضها أتت عن طريق انتخابات ديمقراطية أيضا قبل فترة قصيرة، ونحن شجعنا هذا الأمر. نحن نتيح ونعطي رئيس الحزب أن يأتي بأسماء قادرة أيضا إذا جذب أصوات جديدة للحزب، فهذا أمر طبيعي في حزب الليكود، ونحن نعتمد على السيد نتنياهو. أقول لك حتى من خسر في هذه الانتخابات يعتمد على السيد نتنياهو لأنه يراه الشخصية الوحيدة القادرة في هذه الدولة على الاستمرار في وجود هذه الدورة يعني. والسيد نتنياهو أيضا الشخصية الوحيدة التي تستطيع أن تنصف حتى الأقليات وتنصف المجتمع العربي من ناحية ميزانيات كرئيس حكومة.
0: سيكون مقعد مخصص ومضمون للأقليات باعتقادك أستاذ عصام؟
2: قلت في كثير من المقابلات هنالك مفاجآت اليوم أو غدا ستكون هذه المفاجأة. السيد نتنياهو يعتمد على الوسط العربي أيضا ويرى بأن الوسط العربي هو شريك له في هذه المرحلة المراحل المقبلة.
0: تبدو متأكدا يعني جدا أستاذ عصام أنه ستكون هناك مفاجأة، هل يعني لديك أي معلومات عن شخصية ممكن أن تتبوأ يعني موقعا واقعيا في التوليفة لحزب الليكود القائمة الأخيرة؟
2: بهذه الفترة لن تتاح لنا أن نعطي الأسماء، ولكن أقول لك بصراحة نعم السيد نتنياهو من وراء الكواليس تكلمنا أيضا في الأمس أنه يريد أن يكون هناك شخصية عربية بارزة التي تعطي قوة لحزب الليكود وأيضا تعطي ما في داخل حزب الليكود القوة أننا نستطيع جلب أيضا التعايش المشترك بيننا وبين المجتمع العربي ونعطي نظرة أيضا للأحزاب القادمة أن في حزب الليكود دائما نظرنا إلى الأقليات بنظرة جيدة.
0: عندما تقول يعني شخصية عربية تقصد من المجتمع الدرزي أستاذ عصام؟
2: في حزب الليكود لا يوجد هناك مجتمعات وإنما مجتمع واحد، يعني أبناء الأقليات هم مجتمع واحد عربي لا يوجد تمييز بيننا وبين أي طائفة معينة. فأقول لك هنالك شخصية التي سيرحب بها الجميع لأنها تأتي من حزب الليكود، شخصية قادرة نعم. على أيضا جذب الكثير من المصوتين.
0: أستاذ عصام كعبي عضو مركز الليكود ومدير الحزب في المجتمع العربي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
2: شكرا لك أختي.
0: على الخط الهاتفي الآخر الآن ينضم إلينا مباشرة السيد وهيب حبيش أيضا عضو مركز الليكود. أستاذ وهيب أهلا بك.
3: صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
0: ما رأيك بالنتائج التي طبعا خرجت حتى الآن وهذه ليست يعني نتائج نهائية كما تعرف؟
3: طبعا النتائج حتى الآن ليست نتائج نهائية، ولكن من الواضح أن كل المرشحين الذي دعمهم رئيس الحكومة يتصدرون اللائحة، وهذا يدل على أن الحزب يوم بعد يوم يصبح ملك لشخص واحد الذي هو بيبي نتنياهو.
0: يعني الليكود في طريقه إلى أن يصبح حزب الرجل الواحد، شو رأيك بإقدام نتنياهو هذه المرة على ضمان مقاعد لشخصيات من الخارج أستاذ وهيب، يعني من لم يكن ليكوديا أصلا ولم يتربى داخل حزب الليكود على حساب أعضاء مخضرمين، شو رأيك بذلك؟
3: يعني مع نشر نتائج الانتخابات الحالية ما بشوف أنه المسألة صارت أصعب أكثر بكثير على رئيس الحكومة أنه يدخل بعد شخصيات كثار. كيف تم القرار حوالي 8 أشخاص، وهذا إذا تم رح يعني يطلع من القائمة عدة وزراء لإلهم مكانتهم في حزب الليكود، وهي سابقة خطيرة لأنه اللي بيجيب الأصوات يوم الانتخابات في 27/10 هي قائمة الأعضاء المرشحين، وخاصة في خوف كبير من أنه قسم منهم ينضم إلى أحزاب أخرى أو يقوم ضد قرار برئيس الحكومة بضم أشخاص من غير الحزب.
0: أستاذ وهيب يعني باعتقادك كيف سيؤثر أو تؤثر الصراعات الداخلية وكل هذه قوائم الإقصاء اللوائية التي تم الحديث عنها لبعض النواب والوزراء على يعني على هذا الحزب، أي تأثير سيكون على الليكود، على يعني وجه الليكود، ملامح الليكود في المرحلة القادمة؟
3: حاليا نتائج الحكومة الحالية هي كانت زيادة التطرف، وخاصة في منطقة الضفة الغربية، وخاصة في منطقة في المكاتب مثل الاقتصاد والأمن. مثل هذه النتائج لا تجلب الأصوات في يوم 27/10، لأن الشعب الإسرائيلي إذا اتخذنا من قرار التجنيد استياء عارم، من قرار الميزانيات وتخصيصها للأحزاب المتدينة وخاصة في الفترة الأخيرة استياء عارم، من زيادة الضرائب على كاهل المواطن العادي استياء عارم. فإذا نشوف إحنا مين اللي تحكم في هاي الحكومة اللي هني بني كفير، وشايفين العنف المستشرق الوسط العربي ونتائجه مخزية جدا، ومنشوف الاقتصاد اللي استلمه سموتريس وتخصيص الميزانيات للمستوطنين والمستوطنات، كمان نتائج اقتصادية صعبة جدا على كل مواطن. وفي نفس الوقت مش فيش هناك أجندة اليوم لهذا الحزب، لوين غير أنه يعني نجعل من نتنياهو إمبراطور أو ملك، أكثر من هيك ما فيش، ما عاد في عند هذا الحزب ولا أي أجندة. الحزب اللي بيقود اللي بنعرفه على زمن بيجن، الحزب اللي كان ترميم الأحياء والاستثمار في المواطن المحصور الحال، هذا كله انعدم اليوم من حزب الليكود. وصار
0: طبعا لو تحدثنا أستاذ وهيب عن قضية تخصيص مقعد لأبناء الأقليات، دائما كما تعرف كنا نستمع عن تخصيص مقعد كهذا وأحيانا حتى أكثر من مقعد لأبناء الأقليات لشخصيات من المجتمع الدرزي على الأغلب، هل هذه المرة الأمال معدومة تعتقد أستاذ وهيب؟
3: طبعا وضع مقعد الأقليات في مكان رقم 41 في القائمة، الكل دارس إنه حسب بالإحصائيات الموجودة اليوم حزب الليكود مش راح يتخطى 21 لحد 23-24 عضو كنيسة، فهذا بعيد كل البعد على إنه يقدر يتوجه إلى الناخب ويأخذ دعم وتأييد، وهذا دلالة على إنه هذا الحزب غير معني إنه يكون في عنده مرشح من الأقليات بشكل عام، مع ترشيح تقريبا كل الأحزاب الأخرى فيها مرشح من الأقليات، وهذا بدل على أنه في 27/10 راح تقسيم الأصوات في الأقليات راح يكون لهذه الأحزاب، واللي يكون مش راح يكون له حصة.
0: طبعا في انتظار النتائج النهائية لهذه الانتخابات التمهيدية، سيد وهيب حبيش عضو مركز الليكود، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث أستاذ وهيب، شكرا لك.
3: أهلين نعرف.
0: طبعا تحدثنا عن نتائج غير نهائية، ولكن حتى الآن يعني النتائج والمعلومات التي تصل أولا بأول تفيد أنه بعد إحصاء 80% من أعداد الأصوات في صناديق الاقتراع المختلفة ضمن الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، هذه النتائج تظهر حتى الآن أن الوزير إيلي كوهين يواصل تقدمه على آخرين في المرتبة الأولى، الموقع الأول، بعد إيلي كوهين يأتي أمير أوحانا، ومن ثم يريف ليفين، وبعد ذلك ميري ريجيف، ومن ثم أوفير كاتس، يؤاف كيش، ميكي زوهر، والموغ كوهين. إذن هذه القائمة التي تظهر حاليا بعد إحصاء وعد 80% من الأصوات في الصناديق المختلفة. وفي هذه الأثناء طبعا تزداد وتيرة الاستطلاعات التي تنشر يوميا، آخر استطلاع للقناة 12 نشر أمس، وتوقع حصول حزب يشار برئاسة أيزنكوت على 24 مقعدا مقابل حصول الليكود على 22 مقعدا، ويحصل حزب بيحد وفق نتائج هذا الاستطلاع برئاسة نفتالي بنت ويائر لبيد على 15 مقعدا، والديمقراطيون برئاسة يائر جولان على 11، وإسرائيل بيتينو برئاسة ليبرمان على 10 مقاعد. بحسب الاستطلاع أيضا حزبا عثمة يهوديت برئاسة بن غفير ويهدوت التورا يحصلان على 8 مقاعد، شاس 7، والصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش 5 مقاعد. وتحصل وفق هذا الاستطلاع قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، وكذلك القائمة الموحدة تحصل هي الأخرى على 5 مقاعد بحسب استطلاع القناة 12 الذي نشر الليلة الماضية. وعلى ذكر الأحزاب العربية، تقارير تتحدث هذا الصباح عن احتمال انفراجة في مفاوضات المشتركة الثلاثية بحسب مصادر مطلعة على سير المفاوضات بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. قيل أيضا إن هناك تقدما في المحادثات المتعلقة بتركيبة القائمة، خاصة بعد الأزمة التي شهدتها المفاوضات خلال الأيام الماضية، دون الكشف في هذه المرحلة عن تفاصيل الصيغة التي تم التوصل إليها. طبعا لمتابعة إلقاء الضوء على نتائج هذه الاستطلاع وأيضا على ما يجري في حزب الليكود بعد الانتخابات التمهيدية وتبيان النتائج أولا بأول، ينضم إلينا الآن الدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية، المحلل السياسي والحزبي. دكتور سليم، أهلا بك، صباح الخير.
4: أهلا، صباح الخير لك للجميع.
0: شو رد فعلك الأول على النتائج التي ظهرت حتى الآن، يعني من الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، على ما يبدو يعني الشخصيات التي تقدمت إلى المواقع الأولى هي الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ أستاذ سليم.
4: نعم، الأمر الأول، نحن نتحدث عن حوالي 80% من الأصوات اللي تم عدها ولا نعرف نهائيا، ولكن واضح بأنه نتنياهو استطاع على الأقل إضعاف بعض المعارضين له بشكل كبير، مثل بركات مثلا، وأبعد تالي غوتليب إلى أماكن منخفضة، بعتقد من مكان 20 أو شيء من هذا القبيل. ولكن نحن نرى تأثير كبير للحريديم على سبيل المثال في الحزب. نحن نرى أمر مقلق بأن مثلا يريف ليفين، يعني هذا الرجل الهدام الذي يريد القضاء على سلطة القضاء في دولة إسرائيل والقضاء على الديمقراطية، يحصل على مكان عالي في الحزب.
0: يعني بما أنه يريف ليفين يحصل على هذا الموقع المتقدم في هذه القائمة، على ما يبدو سنعود إلى كل قضية الانتقادات والاحتجاجات على الإصلاحات القضائية، بلا شك هي قادمة لا محالة. دكتور سليم،
4: لا لا، لا نتحدث عن إصلاحات قضائية، نحن نتحدث عن هدم سلطة القضاء، وهذا ما هذه الأجندة. وقال يريف ليفين بشكل واضح بأنه نحن بعد هذه الانتخابات سنقضي على سلطة القضاء، هذا قالوا بشكل واضح، وهذا على ما يبدو توجه الليكود. من نظرة أولية نحن نستطيع نرى أنه فعل المنتصر الكبير بنيامين نتنياهو، على سبيل المثال أبي دختر الذي كان رفيق لنتنياهو حتى من أيام الجيش، لأول مرة هو خارج.
0: شو السبب باعتقادك بما أنه كان مقرب جدا من نتنياهو في فترة معينة، لماذا هو الآن خارج هذه القائمة أو ربما ضمن قوائم الإقصاء عن التوليفة الواقعية لهذا الحزب؟
4: أنا لا أعتقد أنه في قوائم الإقصاء، ولكن هناك نقد يعني شديد لأبي دختر، خصوصا بأنه لم يقول أي شيء إيجابي بكل ما يتعلق بالانقلاب القضائي مثلا. وأبي دختر هو يعني عضو في الكابينيت، كان مثلا المفروض أن يقول شيئا ما عن يعني انهيار شرطة إسرائيل، هو كان وزير الأمن الداخلي، هو يدرك بأن بنغفير يقضي عمليا ويسيس الشرطة وحولها لشرطة سياسية، ولم نسمع شيء من أبي دختر. باعتقادي الكثيرين كانوا يعني ينتقدون أبي دختر لضعف مواقفه في الفترة الأخيرة. وهذا السبب، ربما كمان لأنه نتنياهو أراد شخصيات أخرى فلم يدعمه نهائيا كما كان يفعل في الماضي مع مؤيدين آخرين.
0: دكتور سليم، تعال ننتقل الآن يعني بسؤال أخير حول ما يجري على صعيد مفاوضات الأحزاب العربية. هل أنت متفائل في نهاية المطاف باحتمال طبعا تشكيل المشتركة الثلاثية، وهل تعتقد أن الاستطلاعات الأخيرة التي تعطي قائمة الجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد تظلمها في نهاية المطاف؟
4: أولا أنا بقترح يعني على الجميع أن يكونوا واقعيين وأن لا نكون متفائلين جدا بالنسبة لإقامة الثلاثية وكل يعني المد والجزر، وهذه المفاوضات طويلة الأمد أكثر من 3 شهور التي تدار بسوء نية عمليا. يعني هناك محاولات لإضعاف دكتور أحمد طيبي والعربية للتغيير، وحتى الأسلوب غير لائق أحيانا. لننتظر ونرى. يعني رأينا في الانتخابات السابقة كيف تدار المفاوضات في الأحزاب العربية.
0: نعم.
4: وأرجو على الأقل أن لا نعود على نفس أخطاء المرة السابقة.
0: وكل ذلك طبعا سيؤثر أيضا على
4: نعم.
0: كل ذلك أيضا سيؤثر على وجهة يعني الناخب العربي بلا شك. كل هذه المماطلات في المفاوضات وخروج النتائج يعني بشكل بطيء جدا حاليا.
4: نحن اليوم 20 يوم قبل تقديم القوائم وهذه الثلاثية لم تظهر بعد. يعني من يعتقد بأنه يستطيع باللحظة الأخيرة إخراج الناس للتصويت بعد عدم الثقة بهذه الثلاثية وبهذا المد والجزر؟ باعتقادي يعني الضرر قد حدث وصعب جدا إصلاحه
0: للأسف.
4: لكن ممكن في نهاية المطاف فعلا أن يخرجوا بالثلاثية وننهي هذه يعني هذه القصة الطويلة.
0: نعم. دكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي والحزبي، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك.
4: شكراً.
0: طبعا قبل أن نخرج إلى فاصل نحن مع هذا الخبر الذي ورد قبل قليل، تقرير أولي يتحدث عن إصابة عدد من العمال الأجانب التايلانديين جراء انفجار قذيفة سقطت في منطقة زراعية في منطقة المطلي، ويبدو أن أحدهم أصيب بجروح خطيرة. إذن هذا الخبر ورد قبل لحظات. نخرج لفاصل وبعد ذلك نعود إليكم من جديد.
5: كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: السابعة والنصف ساعتنا الآن مستمعين في جولة الصباح الإخبارية المستمرة معكم حتى الثامنة. الآن تعالوا بعد أن كنا طبعا مع أخبار الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود وأخبار حزبية أخرى، نتحول إلى آخر المستجدات السياسية. إسرائيل تحقق إنجازات سياسية كبيرة في اللقاءات المطولة التي عقدت في أورشليم القدس أمس مع جاريد كوشنر مبعوث الرئيس ترامب بشان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة. مجلس السلام ومبعوث الرئيس ترامب كوشنر يؤكدان بأن إسرائيل لن تقوم بأي خطوة قبل تخلي حركة حماس عن جميع أنواع الأسلحة ونزع الأسلحة بشكل كامل من قطاع غزة. لإجمال محادثات فريق السلام في أورشليم القدس أمس ينضم إلينا مباشرة محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
2: صباح النور لكم جميعا سماح.
1: إذن الإنجاز الأكبر يمكن أن نقول شمعون عدم تقييد يدي إسرائيل في غزة في حال طبعا مواجهتها تهديدا فوريا وواقعيا.
2: نعم، عدة إنجازات بالفعل كما تفضلت السماح. إسرائيل هناك ارتياح كبير في المستوى السياسي، إسرائيل تحقق إنجازات سياسية هامة، هذا ما يتضح من المحادثات الماراثونية التي أجريت أمس بين رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ومبعوثي الرئيس ترامب جاريد كوشنر ونيكولاي ميلادينوف رئيس مجلس السلام. هناك اتفاق بين الأطراف على أن الخطوة الأولى المطلوبة لتقدم في تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مشروطة بتخلي حركة حماس عن السلاح. حتى ذلك الحين لا تطالب إسرائيل بأي خطوة من جانبها، كما أن إسرائيل تحتفظ لنفسها حق الدفاع من نفسها عن نفسها من اعتداءات حماس. ستواصل استهداف قيادي حماس الإرهابيين الذين يعملون للاعتداء على إسرائيل. فلنستمع وإياك سماح إلى أقوال جاريد كوشنر الذي يجمل اللقاء بقوله ما يلي.
3: Today we had a very, very good meeting. We were there for almost four hours with him and his team going through all the different details. I think there were some valid concerns that they raised that we were able to address, and we were able to go through some of the misunderstandings and misinformation that's been out about it as well. I mean, certain things like we're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what
2: that كما
3: means.
2: نستمع إلى جاريد كوشنر يقول عقدنا اجتماعا وصفه بممتاز، استمر قرابة أربع ساعات وخضنا في مختلف التفاصيل المتعلقة بالخطة. الطرف الإسرائيلي طرح عدد المخاوف، عدة مخاوف هناك ما يبررها، عطينا ردودا عليها، كما بحثنا عدة قضايا تخص معلومات خاطئة نشرت بصدد الخطة. كوشنر يؤكد بأن واشنطن ملتزمة بإعادة إعمار قطاع غزة، ولكن هذا الأمر لن يحدث إلا بعد نزع السلاح عن حماس. إن أحدا لا يريد توفير الأموال إلى مكان قد يستولي عليه مجددا لاحقا إرهابيون وسيتم تدميره. تبع كوشنر يقول إننا لن نضع القيود على إسرائيل، لديها الحق الكامل في الدفاع نفسها، وذلك في حالة تعرضها لتهديدات فورية. تبع يقول أيضا إننا قد نرى خلال 30 يوما تقدما أملا في إخراج جزء من السلاح لحماس وسد بعض الأنفاق خلال مدة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يوما. إننا نأمل بأننا سنحقق تقدما ونحن بحاجة لتعاون الطرفين. يقول جاريد كوشنر نحن نشير السماح إلى أن دافيد زيني رئيس الشباك ورئيس هيئة الاستخبارات في جيش الدفاع الميجور جنرال شلومي بيندر الاثنان شاركا في الاجتماع واستعرضا أمام كوشنر وميلادينوف خروقات حماس مواصلة هذه الحركة بالتزود بالسلاح والتدريبات التي تقوم بها بخلاف ما تعهدت به. كوشنر أضاف كما استمعنا وهو يقول إنه يشكك في صدق نوايا حركة حماس بصدد مسألة السلاح، فلنستمع لما يقوله أيضا جاريد كوشنر.
3: For Israel, we think this is a win-win situation because if Hamas actually gives over the weapons and the tunnels, you know, willingly over the next 60 to 90 days, that obviously would be the elimination of a huge security threat for Israel, almost an unthinkable achievement. And if they don't follow through now on their commitment, everyone will see that that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more
2: إذن يقول جارد كوشنر بالنسبة لإسرائيل يعد ذلك مكسبا في كل الأحوال لأنه إذا تخلت حماس عن السلاح وتدمير الأنفاق طوعا سيكون ذلك سيزيل ذلك تهديدا أمنيا كبيرا سيكون ذلك إنجازا يصعب تصوره ولكن في حالة عدم تطبيق حماس هذا التعاون فإن حماس سيرى الجميع بأن حماس غير جادة في نواياها وسيكون باستطاعة إسرائيل سيكون باستطاعة إسرائيل إنهاء المهمة ضد حماس كما تقرر في ختام اللقاء الذي استمر أربع ساعات كما استمعنا تشكيل لجنتين الأولى لعمل لجنة عمل ستعنى بتفكيك حماس من السلاح ونزع السلاح عن قطاع غزة وجنرال أمريكي جاسبر جيفرز قائد العمليات الخاصة في قيادة المنطقة الوسطى سنتكوم هو الذي سيكون مسؤولا عن مراقبة تسليم السلاح ولجنة أخرى ستعالج مسألة المياه والصرف الصحي إعادة بناء بنى أساسية في القطاع إذن كما قلنا هناك أمور عديدة يجب على حماس القيام بها إسرائيل تبقى في المنطقة الصفراء وهي تسيطر على حوالي 53% من قطاع غزة ليست 70% أو 60% ولكنها لن تقوم بأي انسحابات لن يتم إدخال أي مساعدات في هذه المساعدات أو دخول قوات الاستقرار الدولية وأي خطوة أخرى حتى يتم تقوم حماس بالتخلي عن السلاح
1: نعم.
2: علينا نرى هل بالفعل سيتم ذلك على أرض الواقع أم لا مما سيمكن من التقدم في في الخطة الكرة كما قلنا كما يقول جارد كوشنر
1: نعم.
2: موجودة في الملعب الحمساوي
1: شمعون أران شكرا جزيلا لك شمعون إذن هذا في الطرف الإسرائيلي سنطلع على الوضع في الطرف الفلسطيني ولكن قبل أن ننتقل لذلك ننوه بخصوص طبعا حادثة انفجار القذيفة في المنطقة الزراعية في المطلي الآن يعني آخر الأخبار تتحدث عن وقوع 5 مصابين نتيجة هذا الانفجار انفجار القذيفة 2 منهم وصفت إصاباتهما بالخطيرة جدا بينما وصفت إصابات الآخرين 3 الآخرين بين المتوسطة والطفيفة الآن نتحول إلى موقف حركة حماس التي تواصل في هذه أثناء طبعا لقاءاتها في العاصمة المصرية القاهرة حيث أطلع رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية أمس الفصائل الفلسطينية على تفاصيل الاجتماعات التي عقدت في الأيام الماضية مع الطرفين الأمريكي والمصري وممثلين عن الدول الوسيطة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد ينضم إلينا الآن مباشرة أهلا بك حسن صباح الخير
4: صباح النور سماح كما ذكرت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي التقى الليلة الماضية في العاصمة المصرية القاهرة قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية حيث وضع قادة الفصائل في صورة تطورات المشهد السياسي والميداني واللقاءات الأخيرة التي تمت مع القيادة المصرية والوسطاء وأيضا القيادة اللقاءات مع كوشنير ورئيس مجلس السلام نيكولاي مالادينوف حماس أكدت سماح أن لقاء كوشنير مع قيادة الحركة في القاهرة ينظر إليه كتحول في الموقف الأمريكي واعتراف عملي بأن حماس طرف أساسي في أي ترتيبات سياسية مقبلة في منطقة غزة وحماس باتت بعد هذا اللقاء في وضع تفاوضي أفضل بعد التوصل إلى تفاهمات مع مصر قطر تركيا والولايات المتحدة بشأن خارطة الطريق وخارطة الطريق ما تطالب به حركة حماس وضمانات والخارطة أو المرحلة الثانية تتضمن تمكين لجنة فلسطينية من إدارة غزة وانسحاب إسرائيلي تدريجي وصولا إلى الانسحاب الكامل إلى جانب إدخال المساعدات وبدء الإعمار. خلافا لما ينشر في إسرائيل هنالك رزمة تسهيلات إلى سكان قطاع غزة فيما يتعلق بتوسيع عمل المعابر، توسيع معبر رفح، مضاعفة أعداد المرضى الذين سيتوجهون، وبدء الإعمار في مناطق منطقة رفح، إقامة مدينة كبيرة تستوعب نحو 60,000 مواطن فلسطيني من النازحين. كل هذه التطورات الأمور سيبدأ بحالا قبل نزع سلاح حماس وقبل أي شيء آخر. تأكيدا على ما تقوم به الولايات المتحدة، الوصاية الأمريكية على غزة بدأت سماح ضباط كبار من أوغندا وبوروندي وصلوا إلى المقر الأمريكي في كريات جات، ومن ثم انتقلوا إلى القاعدة الجديدة التي تقام في منطقة رعيم، وذلك في إطار الاتصالات لإقامة قوة استقرار دولية متعددة للجنسيات في قطاع غزة، والتي يفترض أن تشارك فيها قوات من عدة دول. أوغندا كانت قد أبدت موافقة مبدئية على إرسال الجنود. خلال زيارة وهذا أخيرا سماح، عقد الضباط الأفارقة لقاءات مع ممثلين عن المقر الأمريكي إلى جانب ممثلين عن جيش الدفاع، تمهيدا لتسليم المنطقة السيطرة إلى القوات الدولية التي يرأسها جنرال أمريكي سيكون الحاكم الأعلى لمنطقة قطاع غزة في غضون الأسابيع القريبة القادمة.
1: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا حسن. فاصل إعلاني.
5: الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
1: جولة الصباح الإخبارية، تعالوا الآن ننتقل إلى جديد التوتر في الخليج. الرئيس ترامب يكرر التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي ويرفض تمديد مذكرة التفاهم. من جهة أخرى، زيادة الأنباء من داخل الجمهورية الإسلامية أنها تعد العدة لاستئناف القتال الشامل. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة. شمعون، هذا الصباح أيضا في مضيق هرمز سفينة أخرى تتعرض يا شمعون للإصابة. صباح الخير.
10: صباح النور. سماح، مواجهة تبدو عالقة، ولكن تيارات تحت المياه وفوق مياه المضيق تتحرك بدون توقف. رئيس ترامب يبرز خلال اليومين الماضيين سماح قضية الملف النووي إلى الإيراني بعيدا حسب الأنباء عما يهم الاقتصاد الأمريكي والعالمي، حرية الملاحة في مضيق هرمز. حسب ترامب بطبيعة الحال يقع هذا المضيق لكامل تحت كامل السيطرة الأمريكية. على كل، في حديث لصحفيين في البيت الأبيض الليلة الماضية قال ترامب إن إيران تريد صفقة ولكنها جاهزة أو غير جاهزة عمليا بعد لتوقيع الاتفاق الضروري بنظره. دعينا نستمع.
11: But they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon.
10: السبب الأول لوجودنا هناك عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. تفهمون؟ لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلك. هم يحاولون أضاف ترامب البناء بعد هجماتنا على المنشآت النووية في إيران بقذيفات بي-2. ترامب جدد تحذيره لعمان السماح أنها ستتعرض لضربة أمريكية قوية إذا عرقلت الطريق أمام اتفاق حول مضيق هرمز عبر طبعا مفاوضاتها مع إيران لتقاسم إدارة الشريان النفطي العالمي وفرض رسوم على السفن التجارية. المفاوض سابقا يمكن القول جيرارد كوشنر أكد بدوره وإن مبطنا ما ذكرته مصادر أمريكية وأيضا إيرانية حول اتصالات مع بعض أجزاء النظام الإيراني أي الحرس الثوري، مبينا كوشنر في حديث لفوكس نيوز أن الرئيس ترامب ليس على عجلة وأن المحادثات الجارية لم تؤتي أكلها بعد. نستمع إلى كوشنر.
3: Really, not a lot of trust between America and Iran after all these years of not having these relations and dialogues. But obviously, they're engaging in a very strong way, and that's quite positive. ثقة قليلة
10: بين واشنطن وطهران بعد سنوات من غياب العلاقات والحوار، ولكنهم يتحدثون معنا بصورة قوية، وهذا أمر إيجابي. كوشنر لم يقال إنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، ولكن الرئيس ترامب يتحلى بالصبر. إليك سماح.
1: محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا شمعون. من أزمة الخليج الآن إلى مناطق الضفة الغربية، أيضا ضمن جولة الصباح الإخبارية، مناطق الضفة التي لا تزال عرضة لاعتداءات مستوطنين متطرفين، حيث أصيب شابان جراء الاعتداء عليهما في بلدة بيتا جنوبي نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا شابين في المنطقة الشرقية من البلدة واعتدوا عليهما بالضرب، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض، نقلا على أثرها إلى المستشفى. وفي بلدة ترمصعية شمال رام الله أحرق مستوطنون أراضي في منطقة شونة عند مشارف البلدة. وفي جنين ألحق مستوطنون أضرارا بخط ناقل المياه شرق طوباس، مع العلم أن هذا الخط يعتبر الشريان الوحيد الذي يمد المئات من العائلات الفلسطينية بالملاح. وليس بعيدا عن ذلك، طبعا هذا ينقلنا إلى مطالبة جمعية حقوق المواطن بإلغاء قرار وزير الدفاع إسرائيل كاتس نقل المسؤولية عن تطبيق القانون ضد المستوطنين في هدى والسامرة من جيش الدفاع إلى شرطة إسرائيل. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
12: بعد أن أوعز وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى سلطات جيش الدفاع بنقل صلاحية إنفاذ القانون ضد المشاغبين اليهود في يهودا والسامرة إلى الشرطة، توجهت جمعية حقوق المواطن بصورة عاجلة إلى الوزير ورئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الوسطى مطالبة بإلغاء القرار. وأكدت الجمعية أن القرار غير قانوني ويتعارض مع أحكام القانون الدولي ويشكل خطوة إضافية نحو الضم الفعلي للضفة الغربية. وطالبت الجمعية بإبلاغ الجيش بشكل واضح بأنه الجهة المسؤولة عن حماية السكان الفلسطينيين ومنع اعتداءات المستوطنين عليهم. وأوضحت الجمعية أنه لا يجوز نقل هذه الصلاحية إلى جهاز مدني تابع للحكومة. وحذرت الجمعية من أن القرار الذي يقتصر على إنفاذ القانون بحق الإسرائيليين في يهودا والسامرة يعمق الفصل بين المنظومة المدنية الإسرائيلية المطبقة على المستوطنين والمنظومة العسكرية المفروضة على الفلسطينيين، ويكرس ممارسة صلاحيات سيادية إسرائيلية في أرض محتلة بما يتعارض مع القانون الدولي. كما شددت الجمعية على أن القرار اتخذ خلال فترة الانتخابات في وقت تلزم فيه القواعد القانونية الحكومة المنتهية ولايتها بالامتناع عن اتخاذ قرارات سياسية وإدارية بعيدة الأثر، ولا سيما في القضايا الخلافية ما يثير شبهة استخدامه لأغراض انتخابية.
1: الآن إلى تحقيقات الشرطة في ملابسات مقتل طفل وإصابة آخر في جريمة طعن ببيت شامش واعتقال أحد المشبوهين. مراسل شؤون الشرطة إياد حرب ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك إياد.
13: صباح صباح الخير سماح. نعم، في مشهد مأساوي هز مدينة بيت شمش تحولت أجواء الاحتفال بعيد ميلاد إلى فاجعة بعدما تعرضت فلان للطعن داخل منزل ما أدى إلى وفاة الطفل هلال مردخاي دادون في 7 من عمره متأثرا بجراح خطيرة، فيما أصيب ابن عم المغدور البالغ من العمر 4 سنوات بجروح خطيرة قبل أن يطرأ تحسن على حالته في مستشفى هداسة عين كرم. وقال البراميديك يوفال رون من نجمة داود الحمراء: وصلنا إلى موقع حادث صعب جدا في الحقيقة، موقع صادم، كان هناك تجمهر كبير في الخارج والكثير من الصراخ داخل الموقع، رصدنا طفلين مصابين بجروح نافذة، أحدهما يبلغ من العمر نحو 7 سنوات ويعاني من إصابات خطيرة جدا، والآخر يبلغ من العمر نحو 4 سنوات ويعاني أيضا من إصابات نافذة حيث كان في وعيه الكامل، بينما كان ابن 7 سنوات فاقدا للوعي. بدأنا على الفور بعمليات الإنعاش وقمنا بنقلهما إلى المستشفى بسرعة وهما بحالة حرجة وصعبة، فلنستمع إليه.
14: הגענו לזירה מאוד מאוד קשה, באמת זירה מזעזעת, המון המון המולה בחוץ, המון רע, צעקות. בתוך הזירה זיהינו שני ילדים נפגעים עם פציעות חודרות, אחד כבן 7, פציעות מאוד מאוד קשות, אחד כבן 4 עם פציעות גם כן חודרות, הוא היה בהכרה.
13: وبحسب المعلومات الأولية سماح كان قريب لهما وهو فتى يبلغ من العمر 15 عاما متواجد في مسرح الجريمة وشاهد الاعتداء، فيما عثر والد أحد الطفلين عليهما مصابين بالقرب من بركة السباحة. الشرطة اعتقلت أحد الجيران يبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه بضلوعه في جريمة الطعن، فيما يجري التحقيق في احتمال أن يكون خلاف بين العائلتين قد شكل خلفية لوقوع هذه الجريمة البشعة. قائد شرطة بيت شمش المقدم إلداد بيرتس قال في مسرح الجريمة: في حوالي 4 تقريبا ورد بلاغ عن طفلين أصيبا في الجسد وقد وصلت الدوريات إلى الموقع، وعلى الفور أدركنا أن لديهما إصابات نافذة وتم استدعاء قوات كبيرة إلى المكان، كما وصل قائد شرطة لواء أورشليم القدس مشيرا إلى تمكن أفراد الشرطة من تشخيص واعتقال مشتبه في هذا الحادث، فلنستمع إليه.
15: לקראת השעה 4 לערך מתקבלת הודעה על שני נערים שפגועים בחלקם בגוף. ניידות מגיעות לכאן, מהרגע שהם הגיעו אנחנו מבינים שיש להם פגיעות חודרות. מיד הוקפצו לכאן כל הכוחות, כולל בילוש, סיירים ויחידות יסמגיות. הגיע לפה גם מפקד מרחב ציון וגם מפקד מחוז ירושלים. בשלב, תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו عاد كده معصر عصري.
13: واكد قائد شرطه بيت شمش بان هذا الملف سينقل الى الوحده المركزيه في شرطه العاصمه وان الشرطه تحقق في كافه الاتجاهات. اذا سماح، الشرطه تواصل التحقيق في هذه الجريمه البشعه.
1: مراسلنا اياد حارب، شكرا جزيلا اياد. ونحن الان الى اصدار وزاره التعليم تعليمات تقضي بتطبيق قانون منع توظيف معلمين يحملون شهادات اكاديميه من مؤسسات تعليم فلسطينيه. مراسل الشؤون التعليميه وسام جابر.
16: وزارة التعليم تشرع في تطبيق القانون الذي يمنع توظيف العاملين في سلك التدريس الحاصلين على شهادات أكاديمية من مؤسسات التعليم العالي في السلطة الفلسطينية، وذلك بعد إصدار تعليمات رسمية جديدة إلى مديري الألوية ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارة. وبموجب التعليمات يحظر توظيف معلمين يحملون مؤهلات أكاديمية من مؤسسات فلسطينية، مع الإبقاء على عدد من الاستثناءات التي تتيح في حالات محددة تقديم طلب للحصول على موافقة خاصة للتوظيف. وجاءت هذه الخطوة بعد القانون الذي أقره البرلمان في شهر كانون الثاني يناير الماضي بمبادرة من عضوي الكنيسة عن حزب الليكود عميد هاليفي وأفيحاي بوارون، ويهدف إلى منع توظيف معلمين يحملون شهادات أكاديمية من مؤسسات التعليم العالي في السلطة الفلسطينية. وبالتزامن مع بدء تطبيق القانون أظهر استطلاع جديد أن 67% من الجمهور يعتقدون بأن المعلمين الذين تلقوا تعليمهم الأكاديمي في مؤسسات فلسطينية لا يسهمون في تعزيز شعور طلابهم بالانتماء والهوية.
1: وهذه الشارة تأخذنا أخيرا إلى الرياضة والتفاصيل مع الزميل أحمد عويسات.
17: ضمن مباريات الترتيب بمسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، حل الليلة الماضية بطار أورشليم القدس بالمركز السابع بعد فوز بركلات الترجيح على هبوعل رمات جان عقب انتهاء اللقاء بثلاثة أهداف لكل منهما، واحتل هبوعل أورشليم القدس المرتبة التاسعة بعد أن تغلب خارجيا على مكابي حيفا

0: ضد مكابك رياد جت، بينما يتبارى مكابخ الناصر خارجيا أمام هبوعيل رعنانا، في المقابل يحل النادي الرياضي كفر قاسم ضيفا على هبوعيل كفار شلم. الحديث لأمجد سليمان كابتن مكابخ الناصرة.
1: نشتغل على أنه يكون فريق أول شيء يليق بالناصري، والفريق اللي يكون يطمح هدف تاعه يكون بالقسم العلوي. الله بتأمل بنينا فريق منيح، الكل بيشتغل. بعدنا طبعا مش مسكرين الكادر نهائيا، يعني الأخ ماهر أبو المجد بيشتغل ليل نهار، هو وأحمد الحلو، على أنه يبنوا فريق قوي وفريق يليق بالناصري. إشي مش هوين، إشي كتير صعب بعد الفترة الصعبة الكتير اللي مركها رجخاء الناصري لما كان وقتها بالدرجة الممتازة. بعد ما نزل هبط الفريق طبعا في كتير أمور اللي تغيرت بالفريق، ومنها اللي اليوم في ميزانيات اللي مش قادرة توصلنا كيف ماشي، والخطة اللي قاعدين بيشتغلوا فيها. نعم مش أكيد مش راح نرجع نغلط الغلطات اللي غلطناها بالسابق. الفريق ماشي بالمسار المضبوط من جميع النواحي.
0: تنطلق ليلة الساعة 10 مباريات ذهاب ملحق التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يستضيف دينامو زاغريب الكرواتي فاينكينغ النرويجي، ويواجه فنيرباختش التركي ليون الفرنسي، وليفسك صوفيا البلغاري ضد أثينا اليوناني، بينما يستقبل غدا بطل إسرائيل هبوعيل بير السبع في رومانيا فريق صباح من أذربيجان.
2: والآن مستمعينا وبالرياضة نكون قد بلغنا خط نهاية جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح: ماريا عبد ربو في الإعداد، أحمد عويسات في الإنتاج، ونقلنا إلى شاشة مكان كوبي مور هندسة إذاعية، ومني سماح حسنين بكري في التقديم من وراء الميكروفون. تحية، دمتم بخير وبأمان الله، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: أبرز عناوين الساعة. الوزير إيلي كوهن يتقدم قائمة المرشحين في الانتخابات الداخلية لليكود. مصرع سيدة في حلون إثر شبوب حريق داخل شقة سكنية. إصابة 5 عمال تايلانديين في المطلة إثر انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب. مصاب في حادث عنف بحورة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم.
9: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. تشير نتائج أولية بعد فرز حوالي 85% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية لليكود إلى أن الوزير إيلي كوهن يتقدم قائمة المرشحين ليحل مرحليا في المكان الثاني يليه الوزير إسرائيل كاتس. وبحسب النتائج فإن الوزير أبي ديختر لم يفلح في ضمان مركز واقعي له في قائمة الحزب. تلقت قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة أوامر بعدم توسيع الخط الأصفر غربا، ويشير مراسل قناة كان

0: إتسيك زوارتس، إلى أن الأوامر تضمنت أيضا توثيق أي خرق لحركة حماس. لقيت صباح اليوم سيدة عمرها 40 عاما مصرعها في حلون من جراء شبوب حريق داخل شقة سكنية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الملابسات قيد التحقيق. في المطلة أصيب 5 عمال تايلانديين بجروح إثر انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب في حقل زراعي، وتوصف حالة 2 منهم بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. أسفر فجر اليوم حادث عنف في حورة عن إصابة رجل 30 بجروح متوسطة وفقا لما أورده مراسلنا حسن أبو زايد. تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي ترامب إلى أدنى مستوى لها خلال ولايته الحالية، وأظهر استطلاع الرأي العام أجرته وكالة رويترز أن نحو 33% من الأمريكيين أعربوا عن رضاهم من أدائه. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لترتفع قليلا غدا وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. صناديق الليكود أغلقت الليلة، لكن المعركة الحقيقية لم تغلق بعد. هناك بعض الأسماء التي تقدمت وأخرى تراجعت، بعض الأسماء التي لم نكن نعتقد بأنها ستتراجع لأنها كانت وفية للغاية وأعلنت عن ولائها المطلق لبنيامين نتنياهو، ورغم ذلك وجدت نفسها خارج قائمة الليكود للكنيسة القادمة، وزعمات تتقاتل على بقائها فيما يحاول بنيامين نتنياهو إعادة تشكيل الحزب الحاكم قبل المعركة الكبرى على رئاسة الحكومة. عندنا ما زال الجميع في انتظار الدخان الأبيض أو أي دخان آخر. هل تنجح الجبهة والتجمع العربية للتغيير في تجاوز الخلافات فيما بينها وإنجاز الاتفاق، أم ربما هنالك أمور أخرى؟ القائمة العربية الموحدة أسبوعها الحاسم، حيث تعقد السبت انتخابات تمهيدية غير مسبوقة لاختيار مرشحي الكنيسة. هل تحمل هذه الانتخابات تجديدا حقيقيا؟ وأيضا سنتحدث إلى يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين، سنسأله عن موقفه من الجريمة، عن إشراك حزب عربي في الحكومة المقبلة، عن قانوني القومية وكامينتس، وهل العرب شركاء فعليون؟ ونتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي المقبل، شهادة من الطيب قرب رام الله حول ما يجري هناك من اعتداءات، نعود إلى اقتحام الشرطة لصهرة عرس في أم الفحم، ونكون مع قصة جوقة نور، أصوات ذوي الهمم، والعديد من الموضوعات الأخرى عبر برنامج على الأجندة. صباح الخير.

0: أنتم مع أحمد عوسات فاتن حداد طبراني حين دهان ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر، ونبدأ من انتخابات الليكود. صباح الخير للكاتب والمحلل أنطوان شلحت.
1: صباح الخير أستاذ نادر.
0: ما رأيك بما أفرزته هذه الانتخابات بعد فرز طبعا نحو 80% أو أكثر شوي؟ إحنا شايفين أنه إيلي كوهن، أمير أوحانا، يريف ليفين، ميري ريجيف، وفير كاتس، حتى يوقف كيش، ميكي زوهر، وألموك كوهين، ودودي أمسالم، وعمي حاي شيكلي في مواقع متقدمة. ماذا تقرأ في هذه الأسماء؟
1: يعني واضح أنه ما سعى إليه رئيس الحكومة، رئيس الحزب بنيامين نتنياهو من وراء هذه الانتخابات غايتين: أولا أن تكون القائمة مركبة من أشخاص يدينون له بالولاء الشخصي على المستوى يعني على المستوى الشخصي، وأيضا على مستوى السياسة التي يريد تطبيقها ربما في دورة الكنيسة المقبلة. اثنين طبعا أن تبث هذه القائمة رسالة إلى الناخب الإسرائيلي بأن هذه القائمة هي التي تستحق أن تفوز بمكانة الحزب الأول. واضح أن الانتخابات عكست أيضا وجود أزمة داخل حزب الليكود أستاذ نادر.
0: شو هي الأزمة؟ بماذا تتجلى؟ كيف؟
1: يعني تتجلى بأنه عدد من أعضاء الكنيسة داخل حزب الليكود كان لديهم اعتراضات ربما على السياسة التي اتبعها نتنياهو فيما يتعلق بالأمور الداخلية أكثر، ليس بالسياسة الخارجية. يعني هناك موضوعات على ما يبدو تعجج هذه الأزمة، مثل مثلا مسألة تجنيد الحريديم، ربما إلى حد ما المحاولة الاستمرار في الدفع قدما بخطة الإصلاح القضائي التي توصف بأنها خطة انقلاب على الجهاز القضائي. لا تنسى أستاذ نادر أنه كان في هناك انسحابات من حزب الليكود، يعني مثلا رئيس الكنيسة السابق ورئيس لجنة الخارجية والأمن السابق يولي إدلشتاين، الوزير جلعاد إردان اللي كان أيضا سفير لإسرائيل في الأمم المتحدة. هناك انفضاض لبعض الشخصيات التي كانت مقربة من بنيامين نتنياهو مثل يوعز هندل وتسبي هاوزر.
0: لكن في بعض الأسماء، في بعض الأسماء أنطوان، يعني بتعرف أن عم براجع القائمة بشكل أو بآخر وأنت عم تحكي معي، وين جيلا جمليئيل؟ وين ماي جولان؟ بتعرف هناك بعض الأشخاص الذين يعني في العبرة يقولون انبطحوا أرضا من أجل بنيامين نتنياهو إعرابا عن ولائهم إليه ولتعبيد الطريق أمام انطلاقه قدما، ورغم ذلك لم نجدهم في القائمة. وين يعني أنا عارف زيف إلكن على سبيل المثال، أفي ديختر.
1: نعم، يعني أنا بظن أنه هو يعني هذه الأسماء جزء كبير منها استبعد لأنها ربما تصرفت بشكل شعبوي فائض عن الحد بالنسبة لبنيامين نتنياهو. طبعا هذا لا ينفي صفة الشعبوية عن بنيامين نتنياهو، بس قيامه بإبعاد شخصية مثل تالي جوتليف مثلا أو مثل ماي جولان، ماي جولان في عنده بفكر ملف جنائي بهذا الشأن، فهو بده يبعد عنه كل الأشخاص اللي
0: التساؤلات اليوم هل تنتقل أصلا
1: من حولهم شبهات.
0: نعم اليوم يعني هناك الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام فيما يتعلق بماي جولان حول انتقالها إلى إيتمار بنغفير، إلى عثمة يهوديت.
1: نعم تمام، يعني هو طبعا هو يعني نتنياهو في هذه الانتخابات إذا بتلاحظ عم بحاول أيضا يبدي تحفظا ممن يسمون شركائه الطبيعيون. يعني مثلا بالنسبة للحريديم مثلا كل ما يتعلق بقانون التجنيد، يعني كان بإمكانه أن يدفع هذا القانون قدما لكنه باللحظة الأخيرة تراجع. أيضا فيما يتعلق بتحالفه مع الصهيونية الدينية هناك بعض التحفظ الذي يقوم به ويبث رسائل بأنه متحفظ، لأنه هو بدأ يفكر الآن بالائتلاف المقبل. وأنا بعتقد أن السيناريو الأرجح من ناحيته، وهو يكرر ذلك في الآونة الأخيرة، أن يذهب في اتجاه حكومة وحدة وطنية تضمن له البقاء في الحكم، سواء
0: نعم
1: كرئيس حكومة في جولة في الدورة أولى أو كرئيس حكومة مناوب، لأنه مسألة البقاء أستاذ نادر بالنسبة لنتنياهو غاية مقدسة بحد ذاتها، بذاتها ولذاتها.
0: تعرف هناك بعض الأسماء التي خسرت مثل عديد سيلمان اللي كمان من الذين ضحوا كثيرا من أجل بنيامين نتنياهو، خانوخ ميليفيتسكي، وسمعت قبل قليل فيكتور ليبرمان في الطريق إلى حيفا مع أريا جولان، وكان يقول له يعني هاي انتخابات الليكود كان بقدر يصوتوا لليبرمان بدلا من بنيامين نتنياهو بناء على النتائج اللي شفناها.
1: بالتأكيد يعني أنا بعتقد أنه بعد هذه الانتخابات، بعدين أنت لاحظ أنه نسبة التصويت كانت منخفضة، أيضا هذا دليل على
0: 54%،
1: كان في توقع أنه تكون نسبة عالية 54%، هذا دليل وجود أزمة داخل حزب الليكود. بالتأكيد شخص مثل ليبرمان سيحاول الاستفادة من هذه النتائج من أجل جذب ناخبين من حزب الليكود لحزبه، مثل ما أن نتنياهو أيضا يحاول أن يجذب ناخبين من حزب ليبرمان لحزب الليكود. ستكون معركة شديدة الوطأة بالنسبة للليكود وبالنسبة أيضا للأحزاب المعارضة للليكود، لكن من الواضح أنه نتنياهو سيبذل كل ما في وسعه من قوة ومن نفوذ من أجل فعلا أن يفوز الليكود به مكانة الحزب الأول، وأن هذا يجعله يعني مرشحا لأن يؤلف الحكومة المقبلة عند كل حادث حديث.
0: من جهة أخرى لم يستطع نتنياهو إبعاد وتهميش من عارضوه، يعني اطلع أنت شو صار مع أنا عارف بركات، ما الذي حدث مع دافيد بيتان، هو حاول بشكل أو بآخر إقصائهما لكن لم يتمكن من ذلك.
1: بس في بعد ما ظهرت نتائج نهائية، ظهرت نتائج نهائية حتى الآن، يعني هناك
0: 80 أكثر من 80% من فرز الأصوات اللي هي يعني يغلبون على أنها ستكون شبه نهائية.
1: صحيح يعني، بس هاي في استثناءات، يعني أنت لاحظ أنت شفت قائمة الليكود من رقم 1 لرقم 30 عنده أكثر من 10 تحصينات.
0: نعم،
1: النتائج الآن تؤكد أنه بركات وبيتان هن ربما في أسفل قائمة.
0: نعم، بركات 24 اللي هو بتعرف انت على الحد يعني حسب الحسب الاستطلاعات،
1: مش يعني
0: وبيتان 25، احنا بنحكي عن 24 25
1: يعني، واخر الاحصاءات
0: او 23 24 25 جيلة قبل ايل،
1: يعني والاحصاء واخر الاستطلاعات تعطي الليكود بين 20 ل 23 مقعدا، فعمليا هن مش في مواقع
0: مضمونة.
1: يعني مضمونة، ولذلك يعني أنا أعتقد أنه لا، هذه القائمة أو نتائج هذه الانتخابات تعكس أنه يعني إلى حد ما هي مؤشر إلى سيطرة نتنياهو على
0: نعم
1: حزب الليكود، خصوصا أيضا بعد الانتخابات الأخيرة.
0: سؤالين لابد منهن عن الأحزاب العربية كمان، الثلاثية تأخرت، كنا نعتقد بأن دخانا أبيضا سوف ينبثق وينبلج من غرفة المفاوضات، مش عارف إذا أصلا هي في غرفة مفاوضات، لكن لا في دخان أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا حتى بنفسجي.
1: لا صحيح، يعني ما زلنا بالانتظار، مش في مسرحية لبيكة عبثية في انتظار بدو، الآن نحن في انتظار الثلاثي، متى يمكن يعني ما عندي إجابة يقينية. بعتقد أنه
0: أنا ولا مرة سمعتها كمان بتحكي بهاي النبرة هيك اللي فيها الاستسلامية أنطوان، دائما أنت هيك
1: استسلامية
0: هيك شافك يعني، وكأنه فقدت الأمل من مما يجري بينهم.
1: يعني أنا بعتقد أنه حان الوقت للحسم في هذه المسألة، خلص في اتفاقية تم توقيعها، كل الموقعين على الاتفاقية يجب أن يحترموا توقيعهم وأن تعلن هذه القائمة فورا، لأنه أي تأخير أو تسويف في إعلانها أنا بعتقد سيعود عليها وبالا.
0: مش الأفضل أنه يتأخروا كمان يومين ثلاثة وتكون ثلاثية من أنها تكون ثنائية اليوم؟
1: يعني ما هو هني
0: لا أنا بحكي شو الأفضل، تكون اليوم ثنائية، يطلقوها اليوم ثنائية مع الخلافات، أو لا يستنوا يومين ثلاثة ويطلقوها كثلاثية؟
1: أفضل يستنوا وتطلق ثلاثية، لأنه يعني إذا فعلا تم التوافق وأطلقت الثلاثية بالإمكان تجاوز كل هذا يعني دعني أقول الخلل اللي حدث في سياق تشكيل هذه.
0: لكن اللي شايفين أنطوان اللي مش عم بيستنى هو الموحدة، الموحدة يعني تنطلق حتى في حملاتها الدعائية، في اجتماعاتها الشعبية، في الالتفاف حولها في مختلف الأماكن، هي انطلقت لحالها ويبدو أنها يعني صحيت مبكرا، وربما هذا يخدم تطلعاتها.
1: أنا بظن أنه الموحدة منذ البداية كان عندها قرار استراتيجي أن تذهب بمفردها.
0: لا إحنا بنحكي ما بعد هذا القرار، إحنا شايفينه كمان أطلقت حملتها، يعني بلشت في الاجتماعات طبعاً. الشعبية، في الفيديوهات، في
1: طبعا يعني يعني لأنه يعني مسلكها واضح، فما في شيء الآن يعطر الطريق أن تتقدم إلى الأمام، في حين أنه الثلاثية هناك الكثير ما زال من العقبات اللي تعترض طريق إطلاقها. نأمل يعني لا نملك سوى أن نأمل بأن يتم تجاوز كل العقبات في طريق إطلاق هذه القائمة الثلاثية، وأن يتم إطلاقها قائمة ثلاثية، لأنه يعني مثل ما بقولوا هذه الانتخابات انتخابات مصيرية، قد تكون الانتخابات الأخطر في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية.
0: لو كنت لو كنت إلى جانبي أستاذ أنطوان شلحت وأتشرف بذلك طبعا هنا في البرنامج، بعد قليل سينضم إلي إير جولان لإجراء مقابلة معه، شو أهم ما كنت توجه إليه، أي سؤال؟
1: يعني إنه هل سيظل محتكما إلى المفهوم الأمني لكل قضايا الصراع؟ لأنه أنا بعتقد أنه يعني بالرغم من كل طروحاته اللي تعتبر متقدمة على كل الطروحات التي تطرحها أحزاب المعارضة، إلا أنه لا يزال أسير المفهوم الأمني للأسف الشديد.
0: نعم، أريد أن أشكرك، يعطيك ألف عافية أستاذ أنطوان شلحت على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، على أمل دائما بأن يكون الأفضل هو ما ينتظرنا، في انتظار جودو قلت
1: انتظار القائمة الثلاثية جودو بين مزدوجين.
0: نعم، إلى اللقاء، شكرا جزيلا،
1: تحياتي، إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: في الانتظار يعني صوب بصورة نهائية بشكل أو بآخر، أنا عم براجع قائمة الليكود النهائية، تعالوا نشوف وين وصلنا. تعالوا نتحدث إلى أحد المرشحين في الانتخابات التمهيدية في الليكود، الأستاذ شكيب شنان. تحياتي أستاذ شكيب.
3: أهلا، أنا صباح الخير.
0: كيف تقييمك للنتائج اللي طلعت لحد الآن؟ احنا بنحكي طبعا عن إلي كوهن، أمير أوحانا، يريف ليفين، ميري ريجيف، أوفير كاتس، شو رأيك بهذه القائمة التي تشكلت لحد الآن؟
3: والله بالنسبة للقائمة، بالنسبة للشخصيات المربوقة اللي تبوأت المراكز الأولى، أنا شخصيا راضي عنها.
0: راضي عنها؟ من أي منطلق؟
3: من منطلق أنه في رسميات معينة بهاي الشخصيات.
0: في إيش؟
3: في رسميات يعني شخصيات.
0: يعني هي بتمثل بشكل أو بآخر بتمثل النهج تبع بنيامين نتنياهو وتطلعاته وقيادته للليكود.
3: أنا شخصيا كشكيب شنان من حرفيش، طبعا أنا فت على الليكود، أنا بآمن بالحزب مش بآمن بالشخصيات. أما بوجود السيد بنيامين نتنياهو رئيس الحزب ورئيس الحكومة، طبعا لازم أي مرشح يأخذ بعين الاعتبار، أو أي عضو كنيسة أو وزير يأخذ بعين الاعتبار مواقف الحكومة ورئيس الحكومة.
0: أوكي، هذا أولا. ثانيا، ماذا بالنسبة لشكيب نفسه؟ وين أنت اندرجت؟
3: أنا نزلت على المعركة الانتخابية ونافس على المقعد للمجتمع غير اليهودي في إسرائيل.
0: اللي هو أي موقع عطوكو؟
3: اللي هو موقع 41.
0: 41 اللي هو مش مضمون، يعني مش واقعي بالمره
3: تقريبا.
0: طيب ليش تقريباً. ليش لك ان ننافس على موقع اللي احنا عارفين سلفا ومسبقا وعارفين من الاول انه مش راح ناخده؟
3: اخ نادر، الموقع هذا كان موقع متقدم، مره كان 22، مره كان 23، مع الوقت بلش الحزب يرفعه للاخر.
0: ياخره قصدك؟
3: ياخره، يرفع يعني
0: بدل يرفعه صار ينزله،
3: يرفعه لورا.
0: اها،
3: أنا فكري الحزب، وكان لي كلام كبير مع شخصيات مركزية في الحزب، إنه المجتمع العربي والطائفة الدرزية بشكل خاص إنه بيجيبوش الأصوات اللي لازم يجيبوها لحزب الليكود.
0: يعني الليكود بطل يأمن بالأقليات؟
3: بفكر إنه بيأمن بالأقليات، أما كأحزاب
0: يعني بده الأقليات
3: كله بيحكي بالآخر قديش أنت بتقدر تجيب أصوات.
0: اسمح لي بسؤال أستاذ شكيب شنان، هل في نهاية المطاف هو بده إياك الليكود بده يعني الدروزي صوته بشكل أو بآخر بس فقط كمصوتين بدون أن يكون لهم أي تمثيل في الكنيست؟
3: أنا شخصيا إذا أنا بتبوأ المركز صح المركز المركز بعيد، أنا أول طلب بطلبه طبعا بوجه لجميع القوة بالحزب إنه هذا الموقع ممنوع يكون 41، لازم يكون ضمن القائمة تبعت المقاعد اللي يعني في أمل إنه تفوت على الكنيسة.
0: طيب شو بينت معك نتائج الانتخابات لحد الآن؟
3: والله لحد الآن ترى طبعا مثل الكل إحنا مستنى، لأنه الانتخابات إحنا بالنسبة لنا قطرية، إحنا بنفوت على كل القطر، عشان هيك مجبورين نستنى لآخر النتيجة.
0: بس ما صارت النتيجة تقريبا في نهايتها حوالي 85-90% من الأصوات، يعني بتقدر تقول النتيجة شبه نهائية. مين اللي فاز بهذا المقعد المخصص بشكل أو بآخر للأقليات؟
3: بعد ما فيش ما حداش أعطاني أي خبر، وإحنا من المنتظر نقول ما حداش أعطاني. أما بالنسبة لي أنا كإنسان اللي فتت، أنا بأمن بالديمقراطية، أول شيء أنا فايت على الحزب، لا مش لأشياء شخصية أبدا، إنما الأشياء إنه إحنا نساعد المجتمع العربي إنه يأخذ حقوقه ويأخذ ويعطي واجباته، طبعا ضمن قوانين دولة إسرائيل، طبعا ضمن حزب اللي هو حزب حاكم لأربعين خمسين سنة تقريبا، اللي كود حاكم وحزب قوي. أنا بنظري إنه الحزب هذا اللي أنا انضميت إله بيقدر يعطي، إذا بده يعطي بيقدر يعطي حقوق للمجتمع العربي بشكل عام وللمجتمع الدولي بشكل خاص.
0: أنا فكرتك على الأقل شكيب تيجي تنتقد مثلا قانون القومية اللي يجحف بحق أبناء الطائفة الدرزية والعرب عموما.
3: أنا بعد ما فتناش للنقاش بشكل داخلي، كل إشي بيساعد المجتمع العربي والطائفة الدرزية أنا معه، كل شيء لا يساعد المجتمع العربي ولا يساعد المجتمع الدرزي أنا ضده،
0: بما في ذلك قانون كمانيتس. احنا شايفين الأوامر الهدم التي أو الإخطارات والإنذارات اللي عم تتوزع في الآونة الأخيرة في المجتمع العربي وأيضا في بعض القرى الدرزية.
3: أخ نادر، الإنسان بدي يحكي من منطلق موقع، باللحظة أنا بقعد بالكنيسة وإن شاء الله نقعد،
0: لا حتى
3: أنا...
0: بدون كنيسة الموقف يدوش كنيسة، بتقدر أنت تدلي بموقفك أخي شكيب حتى بدون ما تكون أنت لك مقعد في الكنيسة.
3: بقدر أعطيك موقفي، وأنا بقدر أعطي موقفي بشكل واضح، أنا مع كل إشي بيساعد المجتمع العربي بشكل عام والطائفة الدرزية بشكل خاص،
0: حتى لو كان ذلك في مواجهة أنا عارف قيادات الحزب أو رئيس الحزب.
3: بكل الظروف أنا إنسان عندي أجندة وعندي رأي خاص، طبعا الإنسان لازم يأخذ بعين الاعتبار كل الأشياء، الإنسان العاقل، أما إحنا جايين تنخدم.
0: شو الشغلة اللي يعني اللي الأخ شكيب شنان ما كانش بيساوم عليها، مش ممكن يعني بالنسبة لك خط أحمر
3: في مثلا قانون كامينيس؟ قانون مجحف جدا، لازم قانون كامينيس يطير من العالم، قانون كامينيس لازم الدولة تعطي أراضي وتعطي رخص، والمواطن الإسرائيلي إذا عربي أو يهودي يعيش في بيته بسكن منظم مش تحت خوف، إنما تحت استقرار، يبني بيته في استقرار، يبني عائلته في استقرار.
0: طيب إذا هذه المرة ما كانش أي شخصية درزية أو عربية في داخل الليكود في موقع متقدم، وإحنا مش شايفين ولا أي مؤشرات أنه فعلا تكون هذه الشخصية في موقع متقدم، هل هذا يعني طلاقا نهائيا بين الليكود والأقليات؟
3: أي انتخابات قديش بيكون في يعني شخصية درزية أو عربية قريبة أو جوا، هذا بعطي نعطي أكثر للأحزاب، بس قديش أنت بتبعد عن الأمور، أكيد نسبة التصويت تكون ضئيلة.
0: وشو هو الحزب اللي كنت بتختاره بدلا من الليكود لما أنت بتشوف بشكل أو بآخر بأنه ما اعطكاش نسبة الأصوات اللي أنت بحاجة إليها؟
3: أنا شخصيا مش رايح، أنا صلي مدة طويلة جدا بالليكود، أنا ماخذ أني أنا أناضل وأنا أشتغل لأجل مصلحة المجتمع ضمن قائمة الليكود وضمن حزب الليكود.
0: حتى لو خلك الليكود ما عند فيش يعني فيش لك محل في موقع متقدم أخي شكيب؟
3: يعني أخ نادر، يمكن المعرفة الشخصية إن شاء الله تكون بيني وبينك لقدام، أنا من مواقفي من وانا ولد لليوم، موقفي انا باخذه مش على اشياء شخصيه، اكثر على اشياء اجتماعيه. الحمد لله انا فايت على السياسي، انا بديش شيء شخصي لي.
0: واضح واضح، بدك انت خدمه، بدك خدمه مجتمعك وابنائك واحفادك، ما هي واضحه.
3: صحيح، بس في عندنا مثل بالعربي بقول لك الانسان ممنوع يعني ينقل من قديش اقل ينقل، الثبات هو اساس النجاح.
0: اه بس بتعرف الانسان كمان بتغير بناء على الظروف، بناء على شو بصير حواليه، احنا الحياه متغيره وديناميكيه وكل يوم كل يوم في إشي جديد، فعشان هيك الانسان كمان بغير رايه بناء على المتطلبات.
3: صحيح،
0: ولهي لن يحدث، لن يحدث مع شكيب شنان المرشح في الليكود.
3: انا بقدر تتغير الامور بس داخل اللعبه السياسيه داخل حزب الليكود،
0: مع تغيير قانون القومي أو إبطاله بالمرة. صح،
3: كل إشي بيساعد المجتمع العربي والمجتمع الدرزي أنا معه.
0: أشكرك يا أستاذ شكيب شنان على هذا الحديث، المرشح لحزب الليكود لبرنامج على الأجندة. شكرا جزيلا
3: أستاذ نادر أبو تامر، أنت شخصية مربوقة وإحنا نحب نسمعك ونسمع برنامجك، أتمنى الخير للجميع وإن شاء الله الأمور كلها تكون على خير.
0: شكرا شكرا جزيلا، أعطيك العافية، أشكرك على هذا الإطراء.
2: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية لوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

هنا مع فرقة نور مع الطيبة قرب إرام الله مع عرس يقتحم في أم الفحم وقضايا متعددة أخرى في انتظاركم.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

تنوفا. وانتو شو نص بتصيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟ أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخ تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أبرز عناوين الساعة: نتائج الانتخابات الداخلية في الليكود تشير إلى عضو الكنيسة غوتليب ستحل في المكان 20. غارات تستهدف مطار أبو ظهور العسكري في شمال سوريا. إصابة 6 عمال تايلانديين قرب المطلة إثر انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب. والحرارة تنخفض قليلا اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. وردنا قبل قليل أنه تم العثور على رفات جندي جيش الدفاع يهودا كاتش الذي سقط في معركة السلطان يعقوب في لبنان سنة 1982. بعد فرز 90% من أصوات الناخبين في الانتخابات التمهيدية بالليكود، بقي الوزير إيلي كوهين في المكان الثاني. وتشير النتائج الأولية إلى أن عضو الكنيسة تالي غوتليب ستحل في المركز 20. تلقت قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة أوامر بعدم توسيع الخط الأصفر غربا. ويشير مراسل قناة كان إتسيك زواريتس إلى أن الأوامر تضمنت أيضا توثيق أي خرق لحركة حماس. جاء من شمال سوريا أن مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب تعرض لأربع غارات. ورجحت بعض المصادر لقناتي العربية والجزيرة أن تكون الهجمات إسرائيلية، ولم يصدر تعقيب عن جيش الدفاع. تفيد أنباء جنوب لبنان بقيام المدفعية الإسرائيلية بقصف أطراف بلدة زون، وذكرت وسائل إعلام

0: المحلية أن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة المنصوري، كما تعرضت بلدتا حدافة وبرعشيت لإطلاق النار من أسلحة رشاشة. في محيط المطلة أصيب 6 عمال تايلانديين بجروح أثر انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب في حقل زراعي، وتوصف حالة 2 منهم بالخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن خبراء متفجرات وصلوا إلى المكان. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويكون البحر المتوسط مائجا، وتهب رياح غربية إلى شمالية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. في 10 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوسط إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى القسم الثاني من برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. في القسم الأول كنا مع موضوعات مختلفة عن الانتخابات في الليكود، عن ما يجري في الأحزاب العربية، عن انتظار الدخان الأبيض من الثلاثية، عن يائير جولان وحزب الديمقراطيين وتمثيل المرأة. كل هذه الموضوعات طرحناها في الشطر الأول من برنامج على الأجندة، والآن نحن في القسم الثاني. من خلاله طبعا نرحب بحضراتكم طاقم الأثير الضصانع أحمد عوسات، فاتن حداد طبراني، إيلان هولسهاوزن ينضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. ويطيب لنا أن نستضيف الأستاذ المربي المعروف مدير مدرسة العبهرة عين مهل الأستاذ رائد حبيب الله. أهلا وسهلا بك أستاذ رائد، تحياتي.
1: أهلا بك أستاذ نادر.
0: لا شك بأنه بعد أسبوعين
1: أقل
0: صرت حاسبها
1: أنا. طبعاً أقل.
0: يعني أنتوا العد التنازلي.
1: العد التنازلي خلينا نسميها هيك بشكل عام، أنا يعني هي فرحة تتجدد كل صيف. التحضيرات هي مخلوطة ما بين الضغط اليومي طبعاً بالتحضيرات، ما بين السعادة في العودة للمدرسة. ونحن يعني جدا سعداء أن نعود.
0: فيها سعادة ولا فيها حمل كبير كمان ومسؤولية وما إلى ذلك؟ وبالتالي هاي السعادة هي مش بالمفهوم الكلاسيكي تبع السعادة، هي سعادة محفوفة ومرصوفة ومخلوطة بالمسؤولية.
1: صحيح حكي لك شغلي، أنا إنسان عاشق عملي، يعني بعد سنوات طويلة.
0: شو سنوات طويلة؟ أنا ديش صار لك مدير مدرسة؟
1: يعني فايت أستاذي على السنة 34 في التعليم بشكل عام، والسنة 17 كمدير.
0: وبعدك مش شايف ولا أي طبيب توظيفي أو وظيفي أو مهني عشان تطلع من الشغل؟
1: صدقا يا أستاذ نادر بحب المدرسة، وصدقا بحب المدرسة وفيها أولاد، ولما بتكون مدرسة فارغة من الأولاد ما بتحملهاش.
0: يعني مرت علينا سنة ظروف صعبة جدا في كل ما يتعلق بالحرب، هل كنت تتألم وتتوجع أنه إحنا مش قادرين نشوف الأولاد 40-50 يوم كنا بدون هؤلاء الأولاد؟
1: جدا صعب، جدا صعب. لأن ما يقال طبعا في كل موضوع التعلم في فترة الطوارئ والتعلم عن بعد ومركباته وإيجابياته وسلبياته، لكن لا غنى عن اللقاء في المدرسة
0: وجها لوجه.
1: وجه لوجه في المخيم الصيفي التقيت مع أحد الطلاب في باب المدرسة من صف خامس سادس، فبسأله شو بتعمل اليوم هون؟ قال لي مشتاق للمدرسة جاي أشوفها. فمجرد يجي طالب يحكي لك أنه مشتاق للمدرسة جاي أشوفها، فبنفهم إحنا أنه ما هي الحاجة أنه الطالب يكون في المدرسة.
0: هاي لما هذا لما بيشتغل المدرسة، تصور لما بيشتغل مدير المدرسة أو لو بيشتغل واحد من المعلمين.
1: والله هذا هو رأس المال، يعني هذا هو الأكسجين بتنفسه، محبة الطلاب لنا بالأساس هي اللي بتعطينا إنه نكمل وتعطينا نستمر، لأنه محبتهم هي اللي بتدفعنا نقدم الأفضل لإلنا يا أستاذ نادر.
0: بتعرف أنت أحيانا أنا بشوف إنه يعني عندي الكثير من الزملاء ومن الرفاق والأصدقاء من المعلمين، فلما بشوفوا واحد من الأولاد اللي علموهن في ذات جيل بشعر بفخر شديد. الولد بشعر باحترام كبير لمعلمه، والمعلم بشعر بفخر شديد وباعتزاز وشموخ عظيمين إنه شاف هذا الطالب اللي تقدم في حياته. بتعيش هذه الأجواء؟
1: أنا أعيش هذه الأجواء وليش كطالب مش كمدير، أعيشها كطالب مع معلمي ومعلماتي اللي علموني في السابق. وأشاركك هيك في شغلة جميلة جدا حصلت لي من يومين. أنا عيد ميلادي كان من يومين 15/8، وإذ بي أنا بتلقى رسالة من معلمتي في الصف الرابع تهنئني فيها بعيد ميلادي.
0: أوه.
1: ما فيش أجمل من هيك يعني، وأنا أشارك في هاي الأشياء يعني. قلنا معلمتي يعني
0: أنا بصور شاك من عشرات. أما هذه المعايدة بالذات
1: من معلمتي
0: كانت
1: تتذكر عيد ميلادي.
0: شو السر؟ شو هذا
1: السر الأساس؟ أول شيء هو حبنا للطالب، لما نعطيه المكاني ونحبه طبعا، ونتذكر الطالب سواء كان الطالب اللي احنا بنسميه الطالب الهادي او الطالب اللي حتى كان الطالب المشاكس، يعني بالاخر المعلم يتذكر الطالب
0: حتى لو كان مشاكسا او مشاغبا وما الى ذلك.
1: انا احب الطالب المشاكس.
0: بتحبه؟
1: نعم.
0: بلاش يفهم وسط الطلاب.
1: لا لا لا، احب الطالب المشاكس.
0: حتى الان عم باخذ مصادقه منك بلاش شاكس.
1: بالشرط في حدود. الطالب المشاكس هو الانسان الذي سيقود المستقبل. الهادي جدا جدا وما نتمنى دائما وخطا يعني. انت بدك طالب.
0: انا بشوف عاده المعلمين بيحبوا الطلاب الهاديين عشان يمشوا
1: اريح
0: أريح. عشان يمشوا الدرس
1: اريح، لكن هذا ليس دقيق يعني. احنا بدك الطالب اللي عنده
0: اللي بيعمل جو،
1: بيعمل خارج السياق خارج الاطار طبعا، بحدود في ضبط الامور. فالفن هو انت كمعلم او حتى كمدير يعني تجد الحدود في هذه الامور، تعرف كيف توجه هذا الانسان للمكان الصح.
0: نعم. أنت عم بتحضر لعرس، فإن شاء الله الأفراح دائمة عند الجميع، لكن أنت تبعت شو صار في العرس في أم الفحم. حتى نرجع شوي ونشوف ما الذي يحدث هناك.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: ينضم إلينا الأستاذ المربي أحمد أبو عماد محاميد، والد لشاب تم طبعا الاعتداء عليه من قبل الشرطة، وهو من أقارب أصحاب العرس. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، تحياتي أبو عماد.
3: صباح الخير. صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
0: قبل ما فوت لموضوع العرس، لما حكى الأستاذ رائد عن الطالب المشاغب والطالب الهادي، أنت كمعلم عريق يعني علمت موضوع المدنيات وموضوعات أخرى، كنت مدير وكنت قبلها معلم كمان، نفس الشيء عندك هيك انزياح وانحياز للطالب المشاكس شوي المشاغب شوي؟
3: أنا بوافق بعض الشيء، لكن واضح جدا فعلا أنه يعني الطالب كمان المجتهد والهادي والخلوق هو كمان طالب فعال، ممكن لديه قدرات، لكن إحنا بجزء ما بنحسه من خلال التعبير. لكن فعلا الطالب اللي بيعبر، والطالب تعال نكون مثل ما عبر مشاكس، هو يشعر بالانتماء، هو يشعر بالحيز الخاص تبعه داخل الصف داخل المدرسة، وبالتالي هذا إنسان مرح تعال نكون، ولكن يجب ضبطه بتعلق إذا هو في مرحلة الإعدادية أو في مرحلة الثانوية. لكن فعلا يعني في هون اكشن، وفي هون طالب اللي هو فعال، واي طالب من هاي النوع مثل ما قلنا هو طالب فعلا يشعر بالانتماء وبالحيز الخاص له داخل المدرسه.
0: انا اول مره بسمع، ما سمعت قبل طبعا، لكن اليوم حدثنا عن شغفه وعن حبه لمدرسته، في يعني انتوا بتعيشوا هاي الاجواء بتحسوها بمرات معلم متعلق بمدرسته، مش بس عم ببحث عن طبيب مهني عشان يخليه يترك المدرسه.
3: صرت كان اليوم في مهنة التفتيش، ومثل ما أنت قلت أخي نادر، يعني أنا فعلا يعني أعشق هذا الموضوع، موضوع التربية والتعليم، وهذا موضوع كل يوم يحدث فيه تجدد والعالم يتغير. وأنا أذكر نفسي يعني بتواضع، يعني محبة الطلاب والطالبات واحترامهم لي كان من منطلق التعامل معهم بشكل ودي، يعني مش مثل قبل لما كنا الواحد يشوف الأستاذ بالشارع شوي يستحي كله مرحبا. فاليوم العالم بتغير فعلا، والطلاب فعلا يعني يحتاجون إلى هذه الراحة، لكن المشكلة هي البيئة. يعني نحن يمكن أن نؤثر كثيرا على الطالب داخل المدرسة أبو فادي، لكن أحيانا ليس لدينا سيطرة على الطالب خارج إطار المدرسة.
0: خليك معنا أحمد. أستاذ رائد، لأي درجة ممكن يكون المدير أو المعلم صحاب مع الطالب؟ اليوم تعرف أنت كمان في عهد الواتساب وغيره وغيرات، وصاروا كل شيء صار. زمان ما كانوش يلتقوا غير في زي ما حكى أستاذ أحمد، يمكن في الشارع والطالب يستحي من معلمه، كانت هيك بالزمانات. اليوم بيلتقوا في كل محل، ما عرفش إذا بيرجلوا مع بعض أحيانا، لكن المجموعات صارت تتيح، المنصات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك عم بتيح هذا اللقاء بصورة دائما ميسرة.
1: خلينا نكون احنا هيك اكثر واضحين في هذا الموضوع. طبعا تختلف العلاقه حسب جيل الطالب، يعني طالب الابتدائي يختلف عن طالب الاعدادي او عن طالب الثانوي، واعتقد انه طبعا العلاقه في الثانويات يجب ان تكون علاقه مبنيه على اسس واضحه في حدود معينه، لكن هي بالاساس الدور الاساسي هو للمعلم كيف يبني هذه العلاقه وكيف يوجهها من اجل مصلحه الطالب. طبعا موضوع الصداقة والمحبة، طبعا لابد، أنا بالنسبة لي استقبال طلابي يوميا في باب المدرسة في هذا الشغف، في هاي الابتسامة وإنهاء اليوم. يعني أنا كمان بكون سعيد جدا لما بشوف نهاية اليوم الولد كيف مروح على البيت، يعني سواء كان البداية أو النهاية. فنعم، ضبط العلاقة سواء كان المدير أو معلم، بس بالنهاية أستاذ هو المدير أو معلم، وإن لم يكن معلم فهو ليس مدير. فنعم نضبط هذه العلاقة بالأساس المحبة وإعطاء شعور للطالب أنه موجود في محل آمن، في محل يعني يتقبله، في محل ينتظره، في محل اللي معني أنه يعطيه احتياجاته، وهذا أصلا هو أساس العمل. يعني إحنا
0: جميل جدا.
3: النظريات الجديدة تقول النظريات الجديدة تقول أنه حتى في موضوع الذكاء، حتى في موضوع الذكاء هناك ما يسمى قالب تفكيري متطور، على جهاز التربية والتعليم وعلى المربي أن يتعامل مع الطالب بهذه الصورة وأن يحفزه وأن يتقرب إليه. وكل الأبحاث تشير إلى أن هذا الأمر يطور الذكاء عند الطالب.
0: جميل. طيب نعطي بس، لأنه احنا كمان نتابع ما يجري في حزب الليكود، فرز النتائج شبه نهائية، 3 وزراء أفي دختر، عديد سيلمان وماي جولان أنهوا الليلة مسيرتهم السياسية بشكل مؤكد، كما يواجه إلكن وجملي إيل خطرا حقيقيا، ونير بركات يتراجع إلى 10th. إذن هذا بالنسبة لما كان الليلة في الليكود. أستاذ أحمد أبو عماد محميد، بدنا نرجعك بشكل أو بآخر إلى قبل ليلتين في أو ثلاث ليال في أم الفحم واقتحام العرس هناك. شفنا الفيديوهات لنجلك عماد بعدما بطح أرضا من قبل الشرطة، والاعتداء بهذه الأصوات بهذا الشكل بحجة أنهم يبحثون عن سلاح. بداية خذنا إلى أجواء هذا الحدث وردود الفعل الحادة والتذمر الكبير والغضب الواسع في جماهير أم الفحم.
3: نعم، أنا باعتقاد أن يعني الغضب في كل المجتمع العربي على ما جرى مساء يوم السبت، خاصة ونؤكد على ذلك، يعني والجمهور أحيانا عندنا حالة من جلد الذات، يشككون بالموضوع حتى في حالات القتل. مرات من كثير منركز ليش انكتال، ممكن صار إشي. جماعة، لم يكن أي شيء في هذا المساء، كانوا ناس طبيعيين، ناس متعلمين، ناس أقل متعلمين، ناس مثقفين، ناس مستقلين، أطفال، شيوخ من كل أطراف مجتمعنا جايين يفرحوا مع العريس ومع أبو العريس، والعريس هو حلاك لابني، ابني بتعلم بالجامعة. وللصدفة يعني نادر، يعني يوم السبت ابني جاء يوم الخميس من بير السباب يتعلم هندسة كهرباء هناك، وكنا يعني فرحين جدا بنهاية السنة الثالثة له في الجامعة، وكان يعني عن جد مبسوط جدا وحتى منفعل. وسألني قال لي أنا يوم الأحد والاثنين نازل على الجامعة، بقدر أروح عند، لأنه هو معزوم بشكل رسمي، يعني إحنا معزومين بشكل رسمي. فقلت له نعم روح هناك. أنا ما رحت، يعني ما كان في إمكانية أنا أروح. رحت شاركت أول امبارح في السارة وامبارح في العروس. وفعلا مثل ما يعلم الجميع انه هذا المكان اللي كان فيه الحفل الساعة 11 الا شوي، في مدخل واحد ومخرج واحد، يعني ما في امكانية. وكما يبدو انه وصلت معلومات او ما وصلتش معلومات، ما بدنا نفوت على هذا السياق، لانه انا كمان يعني في هناك ادعاءات تقول في ان هاي العملية كانت بس انتقام من ابو العريس على اشي سابق كان قبل 3 أو 4 أشهر. دخلوا فجأة بشكل مفاجئ جدا وبدأوا بإلقاء القنابل، حتى ابني يعني بكل انه فكر انه في هنا عملية تار، في عملية اغتيال او عملية قتل، فأرادوا الهرب. يعني لما اجوا هربوا، فلكيوا الجنود دي كلياتهم مع الأسلحة موجهة لهم بشكل خاص. اقول لك يعني شغلة غريبة جدا، ابني للوهلة الاولى كان لي انا ارتحت شوي، لان انا فكرت انه في عملية اغتيال او قتل، وشفنا هالشرطة وهالجيش، قلت على الاكل لي يعني هاي مش ناس جاي تقتل، هاي ناس جاي تفتش. ففعلا يعني التصرف كان انك انت تبطح حوالي 220 بني ادم من كل الاجيال على الارض مع راسهم ايديهم فوق راسهم لمده 10 دقائق، بعد 10 دقائق بلشوا يحرروا بالاولاد، وبعدها واحد واحد تفتيش كامل وروح، تفتيش كامل وروح، وفتشوا الكل وراح الكل. وعماد ابني انسان في هاي اللحظه مثل اي شاب ومثل اي انسان بده يعبر عن غضبه تجاه هذا الموضوع. وكما يبدو انه هذا الغضب وهي الكلمات اللي خرج فيها لبعض عناصر الشرطه والجيش اثارت غضبهم، فاخذوه كمان مره وبطحوه. وبعدها وصلني التلفون انه عماد، والمكان مش بعيد عن بيتي، فانا نزلت تحت وبسرعه. طبعا للأسف الشديد بفضل اللغة العبرية اللي موجودة عندي ومكانتي انه انا بشتغل في موظف دولي، فصاروا يتعاملوا معي باحترام، رغم انه ولا اي انسان ولا اي مشارك ولا ابو عريس ولا اخو عريس ولا انسان سمحوا له بانه يدخل اي حيز داخل المكان هناك. وانا الوحيد اللي بلشت ادير الموضوع شوي شوي بعقلانية، لانه كان في هناك فعلا كمان واحد اللي ادار الموضوع بعقلانية. وفعلا يعني بنهاية الأمر لم يجدوا أي شيء، لم يجدوا سلاح، لم يجدوا كيف بيقولوا حبة رصاصة، لم يجدوا حتى سكين، لم يجدوا سموم، وانتهى الأمر بنهاية الأمر.
0: نعم. شفنا على فكرة شفنا كمان امبارح انه العرس تحول الى تظاهرة لمشاركة الجميع، كان فيه بعض النواب، كان الدكتور احمد طيبي، الدكتور يوسف جبرين، مش عارف اذا هذا فيه مؤشر لعودة الثلاثية، وبدناش نحكي سياسي اسا معك وانا مع العرس.
3: كان عوفر كسيف كمان.
0: وعوفر كسيف. اذا في نهاية المطاف يعني هذا العرس أقيم مجددا وبحضور يعني بزخم شديد.
3: صادق وصحيح أخي نادر، يعني هناك نقطتين أساسيات يجب أن أقولهم بشكل واضح لكل الجمهور. ما جرى يوم السبت من سميه إحنا في موضوع العلوم السياسية والمدنيات هو أمر غير قانوني بشكل قاطع. هذا القرار صدر عام 1957 في قضية كفر قاسم، حينما أعلن القاضي هليفي وكان بشكل واضح أنه في هناك أحيانا قرارات تصدر من قيادات أمنية، هذه القرارات يرفرف حولها علم أسود واضح يشير إلى أن قانونيتها غير قانونية بشكل واضح، أو أن الأمر غير واضح بشكل، يعني الأمر غير قانوني بشكل واضح جدا. يعني عندك معلومة عن شخص يحمل سلاح، ماشي، تيجي أنت على 300 واحد تحاول تهين كرامتهم وتحاول تقيد حرية التنقل من شان أنت تسقط هذا البني آدم اللي معه سلاح. يعني اليوم في عندنا مثلا آلات موجودة مثلا في المطارات اللي ممكن تحطك أنت وتشوفك تشوف كلك كل جسمك وانت عاري من برا. إذا اليوم إحنا في عندنا شك أنه بالطيارة في إنسان موجود في جسمه سموم ثقيلة جدا، منروح إحنا منهين 300 واحد في الطيارة أخي نادر، مش نسقط هذا البني آدم. يعني حينما نقوم بعمل موازنة بين الحرية الشخصية أو بين كرامة الإنسان أو بين خصوصية الإنسان وبين قضية اللي هي قانونية معينة أو نريد الحفاظ على سلطة القانون، في هذه الموازنة أحيانا كثير قضاء بقولوا أن كرامة
0: وأنا سمعت تساؤلك طبعا
3: هذه الأمور.
0: وأنا سمعت تساؤلك في إحدى المقابلات مع إحدى القنوات التلفزيونية وأنت تقول لو حدث مثل ذلك في أحد الأعراس، حفل زفاف في بلدة يهودية، هل كانوا سوف يتصرفون بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، بيبطحوا 300 معزوم على الأرض وبنكلوا فيهن بهذا الأسلوب بهذه الطريقة وبهذا النهج عشان في شك حول وجود سلاح؟ بالآخر على فكرة وجدوا سلاح ولا لم يجدوا؟
3: لم يجدوا، مش بس سلاح، أنا أكدت لم يجدوا أي،
0: لم يجدوا كمان مرة للناس، لم يجدوا. يعني في نهاية المطاف كمان لو وجدوا سلاح لربما قالوا طلعوا شايفين، لكن حتى لم يجدوا.
3: سموه استخباراتي، سموه في المقابلة اللي إلي كان في هناك أعتقد مدير عام الشرطة سابق وقال بأنه هذا فشل استخباراتي وعلى وزير الشرطة أن يذهب إلى العرس الليلة وأن يعتذر فعلا لهي الناس.
0: واللي فهمت انه الناس كمان امبارح اجت بدون عزومه، يعني اجوا الناس عشان يشاركوا اهل الفرح حتى بدون ما توصلهم بطاقه دعوه. وفي وصلنا كمان تعقيب اخي احمد من شرطه اسرائيل فيما يتعلق بما حدث بالعرس، النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه في اعقاب الاشتباه باستخدام وسائل قتالية أسلحة خلال حفل زفاف، وبناء على ذلك عملت قوات الشرطة ومن ضمنها حرس الحدود في المكان لفحص الشبهات وضبط الأسلحة. شرطة إسرائيل ستواصل عمل بحزم ودون هواد ضد ظاهرة إطلاق النار في حفلات الزفاف. هذا طبعا تعقيب الشرطة. كلمة أخيرة أستاذ أحمد ويعطيك العافية.
3: كلمة أخيرة هي أن القضية ما جرى يوم السبت هي ليست قضية عماد، هي ليست قضية نادر، هي ليست قضية أحمد أبو عماد، هي قضية مجتمع 2 مليون مواطن عربي هنا، يجب عليهم بكل صرامة أن يكون لهم رد فعل قانوني مؤدب حول أي محاولة للشرطة لاقتحام وللمس بحقوقنا الطبيعية وحقوقنا السياسية كمواطنين. وأن القضية ليست قضية شخصية، والحمد لله أنه صار الإشي مع عماد لأنه عنده الجرأة وأبوه عنده الجرأة أنه يوقف ولف بكل وسائل الإعلام حتى يكون هذا الأمر رادع، من شان ما يصير هذا الإشي بعرس اليوم أو عرس بكرة أو عرس بعد بكرة. ونحن هون صامدون بشموخ وعزة ولن نيأس، ما زلنا متفائلين، وبطلب من الجمهور يظلوا متفائل وإن شاء الله يكون وضعنا
0: إن شاء الله. نحتاج كمان عماد في المستقبل كمهندس كهرباء في الأعراس وفي غيره يكون هو العقل المحرك للكثير من الأمور الطيبة والإيجابية والمبادرات البناءة على مستوى المجتمع العربي كله. شكرا جزيلا لك أخي أحمد. أحمد أبو عماد محميد من أم الفحم، شكرا جزيلا.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة نعود إليك طبعا أستاذ رائد حبيب الله في كل ما يتعلق بالمدارس والتحضيرات البنية التحتية. تعرف امبارح وصلتني بعض الصور التي تثلج الصدر لمديري مدارس ربما جدد اللي كمان هن بيشاركوا حتى في أعمال التصليحات والترميمات في مدارسهم كجزء من أنه إحنا ينعم نحضر المدارس، يمكن متأخرين شوي بس ليكن.
1: طبعا لابد يعني احنا قبل ما يكون يعني جاهزيه الطالب النفسيه والعقليه للتعليم بتعطيه جاهزيه طبعا الفيزياء يعني والفيزياء
0: البنيه التحتيه
1: يعني البنيه التحتيه لا يعني كمان وجود المريح في المدرسه بكل المركبات يعني ما نفع ان اكون مدير مدرسه وان اتفاخر او ان اتكلم عن انجازات المدرسه في التحصيلات وما شابه ووضع الحمامات مثلا غير مرضي او تستمع الى شكاوى من الطلاب ومن الاهالي انه الحمام مش موجود في مكان صح. طبعا احنا بحاجه لكل شيء بالاساس انه يكون المكان ملائم للطالب حتى يقدر يعيش فيه على كم من ساعه زي ما لازم.
0: يعني انتم جاهزين للانطلاق 1/9؟
1: احنا جاهزين طبعا الاحتياجات لا تنتهي يعني والتحضيرات لا تنتهي فقدر الامكان نصل الى نقطه نقول احنا يعني جاهزين نبدا في 1/9 ان شاء الله.
0: أبرز التحديات اللي بتواجهكم للعام المقبل وانت كمدير يعني لسنوات طويلة تعرف في كل سنة بشكل أو بآخر شو بستناك العام المقبل؟
1: صحيح هو تراكم يعني تراكم التحديات في الفجوات الموجودة بالسنوات الأخيرة يعني تراكم التحديات بموضوع العسر التعليمي في موضوع الصعوبات في موضوع إشكاليات عند بعض الطلاب وبشكل عام احنا يعني انا شخصيا يعني انظر الى المدرسه والى التحديات بمستويات في تحديات طبعا عامه على المستوى المدرسي في تحديات عامه على المستوى طبقه على مستوى صف وفي تحديات على مستوى طالب واحد وقت الاجاب في احتياجات لطالب واحد
0: احيانا
1: نعم طبعا
0: كم طالب عندك بشكل عام في المدرسه
1: عندي 420
0: ومرات انت بتنزل يعني لتحضير طالب معين او هل مجهز او مش مجهز
1: انت ملزم
0: حتى كل طالب
1: حتى ملزم في ان تناقش احتياجات طالب على مستوى الرسمي طبعا من ترتيب امور معينه لتوفير هذه الاحتياجات للطالب في جلسات ممكن تكون جلسة كاملة عشان طالب معين العمل
0: طالب من 400
1: من فردي 100% العمل هو للطالب للفردي لمجموعة لمجموعة أكبر لرؤية استراتيجية لمدرسة يعني أنت هكذا تعمل يعني ما بين يعني التماهي وما بين التجانس ما بين المستويات
0: وأنت من المديرين اللي بيهتموا في كل شغلة ولا في نهاية المطاف أنت بتوزع الصلاحيات على على المعلمين الآخرين على المعلمات وبالتالي كل واحد هو بكون مسؤول عن حيز خاص فيه عن ميدان عن مجال عن قضية معينة
1: سؤالك رائع طبعا هذا ينطبق على المدرسة وغير المدرسة يعني في موضوع الإدارة وموضوع القيادة المركزية وعدم المركزية طبعا لا يمكن للإنسان في موقع معين أن يقوم بكل شيء لكن يتحمل مسؤولية كل شيء في النهاية ولذلك فإحنا طبعا نوزع الصلاحيات نتابع نستمع نلاحظ طبعا وهذا جدا مهم جدا نراقب الأشياء بشكل عام ووقتها يعني تكون حاجة للتدخل الفعال يجب أن يكون في تدخل طبعا مع الاحترام لكل الزملاء والزميلات الذين يقومون بالوظائفهم طبعا على أتم وجه فلابد أنه يكون الإشي طبعا بعدة مستويات
0: من ناحية معلمين أنتم جاهزين معلمين أنفسهم لأنه اللي فهمته من بعض المديرين هذا العام وأنا لا أخفي عليك أنه في الكثير من المعلمين اللي عم بيطلعوا إجازات بناء على التوجه لطبيب مهني أو طبيب وظيفة وبأخذوا جزء من الوظيفة جزء من الوظيفة بأخذوها إجازة للعام القادم وبالتالي أنت بحاجة إلى بديل.
1: سؤال رائع يا أستاذ نادر وأنا أجيب عليك التالي هنالك حدود لا إلي أنا كمدير قانونية أولا يعني حدود قانونية وأخلاقية في مناقشة وضع صحي لإنسان يعمل معك من يقول بأنه طبعا يعاني من مرض معين يعاني من أزمة معينة
0: نحترم
1: أحترم بدون أدخل إلى التفاصيل يعني لا أدخل إلى التفاصيل بتاتا هناك شيء قانون طبعا من يستطيع أن يأتي بالمستندات القانونية التي تؤكد حاجته لإنزال من نسبة الوظيفة أو إلى الخروج طبعا إلى عطلة مستمرة على أسباب طبية نحترم ذلك ولا نناقش في صحة الناس لأنه بالآخر ما فائدة ونفع أن يأتي المعلم إلى المدرسة وهو تعبان أو المعلم طبعا ويشكي من أشياء صحية طبعا ما في نفع أنت بدك الإنسان يجي لعندك على المدرسة بكل القوى تاعته الجسمانية
0: مرتاح مبسوط
1: والعقلية والنفسية والاجتماعية حتى يكون المعلم جاهز يعطيك أحسن ما عنده للطالب نفس الشيء الطالب
0: المعلمين زيك بحبوا وظيفتهم ولا أقل بس المدير هو اللي يعشق ما يعمل
1: والله الموضوع هذا العشق هذا الشيء نسبي أستاذي وعلى فكرة مرات يعني مش بحاجة للتصريح أنت تتابع وترى النهج ترى
0: بتشوف.
1: التفاعل طبعا حتى الإنسان حتى لو ما بيحكي حتى لو ما بيعبر أنت بتشوف الأشياء كيف بتتفاعل فبتعرف أن الإنسان هو يأتي برغبة أو عدم رغبة وبناء شيء شخصي يعني الإنسان يقرر أين يكون وكيف يؤثر يعني
0: سنتابع معك الأستاذ معك رائح من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. إعلانات الطيبة رام الله ونعود.
2: الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الهواء مباشرة طبعا، طلعنا من خلال وسائل الإعلام المختلفة في الراديو في التلفزيون وفي غيره ما يجري من اعتداءات من قبل المستوطنين في أماكن مختلفة، وخاصة من صبية التلال كما يسمون، على الناس الوادعين في قرى مختلفة في الضفة الغربية. ينضم إلينا كاهن رعية قرية الطيبة قرب رام الله الأب جاك عابد. أهلا وسهلا بك أبونا.
6: هلا حبيب قلبي، يسعد صباحك انت وجميع المستمعين.
0: حدثنا عما يجري لديكم، لاي درجه وصلت مثل هذه التصرفات والممارسات بحق اهل القريه، وشو عم تعملوا، كيف ممكن الخروج من هذا المأزق؟
6: الخروج من هذا المأزق اول شيء هو تغيير حكومه العنصريه تبعت نتنياهو سموتريتش بن غفير.
0: يعني انت بدك تقول لي انه الاعتداءات والممارسات من قبل صبيه التلال قبل هذه الحكومه كانت اقل؟
6: لم تكن أصلا
0: بالمرة،
6: لم تكن أصلا هجمات الزعران أبناء التلال لم تكن قبل حرب غزة. لم يكن هناك أبناء تلال، كان في مستوطنات قائمة رغم أنها غير شرعية ولكن شرعنوها.
0: وكيف كانت كيف كانت علاقتكم أنتم؟
6: هذه البؤر الاستيطانية الجديدة هي مشرعنة من قبل زعران الحكومة بن غفير سموتريتش وعلى رأسهم العنصر المتعصب نتنياهو.
0: شو بيعملوا؟
6: شو ما بيعملوا؟
0: لا لا، حدثنا يعني مثلا على سبيل المثال أنتوا قرية وادعة، أنت ملتهية بأبنائها برعيتها وما إلى ذلك، وفجأة شو بصير؟
6: نحن في طيبة رام الله، إحدى قرى شرق شمال شرق رام الله، القرية المسيحية الوحيدة التي بقيت في حدود فلسطين 67، محاطة ب 15 قرية إسلامية بجوار جيد وأكثر من جيد ممتاز، بعلاقات جيرة أخوية، نحترم بعضنا ونحب بعضنا ونزور بعضنا ونعمل مع بعضنا، قضيتنا واحدة، هوانا واحد، ميتنا واحدة، خبزنا واحد. ولكن جاء العنصر المتعصب المتطرف، هذا السريوني اللي دايماً بيحاول ينكش ويحط إسفين وبيزرع الفتنة بين مسيحي مسلم، وإحنا بنرفض هذا التعامل. بيستولوا على أراضينا، أراضي الطيبة مبدئيا 24 ألف دنم، من ضمنها 8000 دنمات مزروعة شجر زيتون، وهذا المصدر الوحيد الدخل لأهل الطيبة لأنه ما فيش عندنا غيره. استولوا على 16 ألف دنم من 24، فمنعونا من خلال حرب غزة لحد اليوم صرنا 3 سنين تقريبا لا نستطيع الوصول إلى أشجار الزيتون لقطفها والحصول على الزيت.
0: الهيب أراضيكو إلكو تابع إلكو وشجرها إلكو،
6: أوراق الطابو أوراق الملكية. لا نستطيع الوصول إلى أراضينا لأن زعران التلال يأتون ويضربون ويكسرون الأيدي، ويسرقون المعدات، تراكتورات وتروليات وسلالم وأدوات القطف الزيتون،
0: وبتصير صدمات، بتصير صدمات جسدية واعتداءات ومواجهات
6: للأسف. نعم، ولكن الحمد لله لحد هلا احنا القرية الوحيدة، نشكر ربنا دائما انه ما في عنا من سقط برصاص الاحتلال، بينما القرى اللي حوالينا اقل معدل في 4-5 شهداء.
0: طيب،
6: في كل قرية.
0: هل السلطات الرسمية، يعني أنا عارف إن لما بتتوجهوا للجيش، لما بتتوجهوا للشرطة، لما بتتوجهوا لأي سلطة معينة، هل تأتي، هل توفر لكم الحماية باعتباركم أنتم مواطنين عزل هناك موجودين في هذه القرية؟
6: إذا بدها تحمينا بس حتى تحملنا جميل إنه إحنا عم ندافع عنكم يا المسيحية.
0: للأسف هذا اللي بتحسوه،
6: هذا مرفوض كليا، هذا مرفوض كليا، التفرقة العنصرية مرفوضة كليا عندنا. طيب أنا شخصيا بعد مرات بحاول أتصل في الإدارة المدنية أو مكتب الارتباط الإسرائيلي حتى أخبره شو عم بيسوي الزعران، لأنه بدنا كمان حماية يحمونا. أوكي، فلحد هلا ما بيسوي شيء. أنا شخصيا شاهد على 24 شكوى ضد المستوطنين قدمت في شرطة شعر بنيامين.
0: شو مصيرها؟ شو مصير هذه الشكاوى؟
6: الإدارة العامة تبعت الشرطة في طريق بشور أدومين، لحد هلأ صار لنا 2.5 سنين ما شفنا أي نتيجة من وراء هذه الشكاوى اللي قدمناها.
0: طيب، أي وتيرة، أي وتيرة بتتكرر هاي الاعتداءات عليكم؟
6: حتى يعني قبل سنة حرقوا لنا 8 سيارات على أبواب الدور.
0: نعم،
6: وهذه يعني إشي بخوف الناس وبخوف العائلات، إنه خلال السنتين الماضيات في حرب غزة خسرنا 17 عائلة هجرة. 17 في 4 تقريبا هاي 80 شخص. إذا كل أكثر من شهر أو كل سنة بده يغيب من عنا أو يطلع من عنا 17 عائلة، فإذا السلام عليكم ورحمة الله.
0: يعني أنتوا خايفين من عمليا من إنه هاي القرية مع مرور الوقت تصبح بدون سكانها؟
6: إحنا حاليا في الطيبة 1250 نسمة، ما يقارب العشر 10% من سكان أهل الطيبة في العالم. أول هجرة في الطيبة صارت 1908 مع الأتراك، بعدين هجرة النكبة 48 وهجرة النكسب 67، ولا تزال الهجرة تستمر بسبب الأوضاع، بطالة، ما في عمل، ما في أي حلول بالأفق لا سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ولا شيء.
0: طب هل توجهتم، هل توجهتم لمؤسسات مسيحية عالمية، للفاتيكان، لغيره بشكل أو بآخر من أجل توفير هذه الحماية؟ ربما يستطيعون التدخل لدى السلطات بصورة رسمية.
6: بطل في شيء اسمه دولة مسيحية في أوروبا، في مسيحية في الدول الملحدة أو الدول الاشتراكية أو الدول اللي بعرفش إيش يسموها، ولكن الفاتيكان عنده علم باللي بيصير، دائما على الاطلاع من خلال بطركياتنا في القدس وخصوصا بطركية اللاتين وبطركية الروم الأرثوذكس اللي دايما عم نحطهم على الأخبار أول بأول، ولكن للأسف ما في مجال، لأنه سياسة العنصرية تبعت نتنياهو بن كبير وسموتريتش هي المهيمنة، هي المسيطرة.
0: سياح، في عندكم بيجوا سياح
6: يأتي للأسف من وقت حرب، من وقت حرب غزة انقطع. احنا عادة لحد الكورونا 2018-2019 كان يدخل على الطيبة 150 مجموعة سياحية او حجاج مسيحيين، لانه الطيبة موجودة على الخارطة السياحية للارض المقدسة. اللي طالع من القدس على الناصرة بده يمر في الطيبة، واللي نازل من الناصرة على القدس بده يمر في الطيبة، لانه الطيبة ذكرت في الانجيل، في انجيل انجيل يوحنا الفصل 11، بعد أن أقام يسوع لعازر من بين الأموات توقف عن الجولان بين اليهود في القدس وجاء إلى منطقة قريبة من البرية اسمها أفرايم، وهي المرة الوحيدة اللي تنذكر أفرايم فيها، لأنه كانت قرية لجوء سياسي، اللي كان يسوي مشاكل في يهودا يجي على أفرايم، واللي كان يسوي مشاكل في السامرة يجي على أفرايم. منطقة حدودية بين الشمال والجنوب.
0: شكرا، شكرا جزيلا، ندعو لكم دائما بالتوفيق أبونا جاك عابد، كاهن رعية قرية الطيبة قرب رام الله، وإن شاء الله نشوفكم فقط في المناسبات الطيبة، ونرجع نحكي معك حول مشاريع إيجابية وجميلة وطيبة تنطلق من الطيبة.
6: تفضلوا زورونا، الأبواب مفتوحة رغم أنه منطقة عسكرية مغلقة.
0: الله يخليك، شكرا جزيلا، يعطيك العافية، إلى اللقاء، مع السلامة. مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على جد على الهواء مباشرة أستاذ رائد، نرجع لك في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا. حكينا عن التكنولوجيا وعن المنصات الاجتماعية المختلفة وما إلى ذلك، تعال نحكي عن الذكاء الاصطناعي. شو التحدي الأكبر اللي أنتوا بتواجهوا اليوم في موضوع الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنه كل طفل يستطيع اليوم من خلال كبسة زر أن يقدم معلومات أكثر بكثير حتى أحيانا من معلم الذي يقف أمامه، اللي كان مرة إذا أنت كنت تذكر لما احنا تعلمنا كان المعلم هو عنوان المعرفة والرمز الكبير لتفجر المعلومات، وفجأة المعلومات بتجي من كفة إيده. خرب الميكروفون بس لعندك.
1: الذكاء الاصطناعي في آخر سنتين بالأساس يعني هي ثورة عالمية في كل شيء في كل مجال، وحتى احنا يعني نضع الاشياء في السياق التربية والتعليم وما نتوقعه وما نتوقعه وما نتمناه للطالب سواء كان في الصف الاول حتى يصل للجامعة في مستوى المعرفة. فحكينا احنا من سنوات سابقة طبعا يعني اكبر مهارة كان ممكن احنا نعلم للطالب كيف يبحث المعلومات، كيف يعني يصفي المعلومات، كيف يميز يعني يصنف المعلومات، كيف يختار المعلومة الصح. هذا في المستوى الأول كان، وعلمنا الطلاب في محركات البحث من 20 سنة طبعاً لما طلعت الإنترنت كيف يتعامل مع بالبحث عن المعلومة. لكن الذكاء الاصطناعي أتى في في في في في في أشياء جديدة طبعاً تفوق ذلك. الذكاء الاصطناعي يساعد في البحث عن المعلومة، في تصنيفها، في ترتيبها، وفي تجهيز في تحليلها، وفي إعطاء الاستنتاجات، وفي تجهيز للعرض. هسه التحديات اللي امامنا اليوم.
0: تماما، هذا بيجعلنا نسال طب لما هو في إشي بيعمل لهالدرجه كل هاي الشغلات للطفل او للولد او للطالب قبل وصوله الى المرحله التعليميه، كيف بدنا نعلمه انه ما يكونش هذا تكاسل فكري وانما يكون الذكاء هو منبع لتحفيز معلوماته؟
1: نحن في خضم يعني التغيير الحاصل في التعليم بشكل عام في كل العالم. يعني لما احنا بنحكي عن سلم بلوم للتعلم والتعليم، سلم بلوم طبعا المهارة الأعلى هي مهارة التحليل والإبداع. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يبدع في مكاني ويعطيني المادة طبعا جاهزة للحديث، واليوم في الجامعات وفي ناحية الأصول طبعا الإتيكا في التعامل مع التعليم وتقييم ما يعرف الطالب وكيف يعرض ما يعرف وما يتعلم، فتدخل عملية طبعا الفحص هل الوظيفة هاي هي نتاج ذكاء اصطناعي ولا الطالب في عنده جهد معين إضافي في ذلك. فالتحديات تبدأ اليوم في أنه ليس في البحث عن المعلومة، فالتحديات تبدأ في أنه كيف يتعامل الطالب مع هذه المعلومة ويستنتج بذاته ويضيف ويراكم من المعلومات وتجربة الموجودة.
0: وظيفة مين هاي للجسر على كل هذه الثغرات وردم الفجوة؟
1: بالنهاية طبعا وظيفة المعلم ووظيفة الجهاز الكامل كيف تتعامل مع الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال كيف تقيم؟ يعني احنا دائما وسائل التقييم المتاحة لنا هي اما الامتحان او الوظيفة الى اخره، لكن كيف تقيم طالب في ظل الذكاء الاصطناعي لما الكل متاح؟ يعني ليس فقط في البحث عن المعلومة وترتيب المعلومة.
0: سؤال، اي درجة بتهتموا مثلا في الخصال، في السمات الفنية الثقافية الابداع عند اولادنا في هذا العهد؟ هل هو عهد معرفي بالاساس ولا كمان هذا عصر لتجربة السمات والخصال والميول والنزعة الفنية والثقافية عنده والإبداعية؟
1: الإبداع بحاجة إلى إبداع في توجيهه أكثر اليوم. طبعا يعني ممكن الطالب يصل إلى المعلومة في الإنترنت في الذكاء الاصطناعي، لكن تعال تحدث مع طالب في لقاء مثل اللقاء الحالي
0: وجه لوجه
1: كيف سيستعين في الذكاء الاصطناعي؟ ماذا سيفيد الذكاء الاصطناعي؟ كيف يعبر؟ كيف يظهر معرفته، قدراته، مهاراته؟ كيف يشارك، كيف يناقش، كيف ينتقد، وكيف يعارض، وكيف يقوم بكل هذه الأعمال. هذه مهارات عليا جدا، هذه تعبر فكرة التحضير لوظيفة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
0: طيب،
1: فإذا التحدي أمامنا كمعلمين، كمدارس، كإدارات، كاستراتيجية بشكل عام هي أن نذهب إلى المهارات الأعلى في هذا الموضوع تفوق طبعا مهارة تحضير مادة تعليمية منقحة مع الاستنتاجات ومع
0: الكفاءات المعرفية بحد ذاتها. إلى الموضوع التالي، تعال نشوف فرقة وجوقة نور لذوي الهمم.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: تنضم إلينا مديرة ومؤسسة جوقة نور لذوي الهمم الأخت نريمان عفيف حسن. تحيات أخت نريمان. أهلا
7: فيك
0: أخ
7: نادر.
0: أهلا وسهلا فيك. طبعا إحنا بعد الأمسية اللي كانت عندكم وكل هذه الأمسيات المختلفة التي تقومون بها في الآونة الأخيرة، بنرجع ونحكي عن هذه الفرقة المميزة. بداية احكي لنا عن الجوقة.
7: على فكرة احنا كان لقاء قبل بتذكر العام شهر 11 بس لسه كنا في بداياتنا. تقدر تقول انه احنا في انطلاقة كبيرة وبشكل يعني بفترة قليلة احنا عم نحصد بنجاح الحمد لله، وهذا طبعا يعود للدعم والتشجيع من المجتمع تبعنا، لانه صار في وعي كامل لانه هاي الشريحة من المجتمع بتستحق ان ندعمها بكل المجالات. فعمليا جوكة نور هي تأسست تقريبا ببداياتها بال 2019 على نطاق ضيق بس أعضاء من الناصرة، وفيما بعد تطورت الفكرة وأصبح الحلم أنه تكون جوكة عربية.
0: بس من أجل الجمهور طبعا نريمان، من أجل الجمهور هيك عارفة المتابعين والمستمعين اللي عم بسمعوا نريمان عفيف حسن حول هذه الجوكة وبإيش تتميز.
7: طبعا أولا أعضاءها هم جميعا من ذوي الهمم وذوي التحديات، اللي عندهم إعاقات بصرية معظمهم، وكل منهم عنده تحديات جسدية، ولكن عندهم مواهب اللي هي كانت مدفونة ما حداش مكتشفها. فربنا بعثنا إلهم زي هدية إنه إحنا نساعدهم هاي المواهب تطلع للنور، فبناء على هيك إحنا كمان سميناها جوكة نور.
0: وفي نهاية المطاف احنا بنحكي عن يعني شغلة إنسانية، او في بداية المطاف حتى إنسانية للغاية في كل ما يتعلق بدمج هذه الشريحة اللي جميعنا نحبها بعرض خاص ومميز. شو الفراغ اللي بين يعني بينك وبين نفسك لما بتقولي طلع احنا فتنا في ثغرة معينة، في فراغ معين اليوم عم نسكره؟
7: احنا عنا كتير فراغات، احنا لسه بعدنا باول طريق واول السلم. رسالتنا اول اشي زي ما انت قلت هي رسالة انسانية بحتة بالدرجة الاولى، فكمان هنا من هنا انا بدي استغل الفرصة وعبر برنامج اجندة ادعو كل شاب كل صبي او كل اهل بشوفوا عند اولادهم هاي الموهبة اللي عندهم اصحاب همام انه يتوجهون كجوكة نور وينضموا لنا. بحكي على عازفين وكمان مغنيين، هاي واحدة. اثنين بالنسبة للفراغات، أولا إحنا بحاجة لدعم كبير، بحاجة لدعم من مؤسسات من أطر من وزارات، حتى زي ما بدعموا باقي الجوكات اللي كمان أنا بكن لها كل احترام وتقدير اللي موجودة في مجتمعنا، كمان جوكة نور بتستاهل إنها تندعم بكل الوسائل والطرق المتاحة.
0: كيف تختاروا المشاركين في الجوكة بناء على أي معايير؟
7: بالأساس لازم كمان هو يكون عنده موهبة، يعني ما بتقدر تيجي تبلش مع واحد من الصفر اللي هو ما عندهش موهبة العزف والغناء. كلهن الحمد لله بتمتعوا بهاي الموهبة اللي هي بتيجي ربانية، خلينا نقول قسم كبير منهن يعني بتدرب في أماكن أخرى، وأستاذ طبعا شريكي أستاذ عز الدين خلايلي اللي هو كمان أحد مؤسسي الجوكة وهو المدرب المايسترو تبعهن بيشاركهن في التدريبات وبيشتغل على نقاط الضعف عند كل واحد ووحدة فيهن، فهني بحاجة لتدريبات مكثفة في كل الوقت عشان يستمروا بالعطاء والتطور في مجال.
0: بتصور هاي المهمة مش بسيطة في كل ما يتعلق بتعرفي بالتباين، لما بكون في تباين أحيانا وفجوة تفاوت بين عضو وعضو من أعضاء الفرقة، هون يمكن أهمية كمان إنه الأستاذ عز الدين خلالي يحاول يوصل الجميع لنفس المستوى. أستاذ رائد عم تسمع الأخت نريمان وهي عم تحكي عن هذا الموضوع الحساس جدا والمهم والمؤثر والإنساني في كل ما يتعلق بدمج ذوي الهمم في الأنشطة الاعتيادية، جوقة لذوي الهمم. بإيش هذا بذكرك وشو بعطيك؟
1: والله أنا أستمتع ولما أستمع يعني هذه المبادرات نحن بحاجة إليها دائما، وزي ما ذكرت في بداية الحديث تاعي يعني لما نتحدث عن الطالب نتحدث عن المجموعة نتحدث عن الفرد، وعندما يأخذ الفرد الحيز والمكان المناسب فأن يظهر أمام الجمهور سواء كان من ذوي الاحتياجات ومن ذوي الهمم أو سواء كان إنسان عادي، هذه فرصة لا تعوض وهذه فرصة تؤثر في حياته وفي مكانته. فعندما يكون العمل جماعي كمان وعمل رائع جدا، وأنا يعني أدعوها أن تدعوني في اللقاء القادم
0: أو أدعوها أن تدعوني، إحنا ندعوك أن تدعوني إحنا اثنين ندعوك أن
1: والله
0: تدعونا.
1: والله أنا تشرف، أنا طبعا داعم دائما يعني لنشطات من هذا النوع،
0: داعم دائم كمان لطلابك
1: ولطلابي دائما. وهناك القصص أستاذ نادر في هذا الموضوع، نجاح المدرسة وليس نجاح في الطالب المتميز والمتفوق،
0: وإنما
1: نجاح المدرسة هو في أخذ طالب بحاجة من ذوي الهمم أو طالب عنده طبعا بعض الإشكاليات المعينة أن تأخذ من مكان إلى مكان أفضل إلى مكان أعلى، حتى لو كان في في في في في تقدم قليل، سواء كان في قدرته على التعبير في الوقوف، في قدرته على الإبداع، في سواء كان الإبداع في كل مجالات الفنون والثقافة.
0: حلو،
1: فإحنا بحاجة
0: من شهر 11 لليوم نريمان، عندما تنظرين إلى هؤلاء يعني المشاركين، شو تغيير اللي لاحظتيه إنه عم بطرأ أو عم بحصل عند كل واحد منهن وبشكل عام بعد هذه المشاركة الطيبة والجميلة؟
7: طبعا هني بعد ما صاروا يوقفوا على مسارح، صاروا يعملوا معها المقابلات، صاروا يطلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي، على راديو، تبع نستنى كمان نطلع بالتلفزيون ان شاء الله حدا للقاء مع شاء كل الجمهور اللي الناس كمان تشوفهن عن قرب. فهن صار عندهم طبعا ثقه بالنفس كتير عالي، صاروا يحسوا انه في صدى كتير كبير لجوكة نور. بلشنا بمشروع صغير وحلم صغير، الحلم عم بكبر، فالحمد لله رب العالمين يعني. وبالنسبه لموضوع انه قصه الثغرات والفجوه بين الاعضاء انه المستويات، هذا بالعكس إشي بعزز العلاقه الطيبه بيناتهم، فبتلاقي انه العازف اللي بيشتغل يعني احسن على مستوى خلينا نقول تقني اكثر بدعم زميله. نفس الشيء المغنيين، وين بيشوفوا خطأ بعثوا ملاحظة بطريقة طيبة والكل بتقبلها هيك بمحبة، فهذا بعزز العلاقة الإنسانية والصداقة بيناتهم.
0: طيب، وسؤال إلي كل الأستاذ رائد، شو دور الأهل في نجاح كل هذه العملية، سواء في جوقة نور اللي عم نحكي عنها حاليا؟ طبعا نريمان ستجيبنا، لكن أنت سترد على السؤال فيما يتعلق بالمدرسة، هل المدرسة بحاجة إلى هذه الشراكة مع الأهل، أم في عهد التكنولوجيا إحنا كلياتنا موجودين على نفس المجموعة في الواتساب ونعرف شو عم بصير، وبتقدر أنت تتراسل مع الأهل مباشرة بدون ما يجي الأهل عندك على المدرسة زي ما كانوا زمان؟
1: لا عوض ولا بديل عن تعاون الأهل بالأساس. شايف الأهل وحبهم طبعا أن يدعموا طالب أو ابن اللي بحاجة لهذا الدعم ومرافقته الدائمة والاستعداد الدائم الخروج منطقة الراحة اللي هنا موجودين فيها إلى مرافقة هذا الطالب إلى كل مكان، هو سبب أساسي في تغيير هذا الطالب بشكل جذري. ولنا كثير من القصص والتجارب التي تحكى وتكون ملهمة طبعا في هذا المجال، مجال الكثير من القصص، في منها نعرفه بشكل خاص وفي منها طبعا ايش نشاهده بشكل دائم على وسائل التواصل الاجتماعي. من يريد لابنه ان يتغير وان يتقدم وان يكون في مكان اخر يجب ان يعطي الوقت الملازم وان يعطي الاستثمار الملائم حتى يتقدم وحتى يتغير.
0: اخت نريمان، احكي لنا يا ريت كمان عن دور الاهل ودور العائلات في تدعيم وتعزيز هذه التجربه تبعت اولادهم من ذوي الاحتياجات الخاصه او من ذوي الهمم، وشو التغيير اللي بصير عند المتفرج، عند المشاهد، عند المشارك، مش بس عند الأولاد أنفسهم المؤدين؟
7: طبعا زي أنا بوافق الأستاذ رائد إنه الأهل هم الدعم الأول والأخير لأي طالب، يعني مش بس لأي شخص، مش بس كمان لذوي الهمم، أي شخص إذا بلاقي أهله هم الدعم والسند فبتلاقيه بيبدع. فكم بالحالة لما بتحكي عن شريحة اللي هي عندها يعني احتياجات خاصة، لما بلاقوا الأهل داعمينهن، بأخذوهن، برافقوهن، تابعينهن. يعني أنا بتواصل مثلاً مع قسم مع الأهالي لأني عندي صعوبة مثلاً بالتواصل مع الشخص نفسه، ما بقدر يتواصل بشكل مباشر. فإذا هم ما كانوش هم اللي بعززوا المواهب اللي عند أولادهن، صعب إنه هاي الأولاد توصل، حتى لو مين ما كان ساعدهن، حتى لو أي مؤسسة تبنتهن، بدون مرافقة الأهل مش راح يتقدم. هاي واحدة. السؤال الثاني ايش، معلش قلت لي انه كيف المشاهد او المتفرج،
0: كيف يعني الناس المشاركين، يعني غير المؤدين انفسهم، غير الاولاد انفسهم اللي شاركوا، لما المجتمع بيشوف، لما بيجي المشاهد بتفرج وبسمع وبشوف هذه المواهب امام من ذوي الهمم، كيف بتاثر؟
7: الجواب هو كانت أمسية بيت الكرمة اللي كانت قبل تقريبا 10 أيام في حيفا. وطبعا هنا بتشكر الأستاذ صخر بياتي نائب رئيس بلدية حيفا ورجا زعاتري وبيت الكرمة ومديرة المساواة اللي هم استضافونا. المتفرجين الجمهور اللي كان تقدر تقول إنه ولا كرسي كانت فاضي، هم جايين عشان يشجعوا بناء على طلب من مديرية المساواة ومن يعني اللي دعونا. ولكن تفاجأوا على المسرح إنه فينا ناس يعني هن بسبقوا ناس صلهم بالفن من سنوات. كان في تفاعل رهيب، غير طبعا انه كان في هذا التعاطف الانساني من قبل المتفرج، كان في تفاعل انه هاي الناس مش يعني هاوية، هاي ناس موهوبة فعلا وتستحق انه ندعمها. وعن جد بشكر جمهور حيفا من كل قلبي على الدعم اللي احنا عم ناخده منهن وعلى التفاعل اللي عم ناخده من جمهور حيفا طبعا.
0: نعم، شكرا جزيلا وبالنجاح والتوفيق دائما وابدا الاخت نريمان عفيف حسن، مديرة ومؤسسة جوقة نور لذوي الهمم. شكرا جزيلا، الى اللقاء. الى اللقاء استاذ رائد، نرجع لك في ختام هذا البرنامج، برنامج على الاجنده على الهواء مباشره مع الجمهور الكريم. شو بالنسبه لك نجاح المدرسه او نجاح طلابها او مديرها، شو هو النجاح؟
1: النجاح طبعا يقاس بكثير معايير، حسب رأي النجاح يقاس بمدى قدرة المدرسة على تقديم الحاجة حسب الظروف والتحديات في المجتمع. حسب رأيي أنا اليوم حفاظ على أبنائنا في ظل الظروف الحالية، في ظل انتشار الجريمة مع الأسف، العنف والعنف على أنواعه العنف على أنواعه، النجاح هو في مدى قدرتنا على رعاية وتنشئة الطالب لا ينجر إلى هذا العالم.
0: تشعر مرات أنك أنت بحاجة لاتخاذ قرار لا يروق للجميع، لكن في نهاية المطاف بنتبه أنه هذا خدمهن.
1: طبعا دائما في هذه التحديات هي الرؤية تختلف، الرؤية تختلف ما بين الحاجة اللي الإنسان لمصلحته الشخصية أو المصلحة العامة والتناقض.
0: وأنت كمدير بتشوفها بشكل يختلف عن الآخرين.
1: طبعا 100% وأنا أشرحها بعض، عادة نحن مطالبين في شرح وجهة النظر. في شرح وجهة النظر هذه يعني أنه ما بين مصلحتك الشخصية وبين المصلحة العامة والحدود والتأثير على الآخر يعني.
0: غالبا احنا بنعرف أنه مدير مدارس بحب يحكوا عن علاماتهن. أنت شايفك ما حكيتش علامات، حكيت عن إنجازات من نوع آخر، لماذا؟
1: لأني أنا فعلا أنا أؤمن إيمان مطلق وليس ادعاء، وليس ادعاء، أن العلامات والتعليم والشهادة هي شيء مهم، لكن نرى ونشاهد في جميع المهن، في جميع المهن من يعني يحصل على الشهادة الجامعية ولا ينجح في عمله. نعم. والسبب هو نقص في القدرات الاجتماعية ونقص في القدرات التواصل مع الآخرين. حسب رأيي حتى أنه هي الإنسان اللي ينجح في المستقبل في أي مهنة كانت، بديش أذكر أي مهنة، ما بديش أذكر أي مهنة،
0: عشان فيش عنوات كتير. أنت المقرر الأول والأخير ولا أنت واحد من اللي بتاخذ القرار؟
1: أنا بس وعمل بتاخذ القرار طبعا دائما
0: جماعي،
1: جماعي ديمقراطي في في في في حالة الناس تكون في ديمقراطي، وفي حالة اتخاذ القرار نتحمل مسؤوليته أتخذ القرار.
0: رسالتك للمعلمين قبل افتتاح العام الدراسي معك نص دقيقة.
1: أولا إن شاء الله نعود لسنة تخلو من أي إعاقة وما أي يعني تحديات تعطلنا عن التعليم. أدعو الجميع طبعا الزملاء والزميلات

0: المكان اللي انا مناسب لإلي، واكتشفت انه انا
1: بالنجاح أحبه. وتوفيق، وقتنا انتهى، شكرا جزيلا حبيب. احمد عوسات رضا الصانع، فهد حداد طبراني، إيلان هولتساوزن، ونادر ابو تامر، ملتقانا بعد يومين، الى اللقاء. إلى اللقاء. قلنا الإشارة لم تعمل لسبب ما، لكن طبعا نحن لا نتنازل عن أن نقول لكم بأمان.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: أبرز عناوين الساعة: العثور على رفات الشهيد يهودا كاتس الذي سقط خلال معركة السلطان يعقوب قبل 44 عاما. إيلي كوهين يتقدم المرشحين في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا، وأجواء صيفية معتدلة في غالبية المناطق.
0: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار العاشرة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. عثر على رفات جندي جيش الدفاع يهودا كاتس الذي سقط في معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى سنة 1982، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. بعد فرز نحو 96% من الأصوات في الانتخابات الداخلية لليكود، بقي الوزير إيلي كوهين في المركز الثاني، ويشير مراسلنا حسن أبو زايد إلى أن رئيس الكنيسة أمير أوحنا يحل في المكان الثالث بعد كوهين. تعرض فجر اليوم مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال سوريا لغارات نفذتها طائرات مجهولة، وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وجود عناصر أجنبية في المطار. ضبطت الشرطة في كفر قليل منطقة نابلس بندقية من طراز M16 وكمية من الذخيرة و100,000 شيكل نقدا، وذلك في إطار محاربتها للنشاطات التخريبية والجنائية. ويفيد مراسلنا إياد حرب بأنه تم اعتقال مشبوهين. نلفت انتباه مستمعين الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان إلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
13: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة العظمى.

0: المتوقع. في إيلات 38 درجة، غور بيتشان 37، منطقة البحر الميت 36، هضبة الجولان 34، الناصرة وبئر السبع 33، تل أبيب 31، حيفا 30، أورشليم القدس وجبال الجليل 29 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: صباح الخير.
1: صباح النور. أنا معك على طول الخط عارين.
0: هاي ماريا.
1: هاي عارين.
0: صباح جديد من مخيم الصيف ومعنا إحنا اليوم معاكو على الراديو وعلى التلفزيون. واو بمحلين.
1: إحنا صرنا فترة محلين.
0: جان مرات بستوعبات الشغلة.
1: أنا اللي مش مستوعبتها أنت اللي مستوعبتيها. أنت بتذكريني.
0: طيب. أهلا وسهلا فيكو بمخيم صيف ومعنا إحنا معاكو لحد الساعة 12 مع بعض. فقرات زوايا شغلات لذيذة ممكن نمرقها مع بعض وإيش كمان ويلا نخططها. فأول فقرة عنا بالبرنامج هي يلا نخططها اللي هي ثلاث أسئلة شاركونا.
1: مسابقة بيني وبين عارين اللي منتحدى بعض بمعلومات عامة ومعرفة تريفيا اللي عارين بحاجة وأنا كمان ما تفكروش يعني عاملة حالي بعرف
0: على فكرة دقلكو إشي هي بتلعبها تمام بس كتير أجوبة بتاخدها منكو.
1: لا مش دائما.
0: بارح ساعدوكي
1: بارح ساعدوني بسؤال واحد
0: ساعدوكي باثنين.
1: لا سؤال واحد
0: حتى حافظ
1: فنلندا.
0: أوكي طيب
1: فنلندا متذكري ذكرتي زي الفيلة
0: اللي بدنا نقوله
1: إنه بحاجة نحن بحاجة
0: لمساعدة
1: المستمعين معنا على طول أو من بيشاركونا على التليفون على
0: الهواء واتساب مكان
1: سفر أو على واتساب مكان
0: صحيح.
1: إسا بنقول الأرقام سبقتني عارين
0: لا سوري
1: رقم هاتف مكان إيش هو عارين
0: 072-335-5993
1: وواتساب مكان هو 050-970-713-21 تبعتوا لي جاهزين معكو وأنا رح أقرأ الرسائل وأنتوا بتساعدونا زي مبارح كان مبارح ملان رسائل ملان مساعدات وبنحب تكملوا معنا نفس الشي اليوم وكمان بالتليفون يعني عنا دايما مازن
0: بيساعدنا.
1: يا ما جبتش
0: الإيش
1: الجملة
0: كياتي ماري هو سنطلع بتقلقش
1: لأنه صرت خلاص دغري
0: صار هو لازم هو يعملنا يلا نخططها أسئلة هندية
1: فمنحب إنكم تشاركونا ونسمع صوتكم تكونوا معنا مستمع أو مستمعة معاي
0: أنا
1: عارين وهيك
0: دينا المشوار.
1: نعم
2: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: واي واي أغنية أصالة. قلت لك إن أنا
1: أصالة.
0: أيوة قلت لك أنا عندي إدمان لأغاني الصيف هاي السنة كتير حبيتها يعني. والإيقاعات التوب
1: صيف 2026.
0: ماريا تذكري المستمعين يلا نخططها ثلاث أسئلة. شو هن الأسئلة وشو نوعيتهن؟
1: أوكي عنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول سؤال عام، السؤال الثاني صورة بدون صورة، وصف لإشي غرض بلد أكلة بالكلمات، والسؤال الثالث هو سؤال مع ثلاث احتمالات.
0: على فكرة أنا أسئلة الاحتمالات بحبها أكتر
1: طبعا،
0: شوي هيك بتهون بس بيلا نخططها. صعبتيها علي؟
1: صعبتها عندها لازم نطلع درجات.
0: لا
1: لا هي مش صعبة، هي interesting.
0: interesting. interesting. كل شيء عندك interesting.
1: interesting.
0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا، أو واتساب مكان ممكن ترافقونا وتعطونا الأجوبة. وين؟ على واتساب
1: 050-907-1321. رح أعيده شوي شوي 050-907-1321. ممكن تبعتونا رسائل تساعدونا كمان من خلال الرسائل، بس عليك تقولوا لنا جاهزين. طبعا مستمعينا صاروا جاهزين وعم بيبعتوا لنا.
0: حلو. طيب وبهاي الفرصة الانتزار. كمان ماريا منصبح على طاقم البرنامج اللي معنا اليوم، شريهان حجير باكي بالإنتاج، رضا الصانع، وناصر سعيد بالراديو المتلفز، ومعنا خين دهان بالهندسة الصوتية. ويسعد صباحكم وين ما كنتوا مستمعين ومشاهدين مكان انتوا مع برنامج صيفوا معنا. مخيم اللي رح يبقى لآخر نفس
1: لـ 31 8 قربت.

0: هاي مديك السنة
1: لا
0: صيف 2025
1: تبلغيش كتير. صح سنة مزبوط صح
0: لولا البنات
1: بس تقولك شيء هناي صلى السنة هناي صلى السنة
0: لا حلوة
1: مفروض
0: سنة.
1: مفروض نضلنا نسمع يعني عشان انه شبح
0: دقوا الشمس
1: البنات
0: دقوا الشمس بعين اللي نسمعها لما انت رافضة تحطي لنا اياها
1: صح بدكم دقوا الشمس
0: لا اليوم بدنا نكون الاغنية
1: اليوم بدي احط لكم اياها الك ولا رائدة صراحة يعني
0: هو كانت لازم تكون جزء من لعبة أغاني الصيف
1: أوكي.
0: لعبة الأغاني السينمائية آه. هي من فيلم دقوا الشماسة
1: طب تخربي ليش إياها ممكن أستعملها بشي محل
0: راحت خلص
1: ليه
0: خربتها
1: لا تعرفيش ممكن أسمعك مقطع منها ما تحوقيش إنه هي إلها
0: لا حافظة الفيلم
1: فهمتي
0: حافظيته
1: حافظة إيش
0: الفيلم كله
1: الفيلم حافظيته
0: ولا أغاني بالفيلم
1: أوكي
0: أنا دقة قديمة عارين
1: فهمت عليك
0: أنا موديل 69
1: آه.
0: قديم
1: على فكرة محضرتلكو
0: قديم بس بعده
1: حضرتلكو غناية حلوة اليوم
0: حلوة آه. أفلام جديدة ولا قديمة
1: آه مش هقول آه.

0: اوكي فيلا نخططها اسئله عامه ثلاث احتمالات اسئله بدون احتمالات
1: هي استوحينا يعني من ايحاء ايحاء حبيت
0: يلا نخططها على فكره برنامج. هي اي يوم احكي لي اي يوم
1: هو برنامج الموسم نسيت انه موسم الموسم الجديد يلا نخططها هي مسابقة كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية
0: والأسئلة العامة هي أسئلة ممكن نتسلى كتير فيها وتعلمنا كتير شغلات
1: نعم أنا دائما أنا بحب تريفيا وبلعب كل ألعاب تريفيا فبدنا نلعب ننضم على فكرة بالذات قصة بالسفرة لما كل العيلة بتجتمع بتروح على البحر أو بتلتقي على الجبل أو حتى بالبيت تحت المكيف اللي عندي خربان بالبيت كل الغرف الواحد بيقدر يلعب ألعاب تريفيا كتير مسلي الإشي
0: صح
1: تعملي مجموعتين
0: مزبوط
1: وواحد يكون هو المرشد المقدم ويحضر الكل يحضر وكتير حلو اللعبة هاي
0: مزبوط مسلي وخاصة بالصيف إسه
1: طبعاً.
0: إحنا مخيمنا هيك بجيب عدة اقتراحات لحتى نقدر هيك
1: كمان بالشتاء يعني لما كان بالبيت قربت
0: هي هاي قربت
1: قربت الشتاء
0: قربت
1: طيب. قرب الشتاء
0: الشغلات التقنية عم بتصير معانا بس احنا عم نتخطاها بشكل كتير إيجابي
1: جاوب بكل مخيم في تحديات تقنية
0: صح
1: السمخ خلاص ما حدا شايف انه السمخ خلاص عيدان الارتيك خلصات البوزة ال ال ال شو بقولوا البريستولات
0: بريستول شو دخل البريستول
1: بكل مخيم في بريستول
0: ما حضرتيش لمخيمنا بريستول على فكرة
1: طبعا ايش هذا يعني
0: مش حلو منك
1: ايش هذا كيف ما حضرتش البريستول
0: بدنا بريستول مش ورقة
1: ايش اعمل
0: يعني بدنا إنه. بريستول طيب. مش ورقة
1: ما وخلص البريستول كان في بريستول انت لما ما كنتيش هون مع شادي كان في ملان بريستولات
0: 0-7-2-3-3-5-5-9-9-3 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا او على واتساب مكان 050-90-71-3-2-1
1: اوكي
0: حفلة ايش قلتي؟
1: قلتي عني الرقم الرقم مسؤوليتي انا
0: متأسفة ما هي مع كل
1: زعزعتي لي
0: لا مع كل اللخبطة
1: الترتيب
0: اليوم اسمحي لي
1: انا مع
0: اليوم اسمحي
1: لي مع اضطراب لازم كل شيء يكون بالضبط بالضبط
0: يلا قولي انت
1: ايش هقول؟
0: الرقم
1: صفر ايش يعني عم تعطيني الفضلة؟
0: عقلت هذاك الواحد
1: 050-970-7132

0: زاوية ألعاب زمان بتذكرنا كمان بألعاب زمان وقديش حلو نلعب زمان. فمن الزوايا تبعتنا بتقدروا تستوحوا كتير شغلات اللي تتسلوا فيها بالصيف.
1: نعم.
0: احنا صح عم نقضي هاي الصيفية معاكو بس مثلا كيف إسا عم نحذركم مقطع من فيلم ممكن تحذروا العيلة, كيف عم نعمل يلا نخططها, هيك أسئلة عامة ممكن كمان انتو تلعبوا.
1: أيوة.
0: وألعاب زمان مع رانيا رشيد أبو نمر كمان ممكن تساعدنا وتعطينا أفكار. واليوم عنا إشي خاص
1: طائي تاني بعلي والعلي نانانا. تتذكريها انت ولا ما مرقتش عليك؟
0: بلا بنقعد دائرة
1: صح
0: طائي بنلعب هيك بنقعد دائرة وبنمشي مع الطائي بنحط وراها محرمي
1: محرمي أنا وصغيري هيك بتذكر.
0: طيب خلينا نسمع مع رانيا رشيد أبو نمر. ومين معانا اليوم كمان؟ نائلة لبس الباحثة في التراث الشعبي ألعاب زمان.
2: يلا يا شباب نطفي الشاشات ونستغني شوي عن الآيباد والبلاي ستيشن ونرجع معكم لأيام الحارة وألعابها النغشي, أيام كانت اللعبة ما بدها شحن ولا إنترنت, كل اللي بتحتاجه شوية حجارة, حبل وصوت عالي يصرخ فرح وسعادة.
3: بدي أحكي لكم على كمان لعبة عادة بألعاب الأطفال كانت مش فردية إنما مجموعات. هاي المجموعة كانت تقعد تتربع على الأرض ويوقف واحد ورا المجموعة ويصير يغني لها طا طا طائي طائي تاني بعلي رن رن يا زارف هول وركب على الفارس. وكانوا يمسك الولد بإيده محرمة معقودة ويحطها ورا واحد من الأولاد, كان بيعرف إنه نحط وراه يقوم ويلحق عشان يقعد محله. فأنا حبيت أستغل هاي اللعبة وأمرق مادة تعليمية للأطفال اللي هي تعالوا نعمل دوارية أو سعمين الطبلية ونقرمي الساوة ونلعب طا طا طائية طا طا طائية. والطائية حلوة كتير مشغولة بخيط الحرير والحرير من الدودي على التوتي ممدودي شكشاكي مثل الخرز اسمها دودية القلب. طا طا طائية طائتين بعلية رن رن يا جرس هول وركب على الفارس. ومعروف انه اي معلومة بنسرقها للأطفال اذا كان حطناها بلحن بأغنية فبتفوت على عقل الطفل اسرع وبتضلها مكلمة فيه. معكم نائلة لبس باحثة في التراث الشعبي.
2: ألعاب زمان كانت بسيطة بس كانت تجمعنا بحب وتملانا حركة ونشاط. وضلوا متذكرين أحلى الألعاب هي اللي بنلعبها وإيدينا بإيدين بعض.
0: صفر 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من فعاليتنا الأولى.
1: يعني بدون تليفونكو بدون ما تكونوا معنا على الهواء مش حنقدر نبدأ يلا نخططها.
0: احنا بحاجة لمساعداتكم.
1: هاي من قوانين اللعبة لازم يكون في مستمع أو مستمعين معنا على الهواء غير المستمعين طبعا بالواتساب, والمستمعين بالواتساب جاهزين كلنا.
0: أوكي. يلا منيح. واتساب وين عم ببعثوا لك؟
1: 0509071321. طا طا طا ايه طا ايه

0: هذا الصيف في مخيم صيفه معنا، المعرفي مش بس معلومي، المعرفي تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفه معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفه معنا. حماس منافسي وضحك، واللعبة بلشت.
1: الحماس مليون زي دايما، وأنا دايما بتوتر منك ماريا. عنا ثلاث أسئلة، أنا بسألك أنت بتسأليني ومنشوف مين راح يتنافس.
2: نعم.
1: زي ما أنت بتصعبيها علي وهاي، فأعرف أنه كمان اليوم أنت مفروض تتوتري مني، فجهزي جهزي نفسيتك منيح. والله يخلف على المستمعين والمشاهدين اللي عم بيساعدوك بالواتس.
2: في وراي الجيش.
1: أوكي.
2: آمل.
1: هو نفسه بيساعدني أنا كمان على فكرة.
2: يعني بس هو لأنه أنا ببلش الأولى. طيب. فهو
1: تعال نشوف مين معنا على الخط. صباح الخير، مين معنا؟
2: مازن، مين ده يكون؟
3: صباح الخير.
2: صباح النور. مش مازن؟ مين معنا؟
3: معك واحد أبو نضال، بيقولوا له من الرملة، منطقة الرملة.
2: أهلا أبو نضال، كيفك يا أبو نضال؟
3: والله أنا الحمد لله، برنامجك وأنا بسمعه يا عمي يمكن سنين، يمكن بسمعه باليوم 24 ساعة.
1: يا الله.
2: راديو مكان.
3: بس بدي منكم خدمة واحدة، خدمة واحدة.
2: نعم.
3: إذا بتقدروا تخلوا إيمان القاسم تحكي معي، عشان حكت معي في 94-95 ثلاث مرات كانت تتصل فيي. وبعدها صارت الانتفاضة الثانية وخلاص. لو سمحت
1: من 94 آخر مرة حكت معك.
3: لو
1: طيب
3: سمحت.
1: إن شاء الله بال 26 بيرجع بتجدد الحديث.
3: أنا كنت تستني على حوادث الطرق ومحوادث الطرق عشان نكون بستر كثير على الشارع.
1: صح. بس تعرف أنت من 94 قد تغير شغلات.
2: نحن بناخد رقمه.
3: مكتورة يعني.
2: لا ولا ناخذ رقمك ومنحوله لإيمان. خلص مشكلة.
1: على فكرة صبرت كتير سنين.
3: النبزة تبعتي أنا، النبزة يعني الكنوي تبعي هنداوي.
2: هنداوي.
1: الهنداوي. فإحنا بنقول للزميلة إيمان القاسم سليمان إذا عم تسمعنا الهنداوي. تواصلي معاه من 94 بستنى.
3: أخوك بيسلم عليك وإذا بدك تلفني.
1: أوكي. بس آخر اتصال وين كان؟
3: والله يمكن إذا مش غلطان، 94
1: أوكي. قبل شوي سنة 94.
3: يلا
1: أوكي.
3: يلا يوقعوا له عمي وإن شاء الله.
1: شكرا شكرا هنداوي.
3: وربنا يخفف الحوادث والعنف هالدنيا هذه.
1: إن شاء الله.
3: الله كريم عمي.
1: إن شاء الله يا رب.
3: يا رب.
1: هنداوي.
3: يلا الهنداوي.
1: خليك خليك خليك معنا شوي.
3: أنا معاكم.
1: عنا منافسة بيني وبين ماريا، ماريا غيبت إسا. عنا منافسة بدنا نسأل أسئلة وبركي ساعدتنا نحل الأسئلة. بتقدر تبقى معنا على الخط؟
3: والله بقدر بس أنا مش تبعك.
1: مش معني إيمان القاسم سليمان، تواصلي معاه من 94 بدور عليكي زميلي إيمان القاسم. طيب شكرا كتير الهنداوي، يعطيك العافية.
3: الله عافيك عمي.
1: شكرا.
3: يوم
1: باي باي عزيزي. طيب إحنا واو مش كان عمري 5 سنين لما كان
2: ايش قصدك؟ ايش قصدك؟
1: ما قصديش ما قصديش، بس بدي ادور على اصحابي من ال 94 اخر مره تواصلت معهم
2: لعبتوا فيها بالرمل.
1: طيب اوكي احنا معنا
2: ذكرت الحلقه
1: الاشخاص اللي موجودين معك على الواتساب ممكن يساعدونا.
2: وين مازن اليوم؟
1: مازن عم بدق ملتي بسلمى. اوكي
2: سافر على الهند.
1: عندي ثلاث اسئله ماريا لك، سؤال عام بدون احتمالات، سؤال وصف شغله بدون صوره، وسؤال مع ثلاث احتمالات. بتامل انه نفسيتك جاهزه اليوم.
2: جاهزين مستمعين ابعتوا لنا جاهزين لانه رح نبلش.
1: أوكي. يلا جاهزين. بعد ما اسال انا السؤال عندنا تايمر دقيقه. طيب سؤال لا سؤال الاول ماريا، خلينا نمشي اليوم على خير. السؤال الاول ماريا هو كم عدد الكروموزومات الموجوده بالخليه البشريه؟
2: عدد الكروموزومات الموجودة بالخلية البشرية.
1: افتح الخلية ساعدوكي.
2: يلا ساعدوني يا جماعة
1: الخير. ناسي أصلاً أنت المساعدة.
2: على أنا بال 94. عدد الكروموزومات بالخلية.
1: كم عدد الكروموزومات الموجودة في الخلية البشرية الطبيعية؟
2: في الخلية البشرية الطبيعية بالألاف بالعشرات. والله هاي أنا والعلوم الشاطرة يعني، مع إنه خلصت 5
1: بدي منتك تتحدي أنت. عم تتشاطري.
2: ايه عدد بقدر اعمل اللي عملتيها ديك اليوم يعني.
1: اتس اوكي انا بسمح لك كل شيء تعمليه. معك دقيقه.
2: عدد الكروموزومات يا جماعه الموجوده بالخليه البشريه
1: الطبيعيه.
2: عدد الكروموزومات
1: طبعا في خلايا اللي بتكونش طبيعيه بيكون فيها اكثر اقل بس انه عدد الكروموزومات الموجوده في الخليه البشريه الطبيعيه. عندك خلال دقيقه تعملي اللي بدك اياه.
2: 46
1: إجابة نهائية بدي لو سمحت.
2: 46 عم بقولوا لي كلير بعتت لنا.
1: الإجابة صحيحة 46
2: وأبو رشيد الكماني مع كل الخوخ الحلو اللي عم ببعت لنا صوره 46 قال برضو
1: حلو كل الاحترام ساعدوكي
2: 46
1: اعترفي بس إنه ما كنتش عارف الإجابة.
2: لا كان براس 21 معلش. سؤال صعب يا علاء مش من القوت من جلجولي
1: اللي دائما تتلخبطي.
2: بعت لنا انه سؤال صعب. ما هي بدها تعجزني.
1: طيب
2: عارين
1: اذا سؤال وصف شغلي بدون ما نشوفها.
2: نعم.
1: صوره جزين. بدون صوره.
2: صوره
1: بدون له رقبه بدون راس وله ايدين بدون ايدين شو هو؟
2: الابره. له رقبه بدون بدون راس.
1: له رقبه بدون راس وله ايدين بدون ايدين.
2: له ايدين بدون ايدين. رقبه
1: ذراعين روحي بدون سرعين. ايدين
2: بدون ايدين ايش هذا؟ له رقبه بدون راس له رقبه
1: من عمين عمين تستقوي.
2: حلو حبيت عرين.
1: اوكي
2: له رقبه بدون راس
1: وله ذراعين بدون ايدين
2: وذراعين بدون ذراعين بدون ساعدوني كلير
1: رح يخلص
2: علاء.
1: الوقت
2: خلص الوقت
1: رح يخلص
2: رح يخلص الوقت يا علاء يا علاء يلا بسرعه علاء. القميص القميص القميص صح القميص.
1: اوكي اجابه صحيحه
2: القميص القميص مزبوط. شكرا علاء من جلجوليو مش من القدس.
1: اليوم عم بثبت لك انه انت بحاجه للمساعده.
2: وكلير بعتتنا القميص.
1: اوكي كل الاحترام. إجابة صحيحة. إحنا بنوصل للجواب الثالث. نعم. ثلاث احتمالات.
2: أيوة
1: بس لو سمحتي قبل ما ننهي جولتك بجولتي بدك تساعديني إيش عم بوصلك بالواتساب.
2: دائما بساعدك.
1: أوكي.
2: من أمتى لا. نعم.
1: شو البحر اللي بيفصل بين قارتي أوروبا وأفريقيا؟ الاحتمال الأول البحر الأحمر الأسود أو المتوسط.
2: الأبيض. الأبيض المتوسط.
1: شو البحر اللي بيفصل بين قارتي أوروبا وأفريقيا؟
2: أوروبا
1: وأفريقيا
2: وأفريقيا.
1: الأحمر الأسود ولا المتوسط؟
2: الأحمر. لا الأحمر موجود بقلب
1: أوروبا وأفريقيا.
2: آسيا آسيا وإفريقيا هذا الأحمر. الأوروبا وإفريقيا أوروبا وإفريقيا في البحر الأبيض المتوسط وهداك الأسود هناك فوق بالشمال بحر الأبيض المتوسط.
1: جواب نهائي؟
2: طبعا
1: أوروبا وأفريقيا. تبهي
2: أوروبا وإفريقيا. رجع قولي لي وينها قبرص وينها اليونان وينها مالطا وينها إسبانيا وينها تونس وينها ليبيا وينها تونس وينها الجزائر المغرب كلياتن فوق.
1: أوكي جواب نهائي؟
2: البحر. شو الأسود؟ مالكو؟
1: ايش الجواب؟
2: متوسط. البحر الأبيض المتوسط.
1: كل الاحترام.
2: ولا شو السير جغرافيا؟
1: جربت
2: انسيكو
1: فش اعترفي انه وترتك.
2: لا ما وترتنيش عصبتيني لانه منطقيا في اوروبا في افريقيا بناتن البحر الأبيض المتوسط.
1: حبيت اجابتك المفصلة
2: طبعا.
1: فانت اليوم بتاخدي 3 علامات بلوس.
2: بس عارفة على اجتهادك. نعم. هو العلوم يعني. نعم. كل المعلومات الباقية أنا بعرف.
1: أوكي. بس إياك بالخريطة وهي مش جزء من حلالنا.
2: لا جغرافيا هاي.
1: أوكي.
2: تاريخ جغرافيا ثقافة أفلام. أوكي. موسيقى أنا.
1: ماريا أنا عم بدي أقولك بس أعترف بشغلي وبتمنى تصدقيني. إجاباتك عم بعرفها بس من الرهبة قدامك. بتوتر. كل المعلومات بتطير من راسي. ولو سمحتي تركزي بالواتساب
2: كلن
1: ساعدوني.
2: المتوسط قالوا لنا اياها كلير حكت نفس الشيء.
1: يلا إسا دورك. كمان جولة. يلا كمان جولة.
2: الجولة الثانية
1: إسا ماريا بتسألني.
2: أوكي السؤال الأول بدون احتمالات.
1: شريهان ساعديني لو سمحتي وتشاتوش خليه يساعدك. نعم.
2: أي عضو
1: أي عضو
2: في جسم الإنسان
1: في جسم الإنسان
2: بيقدر يتجد بيقدر يجدد نفسه بعد فقدان جزء منه. يعني إذا
1: المعدة
2: أخذت جزء منه هو بجدد حاله. أي عضو في جسم الإنسان. يلا. في جسم الإنسان
1: عضو
2: اللي إذا بتقيمي منه شقفة
1: برجع بتجدد
2: من حاله.
1: الرئتين
2: برجع يجدد حاله.
1: الرئتين ولا المعدة؟
2: يلا ساعدوها.
1: المعدة بتنقص وبترجع بترتب حالها. كمان مرة العضو اللي إيش؟
2: كلير بعتت لك مثلا الكبد
1: اللي هو إيش كمان مرة السؤال ماريا؟
2: عضو بجسم الإنسان يستطيع أن يجدد نفسه بعد فقدان جزء منه.
1: يجدد نفسه بعد ما يفقد جزء منه. يعني الإجابة الأخيرة الكبد. وكمان شريهان هون عم بتساعد
2: الكبد
1: على فكرة. كمان الجلد على فكرة. السؤال اللي فيه كتير احتمالات. المعدة بتجدد حالة إذا قصتيها، الكبد بجدد حاله، الجلد كمان. مش إحنا بننجرح
2: هو اسمعي الجواب. الدم كمان ايش بتقطعي للدم؟ الدم سائل. طيب كيف تقطعي؟
1: الجواب النهائي هو كبد. اوكي بس انه السؤال كتير تهكم.
2: الكبد عنده قدرة استثنائية على التجدد حتى بعد ازالة جزء كبير منه. بتجدد الأنسجة اللي بتقدر تنمو تستعيد حجم الكبد وظيفته.
1: اوكي جاب صحيح، شكرا كثير.
2: والمصير انه ما بيطلع كبد جديد
1: الا هو نفسه
2: من الصفر، وانما الخلايا المتبقيه تتكاثر حتى تعوض الجزء المفقود.
1: ماريا احنا عندنا فقره اسمها يلا نخططها نتسلى. مش نحاول إسا بودكاست علمي؟
2: لا لازم نشرح ليش وكيف وإيش وإمتى.
1: جملة ونص مش صفحة ونص.
2: لا عشان استثنائي ومش استثنائي والجلد.
1: ننتقل للسؤال الثاني. إجابتي صحيحة. المهم شريهان شكرا كتير لإلك.
2: شكرا لكلير. شكرا لكل المستمعين
1: عم بيكملوا معنا. وعلاء من جلجوليو مش من القدس
2: ونأمل من النقب.
1: يلا شريهان كملي معنا
2: صورة.
1: نعم.
2: شو أنا بيت ما فيهوش شبابيك تقريبا، مدخلي صغير ومنخفض وسقفي منحني. برا ممكن تكون الحرارة تحت الصفر وجوا بالبيت أدفى بكتير. شكلي من بعيد بذكر بنص طابي.
1: إيش بذكر؟
2: نص طابي زي الطابي.
1: نص طابي؟
2: جزء من
1: كوخ
2: طابي.
1: يعني؟
2: هيك جزء من طابي.
1: طيب يا.
2: معمول من مكعبات
1: كوخ.
2: هو من كمان مادة من
1: طيب.
2: مادة اللي هي بفصل من فصول السنة عادة تنعمل، وبرا بيكون كتير بارد وجوا فيه دافي.
1: كوخ. كوخ الأسكيمو. لا فيه شبابيك.
2: ايش قلتي؟
1: كتير سؤال طويل على فكرة. اشرحي لنا اياه كمان مرة.
2: بيت على شكلك زي نص دائرة.
1: اوكي فيه شبابيك.
2: تقريبا فيه الشبابيك والباب فيه هيك مدور بفوتو. لما برا كتير كتير كتير برد جوا دافي. معمول من مكعبات اللي هي مصنوعة من مادة بتنزل من السماء بالشتاء. أكتر من هيك
1: مغارة؟
2: ولا حدا فيكو قلعي لهالدرجة؟
1: مغارة؟ مغارة؟ كوخ؟
2: لا انت قلتي اشي، قلتي اسكيمو.
1: ايش اسم بيت الاسكيمو؟
2: بيت الاسكيمو هو بنعمل من مكعبات من مادة بتنزل بالشتاء.
1: أوكي من مي.
2: غير المي إيش بنزل بالشتاء؟
1: إيش بنزل بالشتاء؟ تلج.
2: بأنتاركتيكا.
1: بيت التلج.
2: شو اسم
1: بيت التلج؟
2: إيجلو.
1: شو حبيبي؟
2: أكتر من هيك.
1: لا لا لا لا لا لا لا. يا ريت بس المستمعين المشاهدين يعني يوقفوا حدي. وين رايحة أنت؟
2: وين رايحة؟ إيجلو. إيجلو. هي. أبو رشيد.
1: قلت بيت تلج وقلت كوخ. إيجلو.
2: إيجلو.
1: طيب إيجلو يلا روحي.
2: إيش بخربت؟ مين بخربت؟
1: خلص. أنا قلت بيت تلج وقلت تاعي. لازم إيجلو هقول.
2: إيجلو. طيب. بيت الأسكيمو اسمه إيجلو. عندن إيجلو. بتعرف عن الإيجلو؟
1: لا. شكرا.
2: مفني من التلج الإيجلو.
1: مفهوم.
2: التلج نفسه.
1: مفهوم.
2: بيشتغل كعازل حراري.
1: خلص.
2: بسبب الهواء المحبوس فيه.
1: فهمنا خلص ما خدتش
2: عشان نقطة. هيك ممكن تكون درجة الحرارة بالداخل أكتر كتير من الخارج. فهمت ليه؟
1: الحب جاني جاني
2: خدني ورماني.
1: يلا السؤال الثالث ومن بعد إعلانات.
2: السؤال الثالث مع ثلاث احتمالات.
1: نعم.
2: أي من هذه الحيوانات بنعرف إنه بصمات أصابعها بتشبه كتير شديدة الشبه ببصمات الإنسان لدرجة يعني بيستصعبوا يميزوها عن بصمات الإنسان؟
1: أنت فهم الأسئلة؟
2: مين هني؟ في حيوان، في حيوان معين عنده بصمات بأصابعه كتير بتشبه بصمات الإنسان. أوكي؟ حتى كتير صعب يميزوها العلماء وصلوا إنه كتير صعب يميزوها.
1: ولو
2: ثلاث احتمالات. الشمبانزا أو الكوالا أو الغوريلا، أي واحدة منهن؟
1: تايمر.
2: تايمر
1: شريهان.
2: في حيوان
1: صراحة شوي بلخبط يعني ده جواب شمبانزا بس الجواب هو كوالا.
2: الجواب هو كوالا.
1: الكوالا كيف الكوالا إيديها زي إيدينا؟
2: يا دغري جوابوك على
1: شريهان. أول واحدة جلجوليا.
2: نعم. جلجوليا ومش نلقص كتب الكوالا.
1: كوالا؟
2: كوالا.
1: إنه أنا جبت كوالا بس مستغرب شوي.
2: أمل كتبت الكوالا بفكر خلطت بالهذا. نعم شو بتقولوا؟
1: إجابة هي الكوالا.
2: كوالا كمان من بعت لنا. كمان حدا شخص بعت لنا. مستمع. الكوالا.
1: أوكي. الكوالا الإجابة.
2: صح. الكوالا. هاي مفاجأة الكوالا. لأنه الشيبانزا والغوريلا هن أشبه بالإنسان
1: بتخيل.
2: بس الكوالا عندها بصمات بخطوط وتفاصيل دقيقة كتير بتشبه بصمات الإنسان. وهي تطورت عند الكوالا بشكل مستقل.
1: واو.
2: وبفكروا أنها مرتبطة لأنه عندها بحاجة لتمسك الأشجار
1: زينة تتسلق أشياء. طيب
2: كيف؟
1: تنين أنا من ثلاثة، أنت ثلاثة من ثلاثة، كل الاحترام لإلك. اليوم كانت المنافسة مش سهلة وعم نصعبها حالنا شوي بعد شوي هيك بالأسئلة بس أنت
2: قدها وقدود. وأنت قدها
1: يلا نخططها يوم الجمعة على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية 7:30 تقريبا المساء.
2: نعم.
1: برنامج أسئلة عامة. نعم. احتمالات منافسة. نعم. بين مشتركين.
2: نعم.
1: منشجعكم كتير تروحوا تحضروها على قناة مكان. إعلانات وراجعين.
4: الجمعة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
6: هدو
7: هابي بيرثدي.
8: هيا يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن

0: أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا ببرنامج صيف معنا مخيمنا الصيفي على راديو تلفزيون مكان. إحنا معاكم لحد الساعة 12 وإسا رايحين لشلة إم عمر. امبارح فشت غلة شوف الشي
1: عرالها
0: هي بتلوم الناس اللي بتتأخر. وأنا بفكر إنه شلة إم عمر ما سكتتش لأنه شريهان كمان تتأخر, بس بتعلق بأي مناسبة. أوكي
1: تتأخرين.
0: يعني مثلا هات أقول لك شغلي, أنا رحت استفسرت الشغلي بلا شريهان
1: بحثتي بالموضوع
0: طبعا لأن أنا إنساني حقانية قبل ما الشلة ترد.
1: أوكي.
0: لما أنا بروح على العرس تيجي على 10-11
1: مين
0: منكون صرنا مخلصين الوجبة الأولى والتاني والتالتة والتحلاي, ومش بس يعني خلص دقت الستة صارت تيجي أم عمر وأبو عمر بفوتوا على القاعة. فهي قالت لي أنا مش قصدي
1: هي الانترنس تعرفي في انترنس
0: تفي وبتلفت كل الأنظار بس المهم هي مش قصدها مواعيد الاجتماعية المناسبات اللي كل واحد as you like.
1: أوكي.
0: هي قصدها لما بتكوني بتلتزمي رايحين أوكي. على موعد رايحين ببرنامج طالعين بسفرية رايحين
1: كل مع بعض
0: لازم نلتزم بوقت
1: صح. أنا
0: نروح على إكس محل
1: صح.
0: بساعة معينة كونوا جاهزين.
1: أيوة.
0: فهي بهاي الشغلات أوكي. ألمانية مش بكل إشي. خلينا نسمع شلة إم عمر شو بتقول.
2: الالتزام بالمواعيد مش مهارة إدارية ولا موهبة خاصة, هو احترام نقطة, احترام لوقت الناس واحترام للاتفاق اللي صار بيناتكم.
3: يبدو أن زاوية شريهان الأخيرة ما مركتش على خير, أو خلونا نقول ما مركتش على خير عند شلة أم عمر تحديدا. بعد ما شريهان أو زي ما بيعرفوها الصبايا أم عمر حكت اللي لازم ينحكى, مجموعة الواتساب اشتغلت فورا وجمعنا لكم أبرز التعقيبات من شلة أم عمر, ومن إسا منقول الآراء من قسمي والنقاش كان مولع. يلا نسمع.
4: حسب رأيي كل كلمة حكيت فيها صح.
5: بدر ما عمر صديقك بس ما عمر ولادك بار
6: صباح الخير شو الموضوع هيك طب رقع بلشت لنا فيه
7: شرهان ده عم تسعى موضوع التأخر. شرهان شرهان مؤيد من زي فلوريسنت
4: زي فلوريسنت
6: كل المواضيع اللي بالحياة بلقاتش تفتح عن الإسلام إلا قصة التأخير.
4: موضوع بوجع, هذا موضوع بوجع من جوا.
7: مرتك وشريهان اللي أم عمر بنادوها بالشو اسمه في الراديو بقول سامخي بجد بعيط والله العظيم عم بحكي بعيط.
6: لقيته موضوع الأمان يفتح قلبه فيه يا حبيبي
4: تمسحك أنا اللي بعيط بقعد بلبس بتجهز وعلى التليفون أستنى لحد ما يقولوا لي يلا بريت البيت.
7: بدك تقول للبارب اللي عندك هل سومك هل فين أخلاك عم ندفع 800-900 شيكل عشان ما يلمسوناش بلا بيبلس بلا بلوط
4: عم نلحق زي كلنا ذات. ام عمر عن جد كلك بطنك فتحت لها الموضوع مريض لك كوبا يعني انت على الفطور بتوصلي على السهور لما نكون عاملين رمضان
6: يلا عاد اتحمل استحكي ما عملوش اعطي بالريحه الحب بيديبك يعني في بكير ما هلا تختاري تتنسنسي
4: ريهام في شيبور صارت اسرع شوي
7: ريهام صار شيبور بس ما هددها
6: تيراجو تيراجو ريهامي صح النوم حبيبتي اخر رحله انتوا اللي مقزام
4: صديقه صديقه ميونه
7: ارجع انا من ترمص
6: بدنا نروح يعني لو حكيت على موضوع ثاني بنقول بسادر معها حق بس من اكثر البني ادمين اللي بتاخروا بالعالم جاي تحكي على هيك موضوع
7: عشان تنزل من السيارة 45 دقيقة مستنى يقول شو مع ضحكي شو مع ضحكي لو يكون حد حجار لهرين حجار
4: ما أنا دائما بقول عبير العرس مثلا على 8 على 4 تبلش جهز حالي عشان يتأخرش فاسمع اعملوا زيه
7: شتاء بتوتو
5: عمر كيفي زدت موضوع يعني ضل رشحكي
4: تصورش قديش هذا الموضوع مريحني مبسوط يعني على الأكيد الرحلة جاي على 7 على المحطة على 7 يمكن نكون بشرم
5: كيف يعني على 7 على المحطة على 7 نكون بشرم تبلش هكني
7: بدي تعوي على شريهان ومروى راحت عليك انا بقولك راحت عليك
6: يا حبيبي
7: مرتي خربوك يعني شك شك اليوم تعال شوف حلزوني مش هيك
4: لا بس المرمور اشتفرك كثير اخر فتره خلص عزف بقى كل هيك تفاهمين عليك
8: ما بطلنا نوصل اخر شيء صار في عبير وريان سبقونا
4: هاي اشتفروا هذيك اشتفروا هذا لك خلص اخر الموضوع خلص انا عم براجع حالنا لما كنا نطلع شباب لحالنا اسمع الليبرا 7-7-8-8 ايش هيك شيء
5: المهم هذا شاف لي ابو عمر وينه
7: امين تعال على البراتيه تعال اه جايك شايف بدي يفتح لي قلبه جايك
4: مالكم
5: بدي اعرف ابو عمر شو رايه بالتاخير
7: السلام عليكم للجميع انا الماني انا ما بحبش التاخير نفس الشيء مرتي احنا دائما بنكون اول شيء كنا بالرحلات ولا مش رحلات
4: عايش ابو عمر انا بوافقش معك خيا يمكن انت تكون الماني بس في حدا بغلط عليك بالتاخير كمل الحقيقه للاخر خلاص كيف فاهم عليك
7: بالنسبه لكم الله يعينكم ليه المره دائما طول فلتك من مكياج كياج تضرب من قبل تبلش مكياج وفين ليه يعني ليه ايش هي بالجيم وخلقناكم تتعوقون ايش يعني دفع
6: وخلقناكم تتعوقون تقطع نروح اوتيل بدنا نرتاح اروح بكره على الحداد ليه اكون زيك وزوخه تياريه وافيق من الساعه 8
4: شو كيف مروه بتحكي مع بحق مع عصابه ولا دي قلبها ملان
6: مؤيد وشريان من الريحه بيفطروا 4 مرات عمل ما احنا فيه
7: الموضوع كان امبارح الصبح على الصلاه انا مره مش لك الموضوع بتحكي على الموضوع انت هذا بخصك بس انت ما بتعيش جاوب عليه
9: لا اصبر اصبر استراتيجي كمان نهاد على 5 المغرب تجاوب على التاخير اصبر شوي
7: كيف لما بسوي هيك لهجنا اخيته فيا كفا فاهم قالك بفوت بشمط وبزته وببح بعمل فيه عمر دياب خلص هيك بنسوا انه انا متعود لا لا لا لا مروه
10: بدي اقول لك على العرس عرس بيكونوا العالم عازمين على الساعه 7:30 وانت حضر الجناب مؤيد وشرهان بيجوا 9:30 10 كل دقيقه مسكين محل حدك مسكين محل حدك طب ما هو تعال على 9 جاي يطلع على 10 لا مش حرام على ال 500 شيكل اللي حطيتها ننقض
7: اشطر عيلي واشطر بيت بمسكين محل اني اشطر عيلي واشطر بيت العالم لما تعالوا زيكم زي العالم
11: خلص تحكي يا زلمه سبعفونا حقيقتنا خلص خلينا مميزين يا زلمه
10: لا لا لا لا هذا الموضوع بالذات ما كانش لازم تحكي عليه شريهان حجر باكي
7: بسلة شريهان ام عمر باكي المميز ولا واحد مميز ولا واحد مميز كله بتعوق كله عايف حاله كله شايف الدكره ولا واحد مميز ولا واحد مميز خلص خلص قولوا لي ما عصبونيش
12: ايه علينا
13: ولا علينا ولا مش علينا هذا الحكي مضبوط هذا حكي بوقنا مش عاجبكم كمان مشكلتكم
14: ام عمر في عنوان جديد انا بدي احكيه وانا بدي اكون بالافتخاء في بالراديو كيف الالزهايمر بيقدر يمسك واحد اقل من جيل 60 يصور سيارته عند اهله ويخلي كل خبرات البتوه والبوليس واليمار يدور عليها تكلاس
2: ام عمار فضحوك الشلي ولا
0: هاي شلي هاي شلي
2: لا هاي شلي لذيذين لا حلو صديق
0: صح
2: ويعني سامحين لبعض هن يحكوا وهيك بقدوها
0: رح
2: طيبة وحلوة وهي هاي جمال الشلي الله يحميكم

0: بلدي. وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامج الصيف ومعنا مخيمنا براديو تلفزيون مكان مكملين معاك بعد النشرة الإخبارية
1: مع الفعاليات اللي ما لحقناش.
0: صح كثير فعاليات بس أنا مش متنازلة
1: في عنا
0: غني لنا شوي شوي وغني لنا خذ المايك وبليز المايك
1: بدنا نخلص كل اللي بدي أبدأ فعالية جديدة بكرة.
0: لكل مين عم بيسأل قبل الأخبار بحب أسمعكم مقطع من الأغنية الفيلم لحتى تقدروا تفكروا بفترة الأخبار شو الإجابة وتعطونا الجواب الصحيح. يلا جاهزين تسمعوا مقطع؟
1: نعم.

0: عم بساعدكم عم بساعدكم كتير يعني حليت خليته يبلش يغني يعني شوفوا أكتر من هيك مساعدة
1: ملعون أبوك فقر حاوك
0: وال لهالدرجة مريا طلع دي عم بعطيكي مساعدة خليته يكمل يغني إيش هاي الأغنية إيش هاي الأغنية
2: نرد.
0: مين اللي عم بغنيها اسم الأغنية واسم الفيلم هاي. لو سمحتوا
2: أكمل
0: بعد النشر بعد بعد موجز الأخبار بدي إجاباتكم لو سمحتوا 072-335-5993 أو واتساب مكان ممكن كمان الإجابات اللي عم ببعتوا لك إياها وكتير ناس متعاوني معك مع الواتساب
2: كتير رسائل لازم نقرأ
0: وين عم ببعتوا
2: 0509-071-321
0: شكرا لكل مين كان معنا بهاي الساعة

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: أبرز عناوين الساعة: تصفية المزيد من مخربي 7 أكتوبر، الوزير إلي كوهين يحل في المركز الثاني في قائمة الليكود، هجمات روسية صاروخية توقع 10 قتلى في أوكرانيا، وأجواء غائمة جزئيا الليلة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار 11 أسعد الله أوقاتكم. أعلن جيش الدفاع أنه قام بتصفية قائد سرية في حركة الجهاد الإسلامي أمس الأول الأحد في خان يونس. وجاء في بيان عسكري أن هذا المخرب يدعى طارق أنور راعي شارك في اقتحام القرية التعاونية بإيري في 7 أكتوبر وكان ضالعا في اختطاف مواطن إسرائيلي. نشرت النتائج النهائية للانتخابات الداخلية في الليكود وحل الوزير إيلي كوهين في المركز الثاني بعد رئيس الحزب نتنياهو، يليه أمير أوحنا فيريف ليفين، وتبين أن الوزيرة عيديت سليمان حصلت على موقع غير واقعي في قائمة الحزب. قتل في منطقة خاركيف الأوكرانية 10 أشخاص إثر هجوم صاروخي روسي، كما جرح 8 آخرون بحسب ما أعلنه الحاكم الإقليمي. قبل افتتاح السنة الدراسية بأسبوعين تبين أن نحو 250 روضة أطفال في شمال البلاد غير محصنة، على الرغم من أن وزارة الدفاع نشرت مناقصة بحجم 140 مليون شيكل لهذه الغاية. ويشير مراسل قناة كان لاران خوغينوف إلى أن وزارة المالية تدعي أن الأموال حولت إلى وزارة الدفاع دون أن تعقب الأخيرة على النبأ. قدمت لائحة اتهام بحق شاب عمره 18 عاما من سكان راهط تنسب له سرقة محفظة بالإكراه من سيدة تستخدم كرسيا متحركا في بئر السبع بعد أن اعتدى عليها بالضرب الشهر الماضي. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن المتهمة حاول بعدها بفترة وجيزة سحب نقود بواسطة بطاقة الائتمان التي سرقها من الضحية في أحد بنوك راهط. ضبطت شرطة الجليل على سطح باحة روضة أطفال في قرية شعب مسدسين، كما عثرت في المكان على أمشاط ذخيرة بحسب ما وفانا به مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد.

0: على الطاولة.
1: كثير شو نسأل وكثير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وبدءا من الغد يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتسود يوم الجمعة المقبل وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: صباح الخير مخيم صيف ومعنا ماريا وعارين معك ولحد الساعة 12. احنا موجودين اليوم معك بهي اللحظات بالساعة الثانية من المخيم.
1: ايوة
0: اتصلوا شاركونا, محضرين لكم كتير شغلات لذيذة وفقرات كمان كتير حلوة جهزناها مع طاقم الكبير من الإذاعة. 072-335-9993 أو واتساب مكان جاهز مع ماريا
1: 0509-07-1321
0: 2-1 تواصلوا معنا.
1: بتواصلوا
0: بتقولي لي في إجابات على الفيلم؟
1: نعم
0: منجد؟
1: نعم أوكي
0: يلا شو جوابك؟
1: كلير بعتت لنا الأغنية أهلا ولعبت يا زهر المغني أحمد شيبة اسم من الفيلم أوشن 14.
0: أوكي
1: هيك. صباح الخير أغنية ملعون أبوك يا أمر, ملعون أبوك يا فقر لأحمد شيبة من فيلم أوشن 14 من سنة 2016 من أبو رشيد الكماني. أو رائدة عم تبعتن. أو رائدة لإيش هاي الصور رائدة؟
0: شو عم تبعت لك؟
1: يا الله كعك القدس والفلافل. أوكي أو أهلا ولعبت يا زاهر غناء أحمد شيبة الفيلم أوشن 14. فطوركم علي اليوم فطور مقدسي بامتياز, وين كيف بدنا نوصل؟ كيف بدك تبعتي لنا يا رائدة؟
0: كيف نيجي؟

0: 072-335-5993 على هذا الرقم ممكن تتصلوا وتشاركونا ونسمع أصواتكم على الهواء أو تبعثوا لنا رسائل نصية على واتساب. مكان ماريا لوين
1: 0509-07-1321. سوري عم بتكاتب مع رائدة بعدين
0: رح يوصلنا فلافل ولا
1: لو تشوفي شو
0: معنا اتصالات بدنا يشاركوا معنا بالإجابة على الفيلم أو ممكن كمان بيغني لنا شوي شوي غني لنا وخد المايك وشوف طبعاً. المايك شو خفي لك
1: أو ما بقيش عنا كتير يعني أكمل مايك وبدنا نخلص لأنه أنا كتير مصرة يعني يروحوا كل المايكات
0: وأنا بدي فعالية جديدة
1: وبدنا فعالية جديدة وصرت محضرة الفعالية الجديدة اللي بدنا نبدأ فيها بكرة.
0: أوكي.
1: فبقي عنا مايك 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 يعني 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: مريا شو المشكلة تقولي 9. من 14 ل 20؟
1: لا 4 و6.
0: طيب قولي 4 و6 من 14 ل 20.
1: 4 و6 ايه عارين كل واحد وطريقته. أنا هاي طريقتي
0: أنا بعد أنا
1: 4-6
0: من 14 ل 20. ما تبلحيش
1: 4-6 من 14 ل 20 المايكات.
0: طيب طيب خلص ولا يهمك.
1: نعم نعم
0: بس عم بحاول أهون عليكي.
1: في رسائل
0: شو الغناية الغناية لمين مين غناها من
1: أحمد
0: أي فيلم؟
1: أحمد شيحة. شيفة شو اسمه له اسم
0: تعرف يجاوب بالأول
1: ما هو قالوا لنا شو اسمه أحمد إيش بعرفوش أنا أحمد شيبة
0: أي غناي
1: الظهر
0: أي فيلم
1: أوسر 14
0: هيك أنت بتقولي ولا هيك بساعدوكي
1: أنا ما عرفتش مين أحمد شيبة بدي أعرف الفيلم فكرك عرفت الغناي شو قلت لك هاي
0: طيب معنا اتصالات بركي هني عندنا الجواب صباح الخير مين معنا
2: جوزيف
1: هاي ام جوزيف اسمعي مشغولة
0: ام جوزيف
1: تاني لحظة
2: اول اشي صباح الخير
0: صباح النور
2: انا اسف كتير يعني بعرفش كيف صار معي وانا مبارح زعلتكم
1: لا ما زعلتناش ام جوزيف
2: لا
1: ام
2: جوزيف اني انا بحبكم وانا بترقب اني تحكي معي يعني لا اساس اني فيش حدا عندي احكي معها ما بصدق وانت حدا يحكي معي
1: حبيبتي
2: على كل حال اسف جدا وبالنسبة لشيرين على الحكي اللي بتحكيه إشي رفع بينبس بمل الراس أنا بكيف حكيتها
1: مين عرين؟
2: مزبوط 100%
0: شيرين
1: عرين عرين وأنا حكيتها
2: شيرين لا شيرين عرين إشي تاني عرين ناعمة
0: شيرين
1: شريحان
2: وماريا كمان مناح والله يسعد ولادي
0: أبو النمر
2: أنا آسف اللي حكيت ويلا شكرا
1: لا لا إم جوزيف في رسالة بعتولك إياها نمر من القدس بعتلك رسالة بدي أقرأ لك إياها شو رأيك؟
2: تفضلي.
1: صباحكم جمال وسعادة ماريا وعرين هذه رسالة سبيشل للغالية إم جوزيف وإن شاء الله تكون على السمع بحكي لك أنت يا إم جوزيف كتير حساسي وما في داعي للزعل الدنيا حلوة هذا هذا هذا من نمر نمر نمر بعتلك إياها الدنيا
2: من القدس يمكن عندنا نمر بجوزه
1: لا هو من القدس من القدس نمر
0: هو بسمعك بسمعك على الإذاعة
1: الدنيا حلوة ودائما لازم نعذر الآخرين انت يا ام جوزيف خليتيني ابكي معاكي وبدون مقدمات انت ركن اساسي في هذا البرنامج الحلو والممتع تعودنا عليك كل يوم نسمع صوتك مرة بتغني عربي وعبري وفرنسي ومرة بتحكي شعر ما شاء الله عنك أنا بعزمك لتيجي لمدينة القدس مع ماريا وعرين لتغيري جو وأخذك على كنيسة القيامة وتضوي الشموع عند العذراء عليها السلام وتحل عليك البركات والنفسية الحلوة وكمان نعملك فطور وغدا وعشاء وهدايا حتى تكوني مبسوطة مبسوطة بانتظاركم محبتي نمر من القدس
2: شكرا جزيلا أنا من من قط بطلعش على أساس أني أنا ما بشوف يعني كتافة أني أنا كفيفة
1: نعرف
2: إشي بسيط بشوف إشي بسيط وبشتغل وامبارح عملت بسي أخرى سلامية
1: حلو
2: بس أنا يعني متشكرت له شكرا شكرا جزيلا على الأشياء اللي عملها فيي وأنا راح أقول شعر أول إشي من شعري أنا
1: نعم
2: عشان بس عشان قسم منه بدي أقول ماذا فعلت للزمن حتى علي جار قد كان بحوزتي نجوم وأقمار بعوني كخرقة بأبخس الأسعار من يومها وأنا أقابل الأحجار كأني في زنزانة باردة نور بلا نار لا أعرف ماذا أريد ودائما محتار. تمنيت لو كنت جروا أحرس باب الدار. هذا هاي مؤسستي
1: حبيبتي أم جوزيف. تعال عندنا نغير لك الجو.
0: أم جوزيف بدي بس أحكي هيك كلمة إنه أنت دائما بتنوري برنامجنا وصوتك كتير مهم ومشاركتك كتير حلوة وأنت جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج.
2: شكرا.
0: وبدنا نقول لك يعني عن طريقك
2: يعني مدالخ مش عارفة في كلمة مش عارفة
0: أعمله. لا إن إحنا بس بنقول لك إنه إحنا منرضاش على زعلك ومنحبك دائما تشاركي معنا. وإذا كانش في فرصة
2: بنات
0: حبيبتي حبيبتي أم جوزيف
2: محمد خليل بحب كلماته
0: محمد الشيخ خليل نعم وشيرين يعني شريهان ماريا ماريا
2: وجوز أديك المرة أنا
0: أبو النمر يعني رانيا
2: براس النكورة وعبط رانيا
1: شفتها لرانيا
0: أبو النمر
2: بتقول لي منين بستحاني بأني طريق بكو تطلعوا. قلت لها بدي لكيش على الطريق. أنا قلت لها إحنا بحلم بسبقات تكون شمي عند دلك على الطريق
0: رانيا وين يا ريتك معها
2: يعني أنا بقولك أنا بقى خلاص أنا المحبة بس تصوت بقلبي خلاص. أنا بقولك إيش ليش إنسان هاي
0: حساسي.
2: أنا كان عندي ست سبع أولاد يجوا ما خليش شي صحتين أخلي لهم بناتي بحس بكيفه. إسا بطلوا يجوا
1: مشغولات مشغولات يعني جوزيف
0: دنيا الدنيا كل واحد ظروفه.
1: الله يحمي فريال
0: حبيبتي.
2: أنا نطعت من الولد هيك بتقولي صوت
0: حبيبتي أم جوزيف. أم جوزيف وبدنا نقول بس للمسلمين اللي مثلك ممكن يكونوا حساسين لأنه أنا بالفترة الأخيرة على فكرة كل الناس صارت حساسة حوالي
1: مثلك صاروا
0: بس من ولا
1: صار
0: إشي
1: حساس. صاروا حساسين مثلك عارين حساسين حساسين. بس أنا بفهمك أم جوزيف وأنا كمان عندي أبو
2: قلتوا يعني غنية أنا مش راح أغني لكم غنية راح أقول لكم من زمان إيش علمنا سهير رضوان غنية يعني
1: مايسترو سهير رضوان.
2: يا مطمح الأمالي يا مرجع الأغامالي يا مطمح الأمالي يا مرجع الأغامالي لولاك لم نوبالي حواديس الأيام إليك نجري سعيان وفيك نرجو المحيا لولاك في ذي الدنيا لم نرضى بالآلام مطمح الأمالي يا مرجع يعني داعيته إليك نجري سعيان وفيك نرجو المحيا لولاك في ذي الدنيا لم نرضى بالآلام إليك يا مستقبل نرجو أحلى ما نعمل لولا ما خبا من قد أصل مصطفى.
1: حلو حلو أم جوزيف صوتك كتير حلو.
0: شكرا كتير يا أم جوزيف لاتصالك يعطيك ألف عافية. شكرا شاركينا دايما.
2: الحكمة إحنا دايما كان كل مرة نتجمع خمسة نحل الحكمة من شعر.
1: حلو
2: هدول في اثنين بتغاوشوا إني أنا أصبر أنا أصبر لا أنا أصبر لا أنا أصبر مرع علي شيخ أنا كنت بتغاوشوا قال له أنا أصبر من هذا قال له أنا أصبر من هذا هذا الشيخ اللي انطلعوا السبابة تحتكم مدوها كل واحد يحط إصبعه بتم الثاني حط الثاني أنا بس أنا أول إشارة بتعدوا بعد قال عن طريق الإشارة عدوا فإذا بصوت قال أخ أخ صاح من ألم من ألم
0: مبسوطة مريا
2: قال أخ
0: راضي
2: يا محترم
1: المهم أم جوزيف راضي
0: مريا أنت تمام
1: المهم أم جوزيف راضي أهم إشي عند أم جوزيف راضي أنا كل واحد كبير
0: صح كثير شكرا يا ام
1: شكرا
0: جوزيف.
1: ام جوزيف
0: يعطيك العافيه
1: باي
0: باي باي
2: وانا والله ماني زعلانه
1: لا كله تمام
0: رضاك علينا يا ام جوزيف
1: باي
0: شكرا
1: ام جوزيف
0: معنا كمان باي. اتصال الو صباح الخير
1: الو
3: الو
1: صباح
3: مرحبا
1: هلا
0: جيانا
1: مناح جيانا حضري حالك
0: شو جيانا خلص المخيم فش عندك ارسال مش عم نسمعك منيح كمان اسم مش احسن
1: زيح لمحل تاني
0: عم نسمعك روبوت طيب باي جيانا الو صباح الخير
1: شو عنا
0: لا نقطع الخط
1: اوكي
0: مرحبا مين معنا
1: الو
4: جبر الخواطر على الله
1: شفتي رائدة مش حلو اللي عم تعملي هيك
0: فلافل وكعكة
1: على الصبح
4: الو
0: عم تبعتي على الواتساب
1: ساعتين وايش تنوصل للقدس؟
4: طيب شو يعني
1: شو يعني والشغل وين يروح مين بده يقدم بكره؟
4: الاحد
0: ميلة حيفا ميلة على بلدي لتشوف
4: متجننة الاغنيه. وبدي اقول بدي اقول لام جوزيف بين الحلو والمر هالحياه بتمر. وتحيه للاستاذ نمر قدومي لون الاستاذ سياقه هو زميلنا في ندوة اليوم السابع يعني كتير كتير إنسان يعني كل الاحترام والتقدير له.
1: حلو رائدة كيف النهار؟
0: كل الاحترام على فكرة
1: بحياة رائدة بلاش أشياء زاكي وطيبة من القدس بلاش
4: لا شو حبيبي
0: لا لا بلعكس
1: بشتاق
0: بشجعك تخديني على
1: بشتاق
0: مشوار
4: عندكم نشتاق نروح لحيفة عكا يافا السمك عندكم مميز احنا بالقدس عندنا كعك والفلافل المقدسي مميز
1: والكنافة
0: يعني
4: والحمص
1: والمقلوبة تعلمت المقلوبة
0: غني لنا شوي شوي غني لنا وخد المايك
1: اي مايك بدك
0: عندك من 14
1: بدأ الفيلم هي بدأ الشعل هذا
0: الفيلم
4: بحب الأغنية تبعتها ولو لعبت يا زهر اللي هي لأحمد شيفا فيلم أوشن 14 مثل ما بحب أغنية أحمد سعد المكسرات يعني إنه الواحد مرات بتفح معه الكيل وخلاص
1: صح
4: لما يقول في ابيات مرات بتكون لها معنى لما يقول احنا علينا مكسرات واحنا ما علينا ضغوطات وهيك يعني في شغلات
0: على الوجع
1: احمد سعد بس على الوجع
4: بالضبط
0: الفيفوريت تبع ماريا
1: نعم نعم ما انه سفيت وليت مش عارفه لا بس طيب. احمد سعد
0: اجابه رائده بعد شوي رح نعرف اذا صح ولا لا
1: الميكروفون رائده
0: بدها مايك مايك بدك المايك من 14 ل 20
4: شو الارقام اللي ضلت
1: 4 6 ومن 14 ل 20 كل السارية
4: 4 6
1: و 14 15 16 17 18 19 20
4: 13
1: هي رقم المفضل 14 15 ما عدا 13 فيش 13 شفت
0: من 14 ل 20
1: صح
4: لا
1: 18 التحدي عندك 5 ثواني كلمة شمس غني أول أغنية خطرت ببالك
0: بينفع أنا
1: شمس
0: أنا أنا أنا أنا أنا نور الشمس نور جبينك أنت الهمس عرنينك مرني بهمس
1: شمس الشموس
4: طلعت يا محلى نورها
0: طلعت يا ما أحلى نورها
4: شمس الشموس
1: طيب خليها تغنيها رائدة
0: خلاص غنيت أنا
4: هيا عريان صوتها حلو خلي عريان بدل عني
0: بدنا نعرف شو في بالمايك
1: شو مخبي لك المايك الشمس بعدها ساطعة حتى كتبتها بالقدسي الشمس لسه طالعة ولسه في وقت تعمل اشي حلو بهالصيف
4: أوكي. الحمد لله رب العالمين
0: يعني الحقي حالك الشمس بتستناك يا رائد
1: يقرب الشتاء
4: معانا هلأ اليوم 18 الشهر معانا 12 يوم
1: لا هو 21/9 هي عشان صيفوا معنا
4: بداية شهر 9
0: طيب
4: صيفوا معنا
0: رائدة شكرا لاتصالك وللصور ولتواصلك دائما معنا بالبرنامج
4: شكرا لكم عن جد منورات
0: حبيبتي شكرا يا رائدة
4: جميع
0: المستمعين كمان شاركينا دائما بكره مستناكي
4: ان شاء الله
0: باي باي معنا كمان اتصال الو صباح الخير
3: الو
1: صباح النور مين معك
0: تفضلي
1: الو
0: تحيري
3: انا
0: عداي
1: اهلين عداي شو الاخبار عداي
0: شو الاخبار
1: كيفك
3: الحمد لله
0: اشتقنا لك
1: من زمان ما حكيناش عداي
3: اتواصلت معاكم امبارح ما
0: زبطش
3: ما ردتوش علي
0: بس تزعلش
1: تزعلش
0: طيب
1: خلص لا
0: خلص افهمنا
1: كل يوم
0: زبطت طيب
3: يا الحمد لله
0: عداي ندك تاخذ مايك اي رقم مايك
1: 4 6 او 3
3: 14
1: رقم حلو شو بحكي
3: ليش انا كتبت 14
1: ليش احكي لنا ليه
3: عشان عيد ميلادي 14/10/2006
0: قرب ايش بدك هدية
1: بتصير 20 عداي احلى ايش بدك هدية عداي
0: عداي ايش بدك هدية
1: احكي لنا
0: من اسا قلت له
1: عشان نقول للماما والماما
0: ده وشو شن
3: بدي تليفون جديد
0: ام عداي وابو عداي بدنا تليفون جديد لعداي ب 14
1: عيدو العشرين
0: مهم
3: مضبوط
0: كتير مهم
1: طبعا طيب عداي التحدي غني اغنية ما بتعترف عادة انك بتحبها في غناي انت بتقول بحبهاش بس انت بتحبها، غني لنا اياها. كيف صعبت الامور؟
0: لا
1: ما بتحبهاش عادة يعني. في مغني بتحبوش؟
0: انا في غنية بعترفش اني بحبها.
1: تعال نشوف عدي اذا عنده هيك اشي. اذا لا انت بدك تساعدني.
0: انا متأحل كل المنافسة.
1: ما انا شايف
3: كاظم.
1: ايش غني لكاظم؟ يلا
0: قولي احبك. شريان تحب كاظم
3: بس هيك صوته فافت.
0: خلص لكاظم خلص. بحبش كاظم.
1: انت يلا عنا
0: قولي احبك. قولي
3: احبك.
0: يلا ايش اللي بخبيله المايك؟
1: سرك بامان يا عدي.
0: سرك بامان؟
1: يعني بس ايش ذوقك؟ سره عنده سر حكى لحدا
0: هو بأمان.
1: بامان.
0: اوكي
1: بس ذوقك الموسيقي صار مكشوف على الراديو.
0: يعني بتحب كاظم بس تعترفش. اوكي حلو عدي.
3: نعم
0: بنتمنى لك هيك ايام حلوه صيفيه تروح تكيف وتنبسط وتقضي اوقات حلوه مع العيله ويجيبوا لك تليفون جديد.
3: خلص.
0: معهن وقت يصمدوا. شكرا. باي باي عوداي.
1: باي عوداي.
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. ألو
1: هلو.
0: كمان اتصال.
1: سامي بده يشارك بس خايف يطلع له بطيخة. فأنا بقوله باي الفعلي فيش بطيخ. يمكن بكرة
0: سامي فيش بطيخ.
1: الحق حالك اتصل قبل
0: سامي
1: البطيخ.
0: سامي ما جاوبكيش على غناية على فكرة.
1: لا صباح الخير من سامي إلكم. أنا بدي أشارك. نعم ألو.
0: خلص
5: صباح الخير.
1: صباح النور. ماريسا.
5: ماريسا
0: شو ماريسا حج مطر. كيفك
5: حج مطر؟
0: حج مطر
1: حافظة أنا.
0: ودي نستاذ طبعا
5: مشهورة
1: طبعا مشهورة انت وجوزيف
0: بالبساط بالذات. ايه
5: قلنا شاكلي بعد خير معي الباص امبارح كل ما اركب الباص او في مزقان او بخربان.
0: هي النحس اللي صايب ماريا.
5: على زمان اي بضاعة فيش علامة سؤال عليها.
0: تعي شوفي انا ماريا فيش عنده مكيف.
5: دلعية بس الواحد يحكي عربي وتركي يعني طلع لو في حميكة ما سبقناها.
0: انا فاهمي. تعي شوفي كيف تحكي تركي كمان عند كمان عند ماريا.
5: نفسي اركب بالباص مش عاد
0: وبيخرب معك هيك مريه وين ما بتروح المكيف بيخرب.
5: اسمعيني ده اسمعيها عشف عامل ده بروح ماشي احتري على القشه ولا
1: والله
5: حمرتوبه صعبه.
0: اسمعي او مريه
1: انا بقول مريه بتمرق مشروع
0: مريه بتمرق تاخذك هيك المكيف بيشتغل عندها.
5: اسمعيني او روايح او بالبساط تخرب مو ما علينا.
1: لا بس ريحه عندي بالسياره حلوه.
0: تمام
1: سجاي.
5: لا طلع على حميم احسن على حميم نركب نوصل اوام.
1: ما انا عم بفكر بمشروع لسه انه يكون في
0: خلص
1: محطات.
0: ماريسا غني لنا شوي شوي وغني لنا وخذ المايك.
1: ضل عندك ماريسا
0: عندك مايك يا ستي يا أربعة.
1: لا في أكثر.
0: خلص ماريا
5: ستي
0: خلص ماريا خلص المايكات اليوم.
1: ستي التحدي غني أغنية بتليق. غني أغنية اللي هي أغنية مفروض الواحد يغنيها بالغروب.
0: غروب؟
1: بالغروب
0: لما أنا تغنى. اعتزلت الغرام اعتزلت الغرام يوم الحبك جنني. أوكي أغنية غروب ماريسا.
1: ماريسا رحمت
0: نقطع الخط.
1: ماريسا كانت تحكي إشي تاني ما خصوش
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
1: راح تحدي المايك في لحظه. صباح النور مين معنا؟
6: شو الاخبار؟
0: هلا جانا. انا بقول لك ماريا.
1: مين ماريا؟
6: ايوه بالضبط
1: ماريا. ماريا من
0: القدس.
1: لا
6: بلا
1: علوت. علوت علوت معلمه
0: بتتعلم بالقدس.
1: ايش معلمه الموسيقى؟
6: لا لا معلمه بلدنا.
0: اوكي بعلوت.
1: بعلوت
0: خلص. ماريا كيفك؟
1: زمان
0: ماريا على فكره هي فعاليه. غني لنا شوي شوي غني لنا خذ المايك الك خص نص مرتبينها.
1: ماريا
0: معنا رقم أربعة بدك تخديه. ماريا مجبورة تمشي المايكات اليوم.
6: لا فاهمة عليك. طيب
1: ماريا في 15 16 17 و 19 17. أوكي تحدي غني أغنية من فيلم أو مسلسل.
6: لو
0: غمضت عيني ومشيت
6: ما اطلعت فيه ولا حكيت يا ريتك
0: ما جيت
6: تحرم علي
0: ضحكتك
7: أبي بديش أتوجع أكثر.
0: صح صح بوجع. إليسا إليسا مش فيلم مسلسل تتر.
7: المسلسل كتير حلو كان لو. بس نهايته كانت صعبة. شوي مؤلمة
0: توجع
7: خيانة وهي الأشياء.
0: صح مش حلو مش لذيذ.
1: أوكي.
0: إيش بخبي للمايك؟
1: الأيام الجاي يا ماريا فيها مشهد حلو وأنت رح تكوني بطلة
0: هذا المشهد. هي دائما بطلة ماريا.
7: الله يسعدك
0: ماريا. شكرا لاتصالك. شكرا عزيزتي.
7: شكرا كثير.
0: باي باي.
1: بعد في اتصالات.
0: ألو صباح الخير.
1: نخلص المايكات اليوم. نعم صباح الخير. ألو ألو ألو مين؟ ألو عمو عمو مين؟ ألو
0: مش معنا مش ضابط الخط.
1: بلا ضابط
0: معنا
1: زابط.
0: كمان اتصال. ألو مين معنا؟
1: ماريسا.
0: ماريسا رجعت. ماريسا شو مخبي لك؟ شو مخبي لك المايك؟
1: بالأربعة.
0: أربعة. لا 17
1: كانت ماريسا.
0: لا لا أربعة ستة
1: ستة ستة بقول
0: yeah.
1: ستة. في لحظة هدوء قريبة رح تعملك إعادة تشغيل. تعملك إعادة تشغيل يعني رح هيك تهدي وتعملي ريستارت من أول وجديد.
8: أنا وين بعدها؟ أنا
1: ضري
8: عصبية.
1: ما هو عشان هيك ماريسا.
0: هاي هاي.
1: عشان هيك.
0: هي هاي العصبية هاي. هاي.
8: أنا عصبية وأنت هاتي ما تشوف العالم هذا والعالم متعصبين بوقف.
0: خلص. خلص عندك فرصة تهدي طيب.
8: إن شاء الله إن شاء الله.
0: حبيبتي. صغريها بتصغر كبريها بتكبر.
8: صغريها بكبر. إيه شو تبغي تبغي من البحر. مو ما علينا. أنا وعيت سوزان حجار من زمان كعكي. وأجا الحرب وأجا كورونا. أنا بدي أعملكم إن شاء الله كعكي أوديها عنكم.
1: خلص
8: ونوديها
1: كعكة شوكولاتة. أي كعكة.
0: نبعت تحية للزميلة سوزان حجار نجار وإن شاء الله عم تسمعك. أي كعكة.
8: كعكة شوكولاتة بتجنن. اسمه
0: على فكرة كعكة اللي سوزان بتعملها كتير زاكي.
1: أنا عملت لك يوم السبت كعكة.
0: شكرا ماريسا. نستنى الكعكة.
8: يعطيك العافية.
0: باي باي
8: حبوبة. باي باي. باي باي.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: صيف معنا. أهلا وسهلا فيكم بهاي اللحظات، انضميتوا لمخيم صيف معنا. تحية لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، شريان حجير باكي بالإنتاج، إيلان هولساوزن بالهندسة الصوتية، ناصر سعيد بالراديو المتلفز. أحلى تحية لمديرة المخيم ماريا دبينا
1: اللي هي أنا،
0: والنائبي
1: علي نفسول.
0: شايفة فيش عندي إيجو، بقدر أكون نائبي وأكون مبسوطة.
1: أنا بقدر كمان أكونش مديرة وبكون كتير.
0: لا بس أنت مكيفي، عندك صلاحيات، عندك صلاحية. بطاقة رقم 27 من الزميلة سوزان دبيني.
1: ايش عارين؟ ايش
0: بطاقة رقم 27 من القلب للقلب، الأثر الطيب. أي أثر؟ شو الأثر الطيب يعني؟
1: يعني نحن مش كل أثر من خليه لازم يكون إنجاز كبير، مرات كلمة، موقف، مساعدة صغيرة، أو حتى طريقة تعاملنا مع الأشخاص بتضل أكتر مأثرة مما منتخيل. ف يعني شو هو الأثر الطيب؟ عن جد السؤال حلو.
0: حكت لي صاحبتي هذيك المرة،
1: عن جد السؤال حلو مفتوح، كمان تبعتوا لنا رسائل عنه.
0: هذيك المرة حكت لي صاحبتي على قصة اللي هي عملت أثر كتير طيب لسنين طويلة. أشخاص تواصلوا مع العائلة ولجذورهن تواصلوا هيك، مجرد بس بتحكي أنت جملة بتفتحي أفق عند إنسان، بيروح هو بيعملها عالسنين، بتغير
1: صح،
0: بتهز جبال. صح، هاي الشغلة. فهذا الأثر الطيب قديش عن جد يعني ممكن إحنا اليوم نخلي بصمة كتير حلوة عند الأشخاص اللي حولينا.
1: ما أنت لما بتروحي بتقولي باي لهالدنيا، شو بتخلي؟ لا المال ولا شو بتخلي؟
0: الأثر الطيب،
1: بتخلي الأثر
0: السمعة
1: الطيب.
0: الحلوة، السمعة الكلمة الطيبة
1: حلوة عنك. صح بالزبط.
0: سوزان دبيني بطاقة رقم
1: 27 من القلب للقلب.
2: بطاقة رقم 27. خلينا نتذكر نحن وانتو انه مش مهم وين منكون وقديه منبقى هناك، مش مهم مع مين منكون، ولكن بالنهاية رح نغادر، رح نترك هالمكان او هالرفقة ونروح لمكان اخر. وأهم شيء دايما نتذكر إنه أخلاقنا بتبقى بهالمكان. الناس كتير أوقات بتنسى الأسماء، لكن ما بتنسى مين احترمها ومين وقت الشد كان معها ووساها. لهيك خلينا نحاول نترك أثر جميل وين ما منروح، وهذا مش حاجة عن ضعف، ولكن حاجة إنه نشعر إنه أثرنا الطيب باقي بعد ما إحنا نروح. الطيبة مش عيب ولا ضعف، الطيبة قوة، ومش الكل بيمتلكها كمان، مع انه للأسف كتير اوقات هالإنسان الطيب بتعرض للخذلان، ويمكن من اكتر ناس بحبن، ولكن بيبقى في الجانب المضيء انه هو ما غلط وبنام وضميره مرتاح. وين ما كان بترك الأثر الطيب، وانت حافظ على طيبتك وقلبك الطاهر مع كل مشاكل الحياة. ما تخلي شي غيرك، كون مثل الوردة الجورية اللي وين ما حطيتها بتضل ريحتها ولونها وشكلها مميز عن الكل. حياتنا بتحطنا أوقات في مطبات ومشاكل ونحن ما إلنا دخل فيها، لكن نضج العقل والعاطفي والمحبة للناس وللخير بتخلينا نتجاوز كل هالأمور ونرجع نتطلع بعيون اللي حوالينا، وحتى لو كان منهن اللي أزونا منصبح ومنمسي مع ابتسامي، بتقولن وبتقول للعالم ما في شي بيكسرني وما في شي بيغير طيبة قلبي حتى لو كان البعض ما بيستحقها. ولكن الشي اللي بيريح دايما إنه أنا بتعامل بأخلاقي وطهارة قلبي، مش بأخلاقهن وسواد قلبهن. خلي الحب منور حياتكم وطهارة القلب عنوانكم. من القلب للقلب مع كل الحب، سوزان دبيني.
0: من القلب للقلب مع سوزان ديبيني. وإسا منروح للإيجابي عن الفيلم
1: أوسن 14.
0: أغلب الإشابات كانت صح. قالوا لعبتي يا زهر أحمد شيبة. فيلم أوشن 14 100%.

0: هاي الأغنية حققت نجاح كتير كبير بشكل أسطوري وقتها بعام 2016. الفنان الشعبي أحمد شيبة كان بمشاركة كمان بالكليب والراقصة، جابوا مشاهدات كتير عالية ما كانوش متوقعينها.
1: زليت عزيز النفس عشان عادم المال.
0: شو كمان عليه؟ بدور الفيلم طبعا بإطار كوميدي اجتماعي حول شاب اللي اسمه طاعون اللي بيخطط لتشكيل عصابة غبية من مع أصدقائه ليسرق مجوهرات الفنانة الإماراتية أحلام. أوه. ولما بتكون موجودة بشرم الشيخ وبلاحقهن هناك ضابط شرطة اللي بيتم
2: أخذوا، يعني استوحوه من فيلم من سلسلة أوشن الهوليوود
0: ممكن،
2: لأنه كمان بسرقوا
0: أوشن 14، بس هون عم بسرقوا مجوهرات أحلام.
2: وأحلام شاركت بالفيلم عن جد؟ ما حضرتيهاش عليه؟
0: لا.
2: اوكي.
0: لا تحضري. اسمعيني. صلني قديه بقترح عليك افلام مش كل حضرتك.
2: اها. لازم.
0: بس الحلو بهذا الفيلم بال 2016 انه اعتمد الفيلم على جيل شبابي بشكل كلي.
2: احمد شيخ.
0: وقتها. اوكي. لانه كان بدنا انه عن جد يبيعوا تذاكر ونجحوا.
2: مين شارك الفيلم؟
1: في سكة الأمور.
0: عمر مصطفى متولي، مصطفى خاطر، حمد المرغني، محمد أنور، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، نرمين ماهر،
2: ولا حدا بعرفه
0: ولا هن بعرفوكي
2: أكيد.
0: لا أنت مشهورة.
2: لا وين؟

0: وصلك رسائل ماريا.
1: نعم وصلوني رسائل. إيه هيك صباح الخير لأجمل السيدات مكان. أوكي شكرا
0: شكرا.
1: أنا كنت بالتمرين ما أعرف إذا رديت وخلته إم جوزيف تمنوني عليها كانت موها غالية علي
0: أكيد.
1: هي بتحبكن فإذا ممكن مايك 20.
0: مين اللي عم بطلب؟
1: ملاك خلي عارين تغني لي والمايك إلي.
0: أوكي قلت ليش إنه ملاك على فكرة؟
1: عم بقولك يا عم بقرالك إنه ملاك.
0: قريتي لي اللايف
1: عم بقولك إنه ملاك ورح أقولك بالآخر.
0: أوكي
1: إنه
0: مايك 20.
1: مايك 20 المايك الحر التحدي الميكروفون إلك غني الأغنية اللي نفسك تغنيها إسا بدون أي شروط.
0: حبيبي قرب بصي وبصي بص زعلان ازعل ازعل نص نص لحسن هانا.
1: حلو
0: ايش المايك بخبيله؟
1: مخبيلك يا ملاك المايك. اعملي مساحة للأشياء اللي بتحبيها حتى لو كانت مجرد أغنية. نفس الشيء لك عارين الحكي.
0: أمور بسيطة جدا ممكن تغير المزاج.
1: نعم.
0: خلي مساحة للأمور الصغيرة اللي ممكن تعدل كل شيء.
1: نعم نعم نعم.
0: مين
1: نعم.
0: كمان لازم أغني له؟
1: أوكي يسعد صباحكم ماريا وعارين. أنا اليوم شوفير هي قديمة لا بدأ من بشوف. صباح الخير مع سامي. صباح الخير لكم.
0: هلا سامي.
1: أنا بدي أشترك بس خايف يطلع لي المايك بطيخ.
0: صح.
1: بدي رقم 15 وعارين كمان بما انه كتير حابي.
0: صح.
1: فالتحدي غني اغنية بتختاريها لسهرة صيفية.
0: سهرة
1: صيفية انت قاعدة بسهرة
0: صيفية. انا اسابي
1: اغنية.
0: اوكي بسهرة. اختياراتي دمرت حياتي حياتي.
1: اوكي هاي هي. اوكي شو مخبيلك المايك. سهرة حلوة ولما احلى مستنيتك قريبا
0: حبيت.
1: بقي لنا مايكين او مايك واحد بقي مايك 19. بعطيك اياه عارين بعدين.
0: بعدين
1: بعدين او انا باخده
0: بعدين.
1: بعدين
0: اوكي
1: خلصنا مايكات.
0: خلصنا.
1: لا في 16 كمان. أوكي. 16 بعطيك اياه.
0: علاء جلجولي معنا.
1: علاء ما غيره. علاء مش القص
0: معنا على
1: الخط. انا
0: ننعجق.
2: صباح الخير
1: علاء. علاء كيفك؟
0: شو كيف تنو اتصلت لنا؟
1: اخذها في سكن شو
0: دايما معنا على الواتساب.
1: اخذ بريك.
2: كنت معكم على الواتساب هسه معكم.
0: علاء كيف كانت كل وقت هذا مفكريتك من القدس ماريا؟
2: علاء كدوم من القدس معكم.
1: علاء
0: مش فاهمي
1: في عنا علاءين. لا هو من جلجولي.
2: كيف اجتهدتي يعني انت اجتهادك كان حلو اني من الكرسي. يا ريت اني من الكرسي. انا بتمنى طبعا. انا بفكر اني من جلجولي.
0: طيب ليش بتقولي من القدس؟ من وين جبتيها؟
1: بعرف شو بعرف قرار من القدس. قرار.
0: علاء كيف انت وبالشغل؟
2: الحمد لله في الشغل لسه.
0: يعطيك الف عافية. معنا ضل مايك واحد بتحب تاخده؟
1: مايك 16.
2: شو يعني في مسار؟
1: في 16 او 19.
0: يلا 16 بده.
1: بس هو بده يقرر بين 16 و19.
0: طيب 16 ولا 19؟
2: كنت واحد. يلا
0: 16. قلتلك 16.
1: التحدي غني أغنية لمطرب أو مطربة بتحبهن من زمان.
0: أغاني زمان.
1: هو بحبهن من زمان ممكن مش أغاني زمان.
0: أوكي بنفع. أنا
2: ما فهمتش
0: غني غناي بتحبها من زمان.
1: مغني بتحبه من زمان أو بتحبها مغنية بتحبها.
2: أنا اللي غني؟ مليني معروف.
0: أنا بساعدك. أنت قول شو الغناي.
2: والله أغاني كثيرة يعني.
1: واحدة
2: لأم كلثوم.
0: أم كلثوم.
2: وردة الجزائرية.
0: وردة.
2: بعدين أنا بعشقك برضو.
0: أنا بعشقك أنا كلي لك. أوكي شو المايك مخبيله؟
1: واو عارين في أشياء حلوة.
2: أنا بعشقك طبعا مش بصوتي أنا.
0: لا أكيد
1: ولا بصوت عارين كمان.
0: شو المخبيله المايك؟
1: في أشياء حلوة ما بتقدم ما بتصير قديمة بالعكس بتصير أغلى مع الوقت.
0: بتعتق كل ما بتعتق بتحلو. أشياء عندك يا علاء ممكن كل ما بتعتق بتصير أحلى.
1: أحلى. هيك مخبي لك المايك.
2: أكيد كل واحد بيحتفل في شغلات قديمة.
0: هي هاي.
2: بالنسبة له طبعاً هي ما بتتقدر الثمن يعني.
0: صح.
2: لما تكون ذكرى.
0: مزبوط.
2: للناس فقدهم وعزيزين عليهم.
0: صح. 100%.
1: ذكرى بتصير.
0: على إحنا دائماً بنحب مشاركاتك.
2: الله يسعدك.
1: وخاصة مساعدتك
2: يعني معه. أنا قلت لك أنا من الصبح من الساعة 7 بشتغل لحد ما أروح وأنا بس على راديو مكان.
0: نعتز.
2: راديو مكان.
0: شكراً يا علاء.
2: شكرا لكم كمان شكرا. مره انكم انتم موجودين يعني.
1: وضلك تساعدنا بكره في بكره
0: ساعدنا بالمنافسه اوكي
1: يلا نخططها
2: ساعتك اليوم لا
1: ممتاز كتير. كان
0: كتير
1: ممتاز شكرا
0: شكرا على
2: طيب
0: نهارك سعيد
2: باي باي اسعد ان شاء الله
0: باي معنا اسا زاويه البودكاست
1: بودكاست الشباب
0: مع لورا ويوسف من قسم الديجيتال
1: كان زد
0: يلا
1: زد
3: حم شوب والواحد قرفان حاله
4: بيجي واحد من جينزي ويقول لك كيف تتعامل مع الصيف
3: لا وبعدها بيرد عليه واحد من الميلينيانز وبيقول له انتو جيل بارد شو بفهمكم بالتعامل مع الصيف
4: بتطلع على جيل اكس بتلاقيه بالارض عم يفلح في الصيف وفي الشتاء وبحكي على الاجيال اللي بعده انه كلهم مدللين
3: وانا ولورا جايين نحكي عليهم كلهم
4: اسمعونا ببودكاست صيفوا معنا
3: مرحبا لورا
4: مرحبا يوسف
3: انا سمعت اليوم انت مروحه بكير شو السيره
4: في محل فتح جديد ماتشا بدي اروح اشتري صراحه
3: ماتشا شو
4: مهبور.
3: هي الماتشا مبدئيا
4: يعني هي بعشبه
3: نبتي اسمها الماتشا يعني اوكي
4: بتحنوها
3: وشو بحطوا معها
4: حليب مي في ناس بحطوا معها كمان اطعمه ثاني مثلا يعني توت مانجو كثير طيبة تشربها مع ثلج بعز تخيل حالك إسا انت كيف هيك مشوب تطلع لبرا شمس وحم
3: بطلعش
4: تروح انت عشان تروح تشتري ماتشا وتبورد
3: بروحش فإحنا رح نحكي اليوم عن المشاوير بفصل الصيف مبدئيا أنا المشوار تبعي هو بيكون بقلب الأوضة تحت المكيف وعم بلعب بلاي ستيشن أو عم بحضر أو عم بقرأ كتاب أنت وين بتروح مشاوير بالصيف؟
4: بحر بركي
3: بركي ولا بركي؟
4: بركي أكيد
3: بركي وبحر
4: لا
3: بحر؟
4: لا بحر وبركي خلاص بطلت أطلع مشاوير
3: لا جد وين بتروح مشاوير بالصيف؟
4: الصيف بالعادة بطلع هايكينج بطلع بنعمل مسارات مشي
3: في هدول الناس اللي بغوصوا بتغوصي بالبحر
4: يعني
3: ولا؟
4: كنت بحب بلغة إشارة تحت البحر بتعرف عشان تتواصل أنت والمعك مثلا
3: ما أنا مش عارف أتواصل مع اللي مع البني آدمين بريت البحر
4: بس بتشوف أنواع الحياة تحت الماء
3: يعني وفلت معك النرويج اللي حطيتهم شو بدي
4: يصير يعني الله يرحمك
3: تفضل ايش المخاطرة
4: شو بدك تعمل
3: ناقصنا احنا
4: أنت بتخاطر بحياتك باليوم يوم أنك تطلع تحت الشمس بما أنك تحبش الصيف كمان
3: مهم جين زي شو بتصرف بالصيف بالمشاوير بتعرفي
4: مثل مشاويري فئة معينة بالصيف بتصير تجرب أنواع رياضات اللي هي مش موجودة كل سنة وكمان الناس عشانها بتكون قاعدة فبصيروا يروحوا يسجلوا مثل هاي المخيمات الصيفية كمان النفسية بتكون
3: شو اسمها
4: ريتريت
3: هاي سمعت عنها بس ما فهمتهاش أنا هاي موضة جديدة طلعولي فيها
4: يعني بس جديدة هي بتروح أنت يعني مخيم بالصيف بدل ما أنك بس تروح يعني تكيف وتعمل مغامرات وهيك بتروح زي جلسات وورشات علاجية روحية نفسية تكونكت وذ يورسيلف
3: أتواصل مع ذاتي عن جد تحكي بروح على مخيم ادفع مصاري عشان اتواصل مع ذاتي طب ما ينفع اتواصل مع ذاتي على البرندة عندنا
4: لا مش نفس الاشي اولا بيكون معك مرشد بتكون انت في محل اللي هو مؤهل اصلا يعطيك هذا الكونكشن اللي بدك اياه
3: وشو بيصير هناك
4: ما جربتش بس انا هيك بسمع يعني
3: انا بحس بخوف الاشي يعني
4: ليش
3: شو بعرف تروح الى العالم الغامض هذا واللي هيك بتحس حالك ما بين الواقع والخيال انا مثلا مش مستعد افوت بهالدوامات
4: حسب.
3: خلص في عندك مشكلة روح حلها تقعدش تعمل دراما من كل شيء
4: مشكلة. تاج الواحد يقعد أكثر من مرة مع حاله يفهم شو المشكلة يمكن البنادم بحس إنه عنده مشكلة بس بعرف شو هي فهاي كلها طرق تساعدك تعرف شو هي مهم يعني فعلي حلو
3: حاسسها دراما زيادة مش مقنع بالفكرة مشكلتي إنه عم بشوف كل شيء ترند يعني الأول ما أشوف حدا أو مجموعة أو جيل أو فئة بنجلقوا على إشي خلص بصير ترند بصير بايخ بصير أي حدا اللي خصه واللي ما خصوش اللي بحاجة واللي مش بحاجة بصير يطلع وبروح عليه بتأمل خير على كل حال
4: إن شاء الله يا رب
3: والناس اللي بحاجة لعلاج نفسي تروح بس ما تفوتوش بالدراما كتير الحياة أبسط عن هيك الصيف بارد إن شاء الله
4: واشربوا ماتشا إن شاء الله
0: طيب هاد كان جيل زي
1: بحب أقول إن جيل زي بطل في الماتشا في موضة جديدة إسا أوجا أوكا هيك إشي اللي هي
0: أوكا أوكا
1: أوكا نسيت اللي هي جذور البطاطا اللي لونها ليلكي
0: نضلنا وراء الترندات
1: بس إحنا. لونها حلو قد ما هو حلو
0: بس في شيء كتير ممكن تفيد صحتنا فليش لا شكرا لورا ويوسف من قسم الديجيتال على هاي الزاوية الحلوة وهيك إحنا ضللنا دقايق قليل
1: دقايق بس في تحدي الأخير عند خلص المايكات عارين
0: طب هذا التحدي أنا بدي أسألك إياه أوكي أعطيني أنا
1: هذا بعد تقدريش
0: 19 التحدي اختاري يا ماريا
1: ماريا أو عارين
0: اسم مطرب أو مطربي وهي لازم تغني أغنيته.
1: وأنت لازم تغني أغنيته.
0: أنا بدي أغني لك، أنا بدي أختار اسم.
1: وأنا لازم أغني.
0: وأنت اسم لازم تغني.
1: يلا.
0: هشام عباس.
1: فينو حبيبي فينو، الله يعينه على الهدى طول
0: هل على الهوى طول البعاد
1: غايب أحلى الحبايب لا لا لا لا.
0: طيب احنا ننهي مش بفينو،
1: قولي لي ايش اللي طلع لي.
0: اليوم الحظ واقف معك، خلي غيرك يغني عنك. او ماي جاد او ماي جاد بريا، طلع شو من 29 مايك، طلع شو طلع لك.
1: شايف الحظ مش معي بعد المقيم،
0: بس اليوم حربة. اما بكره يوم جديد. انت هيك علمتيني.
1: مزبوط، طلع الكاس الملاني.
0: شكرا لكل مين تبعنا، كل مين كان معنا، كل مين رفقنا، سمعنا، اتصلنا، حكانا، بعت لنا رساله او بس كان من بعيد تواصل معنا. شكرا لكم. بكره بنفس الموعد رح نلتقي من 10 ل 12 برنامج الصيف، ومعنا مخيم الصيف طول العطله الصيفيه لحتى 31/8، ومن بعدها عاملين لكم برنامج خاص بالمدارس. ماريا ديبينا شكرا كتير لإلك، إيلان هولتزهاوزن، شريهان حجير بيكي، ناصر سعيد، كل مين كان معانا، كمان الطاقم الكبير ماريا وشكري بليز.
1: فاتن حداد طبراني، جوسين محمد إبريك، رانيا رشاد أبوني، مير شريهان حجير بيكي، لينا شحادي، رزق والزملاء، محمد الشيخ خليل، سوزان ديبيني، غازي أبو بكر، أمجد حسين، والشادي بلان،
0: لورا حجلي،
1: لورا حجلي،
0: يوسف خليل.
1: شكرا لك عارين بسول،
0: وإلك ماريا ديبينا. ننهي مع مكسرات، مين طلبة؟
1: رائدة.

من الأحد حتى الخميس عند الخامسة مساء. ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: النخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: أبرز عناوين الساعة: لائحة اتهام بحق شاب من شقيب السلام تنسب له سلسلة جرائم أمنية خطيرة، تصفية المزيد المخربي 7 أكتوبر، نشر النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، الشرطة تعلن إحباط جريمة قتل في أبو سنان، ووطأة حر شديدة إلى قصوى نهاية الأسبوع الجاري.
6: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار 12، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. كشف النقاب عن اعتقال شاب عمره 20 عاما من سكان شقيب السلام تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في ناد ليلي في بئر السبع، والتخابر مع عناصر من داعش وحيازة أسلحة بخلاف القانون. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأنه يدعى عبد الله جرجاوي وقدمت ضده لائحة اتهام. أعلن جيش الدفاع أنه قام بتصفية قائد سرية في حركة الجهاد الإسلامي أمس الأول الأحد في خان يونس، وجاء في بيان عسكري أن هذا المخرب ويدعى طارق أنور راعي شارك في اقتحام القرية التعاونية بإيري في 7 أكتوبر، وكان ضالعا في اختطاف مواطن إسرائيلي. وبحسب البيان فإنه عكف في الآونة الأخيرة على دفع مخططات إرهابية ضد القوات في قطاع غزة ومواطني دولة إسرائيل. نشرت النتائج النهائية للانتخابات الداخلية في الليكود، وحل الوزير إيلي كوهين في المركز الثاني بعد رئيس الحزب نتنياهو، ولم يعلن بعد عن الشخص الذي سيحصل على المرتبة الثالثة علما بأنها مضمونة. يفحص جيش الدفاع مستمسكات جديدة عثر الليلة الماضية عليها، وقد تكون تابعة للمساعد يهودا كاتس الذي سقط خلال معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى سنة 1982. وأبلغ ممثلون عن السلطات العسكرية عائلة كاتس بذلك، وأوضح الجيش أنه سيصدر بيانا رسميا بهذا الشأن بعد الانتهاء من الفحص. في أبو سنان اعتقلت صباح اليوم الشرطة 6 أشخاص وبحوزتهم بندقية من طراز كلاشينكوف ومسدس محشو قبل وقت قصير من ارتكابهم بحسب الشبهات عملية انتقام دموية في إطار صراع بين عناصر إجرامية متخاصمة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشبوهين في العشرينات والثلاثينات من العمر. وإليكم هذا الإعلان: يبدأ جيش الدفاع بعد قليل بمناورات في منطقتي الخليل وجنين حتى ساعة المساء، وستلاحظ خلاله حركة نشطة لقوات الأمن والطائرات، كما سيسمع دوي انفجارات.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ بدءا من الغد ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتسود يوم الجمعة المقبل وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. في الواحدة مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
8: للتفاصيل

0: المزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
1: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة. اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع 18 من شهر آب أغسطس من العام 2026. الأجواء داخل حزب الليكود عقب انتهاء البرايمرز، الانتخابات الداخلية تبدو مختلطة جدا، حيث امتزج الارتياح بخيبة الأمل. بعض الشخصيات نجحت من فرض حضورها ومن تثبيت مواقعها المرموقة، لكن بعض الوزراء وبعض أعضاء الكنيسة لم يفلحوا إطلاقا في إيجاد مكان لائق لهم في قائمة الحزب. وهنالك بعض الأوساط التي ترى بأن رئيس الوزراء نتنياهو يشعر الآن بأنه نجح في إبعاد أو في إقصاء من أراد أن لا يكون له مكان في واجهة الحزب، وأن التوليفة الراهنة التي انبثقت عن النتائج تنسجم نوعا ما مع ما كان يخطط له ويرنو إليه نتنياهو. وبالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتطرق حتى الآن إلى من بثق عن الانتخابات الداخلية للبرايمرز في حزب الليكود، لكنه المحى بأنه قد يعلن عن دعمه إلى مرشح معين من بين المرشحين لرئاسة الوزراء. في الإنتاج لينا شهاد رزق، من الراديو المصور ريتا ديودوري، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتساوزن، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بكم جميعا مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم. وفي البداية أرحب بضيفي الكاتب الزميل الصحفي والمحلل نظير مجلي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك العزيز رائد وبالأخوة المستمعين والمستمعات.
1: هل قدمت لنا الانتخابات الداخلية لبرايمرز في حزب الليكود مفاجآت معينة أو كانت النتائج بخلاف التوقعات؟
2: كان متوقعا أن يكون هنالك نجاحات لمجموعة المقربين من نتنياهو، وأولئك الذين كانوا يعتبرون مقربين جدا ومخلصين جدا لنتنياهو، ولكنه لم يرد أن يكونوا إلى جانبه، نجح في إبعادهم. وهذا كان متوقعا، لكن لم يكن معروفا أي أسماء هي التي ستسقط. قسم منها كان معروفا، يعني كان مثلا مفاجأة عديد سلمان التي تعتبر مقربة جدا من نتنياهو، يتبين أنه لم يكن وضعها بهذا الشكل. ماي جولان أيضا هي وزيرة، أبي دختر، يعني بهذا الشكل إبعادهم. يعني يوجد، يمكن القول أن نتنياهو نجح بنسبة 80% في أن يحافظ على الناس الذين يريدون لهم أن يكونوا بالقرب منه في هذه القائمة، وأبعد من يريد إبعاده تقريبا من دون مشكلة. كان يفضل أن يبقى بيتان خارج الصورة مثلا،
1: لكن بيتان الذي كان أحد المناوئين له كل المدة الماضية،
2: رأس الحربة في مقاومة أسلوب نتنياهو في السيطرة على الحزب بشكل كامل، فهذا يعني كان عنصرا. وطبعا بركات أيضا كان مناهضا بشكل أو بآخر لنتنياهو، لكنه في الأشهر الأخيرة بدأ
1: هناك أنباء تحدثت عن أن بركات كان يسعى من تحت الطاولة بربما الانقلاب على رئيس الوزراء.
2: نعم، هي عملية انقلاب كبرى، يعني كانت مخططة سوية مع قسم من أحزاب المعارضة، يقولون أن حتى النواب العرب كانوا شركاء فيها، بأن يصوت قسم منهم مع الحكومة وقسم منهم يمتنع عن التصويت. يعني عمليا كانت هناك محاولة شاملة للإطاعة بنتنياهو، ونجح نتنياهو في إجهاضها عندما ضم جدعون سعد وحرق الأوراق. يعني نتنياهو داهية سياسية كما هو معروف.
1: طيب نظير، الآن كل الاستطلاعات كانت يعني تقدم لنا بعض التوقعات بما يتعلق بالانتخابات المقبلة للكنيست، وكأن آيزنكوت الذي تفوق كل الفترة الماضية على نتنياهو، يأمل بأن التوليفة الراهنة يعني تساعد وتؤدي إلى تغيير ما في نتائج الاستطلاعات، أم ماذا؟
2: طبعا عادة الانتخابات الداخلية التمهيدية تساعد قائدة الحزب أن يقودوا معركة الانتخابات بشكل أفضل. لكن هنا يعني توجد حسابات مختلفة بعض الشيء، لأن قسما من الذين سقطوا في الانتخابات يخططون الآن للذهاب إلى أحزاب أخرى، قسم منهم سيذهب إلى حزب إيفن غفير، ولكن هناك من يفكر في الذهاب إلى حزب آيزنكوت وحزب ليبرمان، وليبرمان بشكل خاص يبذل جهدا لكي يستقطبهم في حزبه، فهذا بعالة كهذه أنت تخسر. ولكن يبقى الأمر الجوهري في المعركة الانتخابية هو ما الذي ستفرض على الجمهور أجندته، يعني على ماذا سيصوت الجمهور. إذا كان نتنياهو يعني لو كان الأمر بيد نتنياهو لفضل أن لا يذكره مثلا 7 أكتوبر. القيادة الأخرى بالمقابل المعارضة يجب أن تفرض هذا الموضوع، وعندئذ هو القضية الأساسية ولا يساعده في ذلك أن تكون لديه هذه القابلة وتلك. فالقضية الجوهرية هي من سيفرض أجندة الانتخابات هذه المرة، من الذي سيفرض على الشارع المواضيع الأساسية التي تحسم في وضعه، يعني الوضع الاقتصادي، الوضع الفساد، كل هذه الأمور من الممكن أن تكون عنصرا أساسيا يبعد نتنياهو عن الحكم. ولكن إذا نجح نتنياهو في خلق أجندة أخرى، مثلا أن يثير قضية سياسية مثل موضوع غزة مثلا، أو النقاش على هذا الموضوع، أو يقلب الطاولة في موضوع عملية سلام أو خطوة أخرى لحرب مثلا، أو حالة طوارئ جديدة في إسرائيل، فبهذه الحالة سيسحب البساط من تحت أقدام المعارضة ويفرض أجندة أخرى يصبح فيها هو البطل أو هو المفضل عند الناس لقيادتها. لذلك القضية الأساسية ليس فقط القائمة، تركيبة القائمة مهمة، ولكن الأهم منها هو عن أي مواضيع تدور الانتخابات.
1: أستاذ نظير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما يعني يقدم لنا تصريحات ربما فيها نوع من التباين ونوع من عدم الوضوح. يقول الآن في آخر تغريدة له بأنه قد لا يتدخل في الانتخابات المقبلة للكنيست، في نفس الوقت يقول قد يعني أعلن عن دعمي لأحد المرشحين. ما قراءتك لهذا التصريح؟
2: يعني هو تحذير لنتنياهو. ترامب مبدئيا أيديولوجيا عقائديا يفضل نتنياهو أن يكون رئيسا لحكومة إسرائيل على كل المرشحين الباقي، ولديه ماض في العلاقات، عنده اعتراضات وتذمر من نتنياهو، ولكن لا يعني عندما يقرأ ماذا يقول المعارضون في إسرائيل يشعر أن نتنياهو أكثر قربا منه وأكثر أمانا له، لأن القيادات الأخرى تحاول أن تقود إمكانية التأثير الأمريكي على السياسة الإسرائيلية. أيزنكوت وليبرمان يهاجمان نتنياهو لأنه يرضخ للإدارة الأمريكية، وترامب يسمع هذا الكلام. فعلى الرغم من تذمره وربما غضبه من نتنياهو، هو يفضله على الباقين لأنهم يطرحون أجندة مختلفة. والسؤال، هل نتنياهو يدرك مسألة الحذر هذا؟ نعم هو يدرك. هل سينسجم مع المخططات الأمريكية في المنطقة أيضا قبل الانتخابات لكي يضمن أن يكون معه ترامب؟ نعم هو يفعل ذلك، لكن بهذه الأثناء هنالك ضغط من الحزب الجمهوري ومن السياسة والإعلام الأمريكيين أن لا يتدخل في الانتخابات، خصوصا وأن آيزنكوت ونفتالي بنيت توجها إلى الرئيس الأمريكي عن طريق مختلف الوسطاء بأن لا يتدخل ويعطي مجال لإسرائيل أن تدير معركة انتخابات محترمة. هذه الكلمة التي استخدموها لكي يبعدوا التأثير الأمريكي المباشر عليها. عندئذ قال ترامب أنه قد يعني يحترم هذا التوجه، فلا يعلن تأييدا لأحد المرشحين، ولكن في الوقت نفسه نتنياهو بحاجة ماسة إلى هذا الدعم، لذلك يقول قد أعلن دعمي لأحد الأشخاص. فعندما يقول أحد الأشخاص ولا يسميه، فهو هذا يعني تحذير لنتنياهو، سر في الطريق الذي أطلبه أنا منك
1: وإلا
2: حتى أنت تكون المرشح، وهو دائما المرشح المفضل.
1: شكرا لك على هذه المداخلة الأستاذ نظير مجلي، شكرا لك، تحياتي.
2: شكرا لك.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. الآن إلى الشأن الجنائي، الشرطة تعلن عن اعتقال 6 أشخاص وتطلب تمديد اعتقالهم بعدما تبين بأنهم ضالعين ويشتبه بأنهم لهم علاقة في إطلاق نار النار باتجاه منزل في بلدة أبو سنان. ينضم إلينا الآن مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب حتى يوافينا بالتفاصيل. أهلا وسهلا بك إياد.
3: أهلا بك رائد. صباح اليوم أعلنت الشرطة عن تمكن أفراد من شرطة مركز الجليل الغربي بالتعاون مع مقاتلين من حرس الحدود في لواء الساحة من إحباط حادثة عنف خطيرة وعملية إطلاق نار خطط لارتكابها في قرية أبو سنان، وذلك في إطار النزاعات الدموية بين جهات إجرامية. هذه الخطوة جاءت بعد تلقي الشرطة بلاغ حول حادثة إطلاق نار وقعت صبيحة هذا النهار باتجاه أحد المنازل في قرية أبو سنان. الشرطة بادرت إلى القيام بنشاط سري ومراقبة موقع تواجد فيه عدد من المشتبهين وبحوزتهم أسلحة، ويشتبه بأنه كانت لديهم النية بإطلاق النار على خلفية انتقامية. يذكر أنه عند اقتحام قوات الشرطة المجمع الذي تواجد فيه المشتبه بهم حاولوا إخفاء الأدلة وقاموا بإلقاء بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وخلال أعمال التفتيش في هذا الموقع عثر أفراد الشرطة على مسدس من نوع جلوك كان معبأ ومزودا بمشط وذخيرة داخل المسدس. وجاء من الشرطة أنه تم اعتقال 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات، وتم إحالة 6 للتحقيق معهم في مركز شرطة الجليل الغربي، وتم ضبط الأسلحة والذخيرة ونقلت لإجراء الفحوصات في مختبرات الأدلة الجنائية التابعة لشرطة إسرائيل لفحص إذا ما تم استخدام هذه الأسلحة في جرائم أخرى في المنطقة الشمالية. وكما يبدو ستطلب الشرطة اليوم تمديد فترة اعتقال 6 على ذمة التحقيق. وفي السياق الجنائي أيضا رائد، أمس قامت قوات الشرطة بعمليات تفتيش في أحد المباني في مدينة الطيبة، وخلال هذا النشاط عثر على سطح المبنى على حقيبة خضراء ألقى بها المشتبه بهم في المكان، وعثر بداخلها على مسدسين وأمشاط وذخيرة وقفازات وقناع أسود مشتبهان من سكان الطيبة اعتقلا، بالإضافة إلى ذلك تم توقيف مشتبهتين ومشتبه آخر من سكان المدينة على ذمة التحقيق، وتم إحالة 5 للتحقيق معهم حول حيازة الأسلحة خلافا للقانون.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. قلنا بأن الأجواء داخل حزب الليكود عقب انتهاء لبعض ريمز وظهور النتائج تبدو مختلطة، وهي ممزوجة بين الارتياح وخيبة الأمل. شخصيات عديدة بينها وزراء وأعضاء كنيسة لم تفلح في إيجاد أي مكان لائق لها في قائمة الحزب. وبالنسبة للمرشحين من المجتمع العربي ومن الأقليات أيضا لم يفلح أي أحد منهم من احتلال مكان لائق في قائمة الحزب. ينضم إلينا الآن عضو الكنيسة السابق فطين ملا، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: كيف كنت يعني تقرأ النتائج التي انبثقت عن الانتخابات؟
4: يعني امبارح كان يوم عرس ديمقراطي لمرشحين حزب الليكود في من الوسط العربي والوسط اليهودي، والانتخابات كانت امبارح من الساعة 10 الصبح للساعة 9 المغرب. كانت أجواء طيبة محشورة كثير شرسة، ما كانت شوينا على كل المرشحين الأعضاء الحزب اللي مترشحين للانتخابات التمهيدية في الحزب، ولكن الأمور مشيت على خير، وكل شخص اللي ربنا كتب له أن يكون ممثل عن الأقليات أو
1: باعتقادك أنه رئيس الوزراء نتنياهو مبسوط بالنسبة للنتائج هيك كان بده؟
4: أنا هاي السؤال بس جاوبك عليه، مبسوط مش مبسوط، ولكن في انتخابات.
1: أنت شخصيا مبسوط من النتائج؟
4: جدا.
1: ولا مرشح عربي سيد فطين، ولا مرشح عربي في مكان واقعي؟
4: أنا بقول أخر مرة، حزب الليكود حزب ديمقراطي، فيه 150 ألف منتسب. هذول 150 ألف منتسب بينتخبوا الأعضاء البرلمان اللي بدل مثلون في كنيسة إسرائيل للكنيسة الـ 26.
1: بس أنت بتعرف ما شارك نص المنتسبين في الانتخابات.
4: سمعت أن النتيجة كانت ما يقارب 52%، ولكن هذا ما بقول أنه حزب الليكود حزب ديمقراطي بقرر مرة، وكل منتسب بقرر مين المرشح له لأي نقطة أو لأي روبيبليكا زي ما بنسميها احنا، بنقول الأقليات والشباب والمدينين والنساء والمعاقين، وما شابه ذلك والمحظوظ ما قالوا في انك العمل
1: ممكن نتنياهو يفاجئ بعد ايام قليله او بعد اسابيع قبل تسليم القوائم، ممكن يفاجئ وبتعرف في عنده اماكن محصنه ويقرر مثلا منح احد الشخصيات من الاقليات او المجتمع العربي مكان محصن.
4: لا شك انه احنا نتوجه للرئيس الحكومي نتنياهو، انا كنت نائب وزير معه في مكتب رئيس الحكومه وكنت عضو الكنيست. احنا نتوجه لرئيس الحكومه انه في عندنا مرشح نمره 41 اللي اسمه ملا مفلح ملا من يركا اللي امبارح فاز على المقعد بعدد اصوات اللي انتخبوه من كل انحاء دوله اسرائيل.
1: ملا
4: اي نعم. احنا نتوجه لرئيس الحكومه، احنا بنطلب كمان يعطينا من زي ما قالوا شريون او يعطينا محل اللي لايق في الوسط العربي والدرزي بشكل خاص. وانا بعتقد انه نتنياهو يسمع كلمتنا او يسمعنا او ينفذ الطلب اللي احنا بنطلب منه، لان احنا بدنا دعم للحزب مشان نستمر المسير اللي احنا ماشيين فيها اذا بالقرى العربيه والدرزيه والاسلاميه والشركسيه والبدويه من عده نواحي، البنيه التحتيه والتخطيط والبناء والتربيه والتعليم وعده نقاط او عده مجالات اللي احنا بحاجه مين يجي يعالجها ويسمعنا ويوصل الطلب تبعنا لهذه الحكومه اذا ركب نتنياهو حكومه في المستقبل القادم.
1: حتى الان في الاستطلاعات حزب الليكود يعني سيحقق نجاح ليس كبيرا، يعني او 22 او 23 مقعد. الان دعني اكمل الفكره او السؤال، هل بعد التوليفه الجديده التي سيظهر بها الليكود من الممكن ان يحسن من وضعيته في الاستطلاعات القادمه؟
4: طلع انا كنت في الكنيست وخذت 5 معارك 7 معارك انتخابيه في الكنيست 4 مرات، الكنيست 21 22 23 24، وكنت في انتخابات تمهيديه 3 مرات 4 مرات. الاستطلاعات انا الفطين ملا ما بامن فيها. هذه الاستطلاعات لحظه شوي، الاستطلاعات هي موجوده اليوم، هي موجهه ضد حزب الليكود. كل وسائل الاعلام قناه مكان 11 و12 و13 وعدة قنوات هي ضد حزب الليكود ونتنياهو، وانت بتعرف اكثر مني وانت بتشوف وبتشاهد.
1: لا انا بعرفش، انا ما بعرف انه هي موجهة.
4: موجهة ضد حزب الليكود وضد نتنياهو وضد اليمين على اساس انه في ائتلاف مع سموتريتش وبن غفير. احنا كمان في عندنا شوية كمان ملاحظات او شوية عدم الرضا في هذا الائتلاف، ولكن انا بقول اذا الليكود اليوم بعد الانتخابات اللي بدها تكون في 27/10 القادم يجيب اعضاء ما يقارب، انا بقول لك سجل عندك رائد اليوم، حزب الليكود بينزلش عن 30 عضو كنيسة، وحيكون انا بعتقد وبتامل انه تكون حكومه موسعه من عده قوائم. وما عنديش مانع
1: حسب كمان حسب مخطط رئيس الوزراء هو ذاهب الى حكومه وحده وطنيه، حكومه موسعه.
4: وحده وطنيه نعم اي نعم. هو صرح فيها تصريحات مش مره ومرتين وثلاثه، وما فيش حل ثاني يكون الا تكون حكومه مشكل من عده قوائم اللي هي بدها تخدم كل هاي الدوله، ومش حكومه اللي متكله على احزاب اليمين المتطرف والمتدينين. وانت شايف شو عم بيصير في الشوارع اليوم في المظاهرات بالنسبه لقانون التجنيد وعده قوانين اللي سنت في الدوله في الحكومه بالنسبه للمساجد وقانون العدم الاعدام لكل الاشخاص اللي بيعملوا بتوجه على قتل او اجرام في الوسط اليهودي او الوسط العربي كمان.
1: نعم شكرا لك عضو الكنيسة السابق فطين ملا من حزب الليكود، شكرا لك على المداخلة.
4: شكرا لك، مع
1: السلامة. شكرا جزيلا، لن نخرج إلى فاصل.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: ساس في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
7: صيفوا معنا كل يوم، حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
8: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
10: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
11: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: الآن إلى الإعلان عن إصابة عمال تايلانديين في منطقة المطلي صباح هذا اليوم عقب انفجار قطعة قديمة من الذخائر في المنطقة الزراعية. هناك إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
12: أصيب 6 عمال أجانب من تايلاند صباح اليوم جراء انفجار جسم من مخلفات الأسلحة في منطقة زراعية قرب المطلي، وأصيب 2 منهم بجروح خطيرة فيما أصيب آخر بجروح متوسطة و3 بجروح طفيفة. وقع الانفجار قرابة الساعة 7 صباحا في بستان بمنطقة المطلي، وكان العمال 6 وهم في 40s من أعمارهم يعملون في المنطقة عندما انفجر الجسم المتفجر. ويعاني المصابان بجروح خطيرة من إصابات متعددة في أنحاء الجسم، بينما أصيب العامل الذي حالته متوسطة بجروح في منطقة الصدر. وصلت طواقم نجمة داود الحمراء بمساعدة طاقم طبي من الجيش إلى المكان وقدمت للمصابين العلاج الأولي بما في ذلك وقف النزيف وتقديم الأدوية، وبعد تلقي العلاج في المكان نقل المصابون لتلقي المزيد من العلاج الطبي بواسطة مروحيات وسيارات إسعاف. وأفاد المركز الطبي زيف في صفد بأن 6 مصابين نقلوا إلى المستشفى من منطقة المطلي، وأدخل مصابان بحالة خطيرة ومصاب ثالث بحالة متوسطة، فيما تلقى 3 مصابين آخرين العلاج في قسم الطوارئ. وأدخل أحد المصابين بجروح خطيرة بشكل عاجل إلى غرفة العمليات، بينما خضع المصاب الخطير الثاني لفحوصات تصوير لتقييم حالته وتحديد مواصلة العلاج. وفي الوقت نفسه فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ووصل إلى المكان خبراء المتفجرات لفحص الجسم الذي انفجر والتحقيق في ملابسات الحادث.
8: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن إلى لقاء نتنياهو وكوشنر الذي وصل إلى هنا قادما من القاهرة، ووصف اللقاء مع رئيس الوزراء بأنه كان بناء وإيجابيا وتناول كافة القضايا الملحة. ونحن الآن نستضيف دكتور ميشيل عون الاختصاصي في موضوع الشرق الأوسط. دكتور ميشيل أهلا وسهلا فيك.
13: أهلا وسهلا أخ رائد بك وبجميع المستمعين.
1: ما معنى أن اللقاء كان بناء وإيجابي وأن رئيس الوزراء تعامل معه بروح طيبة وبتفاهم كامل؟
13: يعني أعتقد أن هذه إعلانات من أجل الصحافة ومن أجل الرأي العام، ولكن الحقيقة هي أعمق من ذلك. طبعا هذه اللقاءات طبعا كانت إيجابية وبناء، وكذلك هذا ما يصرح عن الطرفان، ولكن في الحقيقة أعتقد أن السيد كوشنير أتى ليس فقط من أجل غزة، ولكن من أجل فحص التطورات السياسية داخل إسرائيل، وهذا ما اهتم به عندما التقى رئيس الدولة. فكان يومه جدا معرفة ماذا يحدث من ناحية انتخابات داخل في إسرائيل والأحزاب والأشخاص الذين لهم الحضور في تركيب الحكومة. يعني الإدارة الأمريكية تفحص سياستها ليس الآن ولكن في الأشهر القادمة. أما بالنسبة لغزة فالمحادثات كانت يعني بدأت في القاهرة ثم انتقلت إلى غزة، لقاء مع سيد خليل حية ثم انتقلت مع نتنياهو. يعني هذا التشابك ما بين القاهرة ورئيس السيسي ثم رئيس حماس رئيس المكتب التفريدي لحماس خليل حية هو محاولة لدفع عجلة هذه البرنامج والخطة ترامب من أجل تطور أو انتقال إلى مرحلة ثانية في غزة، ولكن هي فقط من أجل إبقاء هذه الخطة قيد الحياة ويعني وإظهارها بمظهر أنها قابلة للتنفيذ وهذا بعيد عن الواقع.
1: هل ترى بأن القاهرة عادت لتكون لاعب مركزي محوري في المحادثات الجارية الآن بما يتعلق بالتسوية في غزة؟
13: القاهرة كانت وما زالت وستبقى طرف أساسي. يعني دعنا نتذكر أن غزة هي محاصرة بين طرفين، بين إسرائيل من الشمال والشرق وبين مصر من الجنوب والغرب، يعني فلا يحدث أي شيء في غزة إلا إذا كانت مصر لها ضلع فيها وموافقتها أو عدم معارضتها، إدخال مساعدات أو الخروج من الغزيين أهل غزة إلى القاهرة أو خارج القاهرة، كل ذلك يتم عن طريق مصر. فمصر يعني هي ضلع أساسي في هذا المثلث، بدونها لن يحدث أي شيء.
1: ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم جدا في قضية قطاع غزة، لذلك أرسل كوشنر إلى هنا، انتدبه إلى هنا، أم أن يعني كما ذكرت يريد أن يتحسس الأجواء في إسرائيل قبل الانتخابات بشهرين تقريبا، لا سيما وأنه قال قد يعلن عن دعمه لأحد المرشحين؟
13: رئيس ترامب يعني أو الشخص المزود ترامب هو إنسان غريب الأطوار، لا أحد يعرف
1: مزاجي؟
13: ماذا ينوي، ليس فقط مزاجي ولكن هو يعني أشك في قدراته، يعني إنسان لا يعرف ماذا يريد وقراراته وطلباته يعني غريبة حتى.
1: بس هو محاط بعدد كبير من المستشارين دكتور.
13: نعم، وهذه أحد المشاكل، أنه محاط كثير من المستشارين وكل يعطيه نصيحة وتراه كل يوم وكل ساعة وصباحا وظهيرة ومساء في تصريح آخر. أما بالنسبة لغزة يعني دعنا نتذكر قبل أشهر أو قبل سنة عندما صدرت هذه التصاريح بأنه سيكون في غزة وفنادق ومناطق سياحية وإحياء، ونحن نرى الغزة يعني مشردين قتلوا بالعشرات الآلاف وجرح بمئات الآلاف، وهناك أكثر من مليون مليون نصف مشردين في الشوارع وفي الشتاء القارس وفي الحمل النار، يعني جهنم هذا الحام، ولا أحد يسأل عنهم. فذلك يعني لا أطغى، لكن الإدارة الأمريكية وترامب نفسه معني أو الحزب الجمهوري معني بإظهار بعض الثورات الإيجابية والإنجازات من أجل انتخابات نصفية في الولايات المتحدة، وهذا مهم جدا له. الحزب الجمهوري يعني يبكي يعني ويتحصل خوفا مما ستأتي به هذه الانتخابات، ربما خسارة محتملة جدا للحزب الجمهوري والأعضاء في الكونغرس. كذلك في إسرائيل هنالك نوع من كما ذكرت سابقا محاولة وإظهار وكأن برنامج ترامب والنقاط الخمسة عشرة وإعادة السلام وإحياء غزة، طبعا هذا المشروع الذي سيتم خلال 20-30-50 سنة ومن خلاله سوف يموت عشرات الألاف من الغزيين حتى ذلك الحين، كذلك إسرائيل وماذا يحدث فيها، هي جميعا أمور متشابكة، يعني اهتمامات أمريكية داخلية واهتمامات يعني أمام الرأي العام ومحاولة جس النبض في إسرائيل ماذا يحدث الآن وماذا سيحدث في الأشهر القادمة.
1: في ظل كل هذا التشابك والتقاطع بين المحاور والمسائل والأزمات المتلاحقة والمتسارعة، دكتور ميشيل عون، أين ترى اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز؟
13: سيدي العزيز، الرئيس ترامب يعني كانت وما زالت اهتماماته في نفسه فقط لا غير، وفي مصالح الشخصية ومصالح مقربين،
1: اعترف مرة برخي ومرة بشد.
13: هو يعني هذا مؤسف جدا، يعني لا أحد يعلم ماذا يريد، ما هي خطته وماذا هي مبادئه، يعني مصلحته الشخصية في البقاء كرئيس يمجد نفسه ويطلق اسم مضيق ترامب على بدل مضيق هرمز وإعلانه
1: وتابع لنا، قال قبل ثلاثة أيام إنه المضيق تابع لنا، هو أمريكي خالص،
13: قد أعلن بأنه سوف يسميه هناك مضيق ترامب وسوف يحتل هذا المضيق ويسيطر عليه، يعني كلام خرافي يعني لا أحد يصدقه.
1: لا، بعدين ذكر بأن الرئيس كان يمزح.
13: سيدي عزيز، هذا المدعو ترامب هو مهزلة سياسية يعني مخجلة جدا للتاريخ السياسي للولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة كان لديها المئات من الرؤساء، ولا أذكر حسب التاريخ وقراءتي للتاريخ أن كان هناك أي رئيس بهذا الشكل. على كل حال يعني بالنسبة لمضيق هرمز، قد أثبتت الأشهر الماضية أن إيران استطاعت الوقوف أمام الولايات المتحدة برغم من الضربات القاسية جدا والخسارات العسكرية وربما الاقتصادية، ولكن من ناحية سياسية، النظام ما زال قائما، ولا أعاد بناء نفسه من جديد، وإعادة بناء ترسانات العسكرية والاقتصادية بدعم من الصين وروسيا والولايات المتحدة في مأزق، يعني مأزق كبير جدا. يعني كل يوم تتكشف حقائق الضربات الإيرانية للمواقع الإسرائيلية والقواعد الأمريكية في الخليج، يعني التي أخرجت كذا عدد، يعني لا أعرف بالضبط يعني، ولكن عدد كبير من القواعد الأمريكية هناك، الذي اضطر الولايات المتحدة إلى إخراج كثير من قواتها وأعدادها ومراكزها إلى أماكن أخرى مثل إسرائيل أو الأردن وغيرها. فيعني للأسف الشديد الولايات المتحدة في مأزق، ولديها هذا الشخص المدعو ترامب، الذي هو يعني صعب جدا، يعني لا أريد أن أقول عنه مختل، ولكنه إنسان غير طبيعي.
1: دكتور ميشيل عون، خليك معي في خبر وردنا الآن بما يتعلق بالمحادثات الجارية بخصوص التوصل إلى صيغة أو إلى تفاهمات بين الأحزاب العربية الثلاثة، التجمع، الجبهة، والحركة العربية للتغيير. على ما يبدو فإن الحركة العربية للتغيير ستعود إلى القائمة المشتركة. مصدر رفيع ومقرب جدا من المحادثات قال بأن هناك تفاهمات وهناك عمليا إمكانية كبيرة وقوية جدا للتوصل إلى صيغة بشأن عودة الحركة العربية للتغيير إلى المشتركة، دون الدخول في تفاصيل صغيرة بما يتعلق بترتيب المقاعد. دكتور ميشيل عون، فيما إذا يعني كان هذا الخبر صحيح 100% وتم الإعلان عن المشتركة الثلاثية، كيف سيؤثر ذلك على خريطة المقاعد والخريطة الحزبية عشية الانتخابات المقبلة؟
13: أخي العزيز رائد حقيقة عزيزي، يعني اسمح لي أن أقول كلمة واحدة في العامية.
1: نعم.
13: يعني كل عمرك يا حبيبي، يعني لقد يعني خذلت هذه الأحزاب في الانتخابات السابقة، وهي كانت السبب الرئيسي في في في في في, في نجاح نتنياهو وبنغفير وسموتريش، والآن خلال أشهر ويتتفاوض على مقعد ونصف مقعد وربع مقعد والمركز الأول ومركز العاشر والتاسع. يعني هذا أمر مخجل جدا، اسمح لي أن أقول شخصيا، وربما أعبر عن الكثير من الأشخاص الذين يعبرون عن هذا الإحساس، إنه أمر مخجل جدا. كذلك يعني أن هنالك خبر بأن سوف يتفقون وربما وأخبار مشجعة، هذا كلام يعني لا نثق فيه، ولما يجلس فضي نصلى على النبي، والله أعلم إذا تم ذلك، وحتى لو تم ذلك فلا أستبعد أن يقوم غدا أو بعد غدا على الانفصال ووضوء خلافات أخرى، فالخلافات شخصية ومصلحجية وحزبية ضيقة، وهذا للأسف الشديد ما يهم أغلبية هذه الأحزاب، وهذا مؤسف جدا.
1: ولكن فيما إذا كان اتفاق مثلا ثلاثي دكتور ميشيل، هل يعني سيغير من ترتيب المقاعد التي ستحظى وتحصل عليها الأحزاب؟
13: ربما وليس هذا أكيد، يعني
1: غير مؤكد.
13: الإحساس العام، الإحساس والمشاعر العامة بين جميع أعضاء، يعني بين مركبات الجماهير العربية، هي يعني خجل وإذلال، ويعني مما رأوه خلال أشهر هذا. فلا أعتقد أنه لو أعلنوا غدا صباحا أننا اتفقنا وسنمشي معهم، عليهم أن يعملوا من أجل إقناع الشعب والناس والمصوتين بأن هذه النية هي نية حقيقية، وأنه سيعملون من أجل مصلحة الشعب، وليس أن يعملون من أجل أن يدخلوا اليوم في المركز الخامس ولا السادس ولا الثامن، ثم بعد أسبوع أسبوعين سوف يختلفون. يعني لا يكفي أن نعلن عن أننا سوف نتوصل،
1: هل تقول بأنه هل تقول بمعنى بكلمات أخرى بأنه الضرر وقع؟
13: الضرر ما حاصل، يعني الضرر حاصل ومتراكم، يعني لم يولد اليوم ولا قبل أسبوع ولا قبل شهر، وقد ولد قبل 4 سنوات وما زال مستمر من ذلك الحين حتى الآن. فحتى لو تم التوقيع، عليهم أن يعملوا جاهدا وبنية صافية وبصدق وب24 ساعة من أجل إقناع الناس بأن هذا التوافق هو حقيقي، وعلى أساس تفاهم وعلى نية مشتركة صافية، وليس شكليا كما يعلنون يوميا بأنها تقنية وشكليا وربما وسوف نختلف. يعني لماذا أصوت لأشخاص لا يثقون أحدا بالثاني ولا يعملون مجلس المصلحة العامة، ولكن كل ما يهمهم هو المقاعد والكراسي.
1: شكرا لك دكتور ميشيل.
13: أهلين أخي العزيز،
1: شكرا لك. الآن إلى شأن آخر، معطيات جديدة صدرت عن جهاز التربية والتعليم تشير بأنه طرأ ارتفاع في عدد الطلبة الجامعيين الذين يرغبون في التعلم في كليات التربية والتعليم. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جابر.
14: معطيات دائرة الإحصاء المركزية تكشف عن اتجاهات متناقضة في مجال إعداد المعلمين، إذ ارتفع عدد الطلاب الذين يدرسون في الكليات الأكاديمية للتربية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع معدلات ترك مهنة التدريس خلال السنوات الأولى من العمل. وبحسب المعطيات ارتفع عدد الطلاب في كليات التربية بنسبة تصل إلى 9% خلال العام الحالي 2026 من 6500 طالب عام 2025 إلى 7000 طالب عام 2026 في مؤشر على زيادة الإقبال على مسارات إعداد المعلمين. وبالمقابل أظهرت المعطيات ارتفاعا واضحا في نسبة خريجي إعداد المعلمين الذين يتركون مهنة التدريس خلال السنوات الثلاث الأولى من دخولها، وذلك بين الأعوام 2005 و2021. وسجلت الزيادة الأكبر في التعليم الرسمي العربي، حيث ارتفعت نسبة من تركوا المهنة خلال السنوات الثلاث الأولى من 5% عام 2005 إلى 24% عام 2021. وفي التعليم الرسمي العبري في المجتمع اليهودي ارتفعت النسبة من 15% إلى 26% خلال الفترة ذاتها، بينما ارتفعت في التعليم الرسمي الديني من 12% عام 2005 إلى 20% عام 2021. وتشير هذه الأرقام إلى أن زيادة أعداد الطلاب الذين يتجهون إلى دراسة التربية لا تضمن بالضرورة بقاءهم في المهنة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه المنظومة التعليمية في الاحتفاظ بالمعلمين الجدد، خصوصا خلال السنوات الأولى من مسيرتهم المهنية. وكانت الزيادة الأبرز بين المعلمين من التعليم الرسمي العربي الذين انتقلوا إلى التعليم الرسمي العبري، إذ ارتفعت نسبتهم من 3% عام 2008 إلى 24% عام 2025.
8: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: ينضم إلينا الآن الأستاذ سمعان أبو سني، مدير المدرسة الكليريكية المطران في الناصرة. أستاذ سمعان، أهلا وسهلا بك.
15: أهلين عزيزي رائد، يا هلا.
1: الأول من أيلول يقترب منا كثيرا، في أي وتيرة من الاستعدادات أنتوا الآن؟
15: إحنا دائما بأول أيلول، هذا بالنسبة لنا عيد، لأنه افتتاح السنة الدراسية وبعد غياب شهرين من بالعطلة الصيف بدنا نستقبل طلابنا بأحلى استقبال. نحن عم نحضر حالنا، وإيش عملنا ترميمات في المدرسة زينا زي باقي المدارس، تحضير للطلاب، وطبعا حضرنا
1: بتم رصد اللوازم أو النواقص في هاي الفترة.
15: نعم، نحن رجعنا يوم الاثنين، موظفين وموظفات وعاملين حتى نجهز المدرسة لاستقبال طلابنا بواحد تسعة.
1: تعرف أنا بديش أعمل دعاية لمدرستكو، هي مش بحاجة إلى دعاية. الإكليركية المطران في الناصري معروف إنه من المدارس يعني الرائدة في الدولة على مستوى الدولة، وخرجت العديد من الناس اللي يعني حظيوا بمكانة مرموقة جدا، وعندهم طبعا مستويات عالية من العلم يعني بشهادة الجميع.
15: انت واحد منهم عزيزي رأي،
1: مش انا لكن في العيلة فيه. اوكي، على كل حال يعني واضح انه هاي المدرسة بتتعب كثير، تتعب كثير مشان تسقل يعني شخصية الطلاب اللي عندها وتنميهن وتجهزهن حتى ينخرطوا في القطاعات والمجالات التي تؤهل يعني تؤهلهن أن يكون عندهن حياة كريمة وحياة رائعة. السؤال، من أين تأتي كل هذه الطاقات أستاذ سمعان؟
15: هيك احنا في هذا الموضوع بسير مرحلي، بمعنى انه مستقبل طلابنا من جيل 3 سنوات للصف السادس في مدرسة الابتدائية الوصية ذاتهم الطلاب بستقبلهم انا والطاقم بالإكليريكية من 7 لصف 12. منشدد على شغلتين دايما، انا والطاقم اللي هو عدده 56، نصهم كمان خريجين المدرسة وانا واحد من خريجين المدرسة. اللي بنهتم بشغلتين، الشغل الأول احنا لا نتنازل عن قضية التحصيل العلمي الراقي حتى نحضرهن للمعاهد العليا، لأنه ما في عنا أي شيء تاني لمستقبلهن إلا أن يفوتوا ويتعلموا بالمواضيع اللي هن بدهن إياها وينجحوا فيها حتى يرجعوا ويخدموا أبناء مجتمع. هذا الشق الأول. وعلى هذا احنا بنبني خطط تعليمية حسب المنهاج وزارة المعارف، لكن بطرق مختلفة اللي فيها نوصل المواد بشكل منيح بشكل رائع حتى يقدروا الطلاب يحصلوا على علامات اللي هي علامات 100%. احنا صلنا سنين عم نحافظ على نسبة استحقاق فوق 95، من 95 ل 97%. عنا امتياز كتير من الطلاب اللي بكل طبقة بتخرجوا عنا كل سنة، تقريبا 40% من الطبقة بأخذوا شهادات امتياز. فهذا الشق الأول. طبعا نهتم كتير لإجراء الحصة بشكل مناسب بشكل منيح حتى الطلاب ينجذبوا لهذا الموضوع، وبالإضافة لوضع مجموعات تعليمية حتى نحافظ على المستوى المطلوب. الشق الثاني اللي احنا بنشتغل عليه كثير هي البرامج اللامنهجية. يعني كل قضية القيم الإنسانية اللي بنآمن فيها نشقلها بالطالب، نهتم انه يزودها، نهتم انه ينفذها، احترام الآخر، تقبل الآخر، كيفية النقاش والحوار وكيف الأساليب اللي يستعملها حتى يقدر بالإقناع وبالمحبة وبالاحتواء نقدر نوصل مع بعض لكل ما يسمى بالاتفاقيات اللي هي مرضية للأطراف اللي بتحاوروا فيها. وهذا كمان سير مرحلة بالابتدائي وبالثانوي، وهيك كل سنة عم نخرج بين 100 ل 110 طلاب. ونشكر ربنا طبعا
1: بتتابعوا وين الطلاب يعني وصلوا. في مراحل متقدمة في المعاهد والمؤسسات والجامعات العليا.
15: نعم تقريبا 90% من اللي بتخرجوا عم بفوتوا بالتحقوا بالمعاهد العليا.
1: ممتاز.
15: والمدرسة يعني بدعم من سيادة المطران دكتور يوسف متى والأباء الأفاضل، دائما بالنسبة لهم الإكليريكية مدرسة اللي أقيمت في 56 عام 1956، ودائما هي بتحاور المجتمع وبتحس مع المجتمع وبتشوف ايش في الاشياء اللي لازم يتصلح، وكل طاقم التربوي بيعمل كل ما بوسعه حتى نوصل لنجاحات.
1: عندكم شروط استاذ تمان؟ عندكم شروط صعبه جدا بالنسبه لطاقم التدريس، طاقم المعلمين اللي بيحب انه يلتحق بالمدرسه؟
15: قضيه مش شروط صعبه، هي المعلم اللي جاي لازم يكون مقتنع انه هاي رساله. هو راح تعلم في المعهد العالي في الجامعه وحصل على لقب اول ولقب ثاني، زي ما انت عارف الثانوي لازم لقب ثاني. يكون اولا ضليع ومطلع على كل التجديدات في موضوع حتى يقدر يوصل المواد اللازمه للطلاب.
1: طيب كان في هناك بعض المآخذ على بعض المدارس اللي يعني بيكون في هناك خريج في موضوع الرياضيات بعلم عربي، أو خريج في موضوع العبراني بعلم جغرافيا، عندكم هاي القضية؟ لا يعني
15: لا،
1: غير
15: قائمة. ما عندنا هاي القضية، بفكر أنه أغلب المدارس الكنسية يعني ما في عندها هاي القضية، لأنه كمان وزارة المعارف تطلب التخصص المعلم، لأنه إحنا طبعا نحط بمنظومة اسم المعلم ووظيفته وهذا بتواصل مع وزارة المعارف. فلازم يكون حاصل على الشهادة اللي بدي يعلم فيها. إذا كان معلم اللغة العربية فهو عمليا لازم يكون متعلم اللغة العربية. صحيح. ما بنفع نعطيه لغة ثانية، لأنه يعني ضليع باللغة العربية، هو غاد درس 4 سنوات 5 سنوات.
1: نعم.
15: وهو ضليع بهاي المادة.
1: شكرا لك أستاذ سمعان أبو سني مدير المدرسة الإكليريكية المطران في الناصرة على المداخلة. إن شاء الله بيكون سنة عام دراسي جيد, والواحد أو الأول من أيلول 1/9 عمليا بيكون يوم احتفالي بما يليق بالمدرسة وبجهاز التربية والتعليم.
15: شكرا
1: جزيلا. إلى اللقاء. والآن إلى معطيات جديدة تشير بأن البنوك في إسرائيل حققت أرباح قوية جدا في الربع الثاني من هذا العام, بينها بنك يروشلايم, بنك لأومي وبنك أبو عليم. ينضم إلينا الآن مظهر هواري المستشار الاقتصادي وسابقا أيضا مساعد المدير العام في بنك مركنتيل. أهلا وسهلا بك مظهر.
16: سلام رائد لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: الأرباح يعني لا أقول بأنها كانت بعكس التوقعات, لا دائما في أرباح قوية, لكن ما هو تفسيرك أنه دائما الأرباح هي كبيرة جدا بالنسبة للبنوك التي نتعامل معها؟
16: السبب الرئيسي بالربع الأخير للأرباح اللي موجودة عندنا هو زيادة عدد الاعتماد اللي الجمهور سحبه. اليوم مبلغ الاعتماد الموجود عند الزبائن هو 2 تريليون دولار. بالسنة الأخيرة زدنا ربع تريليون دولار. ربع تريليون دولار هذا بشكل طبيعي في عليه البنوك يستفادوا من الفائدة.
1: تحكي عن الأموال التي يعني هي للجمهور وموجودة في الحسابات الجارية,
16: حسابات جارية أو قروض أو قروض. في عنا زيادة بكل المجموعة بالسنة الأخيرة ربع تريليون دولار. فأنت عم تحكي على 250 مليار شيكل. بشكل طبيعي هاي الزيادة هي البنوك استفادوا من الفوائد تاعتها, وبالإضافة استفادوا من العمولات في باللحظة اللي أنت بتيجي بتعمل قرض جديد أو بتعمل اعتماد جديد بالبنك, فأنت بتدفع بالإضافة للفائدة المستقبلية أنت كمان بتدفع عمولي. بالإضافة اللي لعب دور كبير بالربع الأخير اللي هو إجمالا بالوسط العربي إحنا ما بنشعر فيه, بس في بالربع الأخير أو بالسنة الأخيرة في سوق المال بإسرائيل نقدر نسميه سوق نشط. فالشراء والبيع الشراء والبيع بالبورصة داخل إسرائيل بآخر سنة بارتفاع زائد, وكان في لهاي التداولات قسم لا بأس فيه من زيادة الأرباح للبنوك. يعني
1: تعرف البنوك بعد ما تظهر النتائج بتكون مبسوطة والمستخدمين بيكونوا راضين ومبسوطين ومرتاحين, بقول لك حققنا أرباح طائلة. وأحيانا يعني بعض الأرباح تقسم على المساهمين أو حتى على المستخدمين يعني بونس كجوائز وامتيازات, لكن من يبدي تحفظ في هذا الجانب هو بنك إسرائيل الذي يقول يعني بلاش يعني تظهروا وكأنكم أنتوا عندكم نوع من الجشع وكأنه بتحاولوا أنكم تزيدوا الأرباح, وبالتالي على حساب أو على ظهر الإنسان البسيط أو الزبون أو العميل. فعدة مرات بنك إسرائيل حث البنوك بأنه يكون في نصيب ولو بسيط, يعني جزء بسيط للي عندهن يعني فائض أو عندهن في الحساب الجاري طبعا مبلغ جيد من المال. فهل هذا التناقض الذي تراه في قضية يعني هذه المعطيات يجب أن يتوقف عنده الإنسان ويراجعه بشكل عميق وبشكل مدروس؟
16: التناقض انا حسب رايي اخ رائد هو ببنك اسرائيل, لانه كل البنوك الاسرائيليه الرخص تاعتها هي من بنك اسرائيل, وهي خاضعه لعده بنود اللي بحطها بنك اسرائيل بما فيها الفائده القصوى, بما فيها العمولات اللي البنك مسموح له ياخذها. فعمليا المفتاح والقرار الاول والاخير بانه تخفيض قديش ممكن البنوك تربح بناء عليه على قديش انه ممكن الزبون يدفع اقل, اللي بيقدر يقرره هو بنك اسرائيل. يعني مثلا الفائدة القصوى بدل ما الفائدة النصفى تكون اليوم 17 و18% اللي في كتير زبائن بيدفعوها بالبنوك، في حالة انه بيجي بنك اسرائيل بيجمع الفائدة النصفى ممكن تكون محد 13 او 14%، عمليا الارباح اللي احنا بنشوفها عند البنوك راح تنزل، واللي راح يدفع الزبون وهي هاي الأهم راح تنزل. نفس الشيء تماما بالنسبة للعمولات اللي بتدفع الزبائن. في حالة انه بيجي بنك اسرائيل بخفض هاي العمولات، فالزبائن راح تدفع عمولاتها اقل والارباح راح تقل. فالاشي يعني بإسرائيل هو مربوط اولا واخيرا ببنك اسرائيل. فبدال ما انه بنك اسرائيل يطلع بانه بدال ما البنوك يطلعوا بهاي الاقوال وكل هاي الشغلات، هو بيقدر يجي يقول انه انت يا عم اليوم عم تربحوا فوائد او نسب عالية، تعال انه احنا تعال نخفضها. الاشي اللي عمله وزير المالية السنة الحالية، إجا وفرض ضريبة إضافية. بس عمليا الضريبة الإضافية راحت، يعني الزبون البسيط ضل يدفع نفس الشيء. فأنا يعني كل وقت بنحكي على هذا الموضوع إنه في شغلتين، الشغلة الأولى اللي حكيتها بالنسبة لتخفيض العمولات والفوائد، والشغلة الثانية إنه لحد اليوم بنك إسرائيل مش عم بسمح كتير إدخال منافسين على الموضوع، لأنه في حالة إنه موجود بيكون في منافسين بالسوق المال الإسرائيلي إن كان للاعتمادات او انه للايداعات، فهذا الاشي بيؤدي لتخفيض الاسعار اللي ممكن يدفعها الزبون. بس للاسف هدول الشغلتين الاساسيات لحد اليوم بنك اسرائيل يعني ما بيعطي كل القوه لتحقيقها.
1: هاي عباره عن قضيه مركزيه ومعضله، ويجب على بنك اسرائيل انه بلاش يبقى يعني كسول في هذا الجانب ويكون مبادر ويبدأ يعني فعل أي شيء من أجل أن تكون هناك منافسة قوية جدا بين البنوك. شكرا لك مظهر عواري.
16: شكرا لك زمان مستمعين.
1: شكرا.
17: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج لنشحاد رزق، من الراديو المصور ريتا تيودوري، في الهندسة الإذاعية حندهان، ومني رائد ذياب في الإعداد والتقديم. أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة
3: أبرز عناوين الساعة مصدر في الجيش السوري يتهم إسرائيل باستهداف مطار عسكري في ريف إدلب اتهام شاب من شقيب السلام بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في بئر السبع توقيف شخص في كريات حايم بشبهة تبييض أموال إجراء مناورات عسكرية في منطقتي الخليل وجنين وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة
4: راديو مكان الأخبار
3: أخبار الواحدة أسعد الله أوقاتكم اتهم مصدر عسكري سوري إسرائيل باستهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب وقال المصدر لقناة الإخبارية إن الطيران الإسرائيلي شن 8 غارات على مدرج المطار مما ألحق أضرارا دون إصابات قدمت لائحة اتهام بحق شاب من سكان شقيب السلام تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في ناد ليلي في بئر السبع والتخابر مع عناصر من داعش وحيازة أسلحة بخلاف القانون ويشير مراسلانا سالم أبو جامع وحسن أبو زايد إلى أن المتهم يدعى عبدالله جرجاوي ضبطت الشرطة في كريات حييم نحو 8 ملايين شيكل نقدا وشيكات في منزل ومحل تجارية ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأنه تم توقيف شخص على ذمة التحقيق بشبهتي حيازتها وتبييض أموال تجرى في هذه الساعة مناورات في منطقتي الخليل وجنين حتى ساعات المساء وتلاحظ خلاله حركة نشطة لقوات الأمن والطائرات نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب يمكنكم متابعتها في من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي نوعدكم بأجوبة شافية
4: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
3: يكون الطقس الليلة غائما جزيا وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 17 درجة حيفا 23 الناصرة 22 بئر السبع 21 وفي إيلات 28 درجة مئوية في الثانية مستمعين الكرام للقناة الإخبارية القادم بعون الله تعالى
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان نصف دقيقة قبل رأس الساعة أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il
6: حملة كبسولات نخلة في لايت ماركت شفا عمر نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
7: كبسولات نخلة الأصلية اكبس وغني
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة
4: الليلة على قناة مكان
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص

0: ما بتنتسى.
1: واحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
2: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارفة شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن على مكان، هدوء

0: حتىً على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. قلق أمريكي عميق من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطارا عسكريا في سوريا. اتهام شاب من إشقاب السلام بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي. قوات الأمن السورية تعتقل قياديا من تنظيم داعش. كبير المفاوضين الإيرانيين يشترط فتح مضيق هرمز بتنفيذ واشنطن التزاماتها لبلاده. والحرارة نحو الارتفاع.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. أعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك عن قلقه العميق من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. وقد قال مصدر عسكري سوري لقناة الإخبارية إن الطيران الإسرائيلي شن 8 غارات على مدرج المطار، مما ألحق به أضراراً دون وقوع إصابات، وامتنع جيش الدفاع عن التعقيب على ذلك. وبدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن آليات تركية تعمل منذ فترة على إعادة تأهيل المطار الخارج عن الخدمة منذ سنوات طويلة بهدف إعادة تشغيله. قدمت لائحة اتهام بحق شاب من سكان شقيب السلام يدعى عبد الله جرجاوي تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في ناد ليلي في بئر السبع والتخابر مع عناصر من داعش وحجازة أسلحة بخلاف القانون. أورد نبأ مراسلنا سالم أبو جامع وحسن أبو زايد. هذا وتتصدى سوريا أيضاً لإرهاب داعش، إذ أعلنت وزارة الداخلية في دمشق عن إلقاء القبض على أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم، ويدعى حمزة عبد الله محمد الملقب بأبو جهاد المهاجر. وتم ذلك خلال عملية أمنية نفذت في ريف منبج قرب حلب. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها لبلاده، وأشار إلى أن من بين هذه الالتزامات رفع الحصار وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود يوم الجمعة المقبل، وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. مع الجوية نختتم، لنلتقي من جديد عند الثالثة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفى.

0: لك عشي أغنية وأنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وأنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
2: مرحبا مرحبا، توب 10 سباق الأغنيات العربية، مواد جديد معكم مع الأغاني الأنجح الأيامات عنا وبالعالم العربي. حياتنا الحلوة لكم من طاقم هالفترة، خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. مرتبة العاشرة نبلش مع جديد توليت وليانا حنعيش.

أنا أنايس. المرتبة العاشرة بتدخل معنا هالأغنية مباشرة للعاشرة. مين رقم واحد؟ سامي عمرو دياب وعلي كفوري، ممكن إليسا، ممكن كمان راغب علامة، كلن بيتنافسوا بقوة للوصول للمرتبة الأولى.

0: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
1: ثالث الأغاني الجديدة معنا هالأسبوع هي لأصالة. أصالة بتغني لأصالة تامني.
2: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر الكريم

دخلت معنا المرتبة الثامنة هالأسبوع بالسباق. نتقدم مرتبتين من 9 to 7. حسين الجسمي اللذاذة. المرتبة السابعة.

0: تامر حسني وش الخير، واحد من الأغاني الناجحة من ألبومه الأخير. قدمت 4 مراتب هالأسبوع بالسباق من 10 ل 6 هالأسبوع. عنا فاصل إعلاني قصير منعود بعده لنكمل معكم هالساعة توب 10.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: سباق الأغنيات العربية.

كده كده رغب علامة بيتقدم هالأسبوع بسباقنا ثلاث مراتب ثلاث مراتب من 8 للمرتبة الخامسة. الفنان اللبناني اللي بيغني باللهجة المصري مش وحيد، كمان لسه لبنانية بتغني بالمصري.

لإليسا اللي سمعتنا أغنيتها اللي تقدمت للمرتبة الرابعة. تالتي بيتقدم 3 مرات، كان 6 الأسبوع الماضي، 3 هالأسبوع، وألك فوري.

الكفوري تقدم 3 مراتب بسباق الأسبوع من 6 إلى 30. رقم 1 تنين إسا الشامي بيبي تقدم أغنيته من 3 للمرتبة الثانية.

0: بيبي سامي هذا
1: خافي من بكرة بيبي
0: تقدمت أغنيته أبحث سريع عن الأغاني اللي مرقت معنا قبل ما نعرف مين رقم واحد توليت وإليانا هنعيش بالمرتبة العاشرة وديو كمان سمعناه بالمرتبة التاسعة مروان خوري ومارلين نعمان تامني أصالة كمان جديدة سابعة تقدمت أغنية حسين الجسمي سادسة تامر حسني تقدم أربع مراتب وش الخير رغم علامة سمعنا بالمرتبة الخامسة تقدمت أغنيته ثلاث مراتب الرابعة تقدمت مرتبة واحدة إليسا لعبة الأيام الثالثة وائل كفوري ما في غيرة مرتبة الثانية الشامل سمعنا إسا ما رقم واحد

0: المرتبة الأولى
1: عمرو دياب رقم واحد في سباق العالم العربي. عندنا جيل فرانسيس رقم واحد. بكرة سباق جديد. اسمعونا من التنتين للثلاثين. لما لموني رقم واحد في سباق فن فنانين.

فرانسيس بيحتل المرتبة الأولى بسباقنا الثاني سباق فن فنانينا. زي ما متعودين بس يخلص السباق بنكون مع أغاني حققت نجاحات حلوة بالماضي وصلت للمرتبة الأولى زي هالأغنية اللي بال2002 بالصيف كانت رقم واحد شيرين عبد

شيرين من أول الأغاني اللي نجحت بصوتها وعرفت الناس عليها هي أغنية جرحي تاني. هذا كان بالصيف 2002 قبل 24 سنة بالضبط. الأغنية القادمة مش رح نبعد كتير لورا قبل بسنة بالضبط. كانت الأغنية رقم واحد.

ايش البنات محمد منير هذا اصدر هالالبوم سنه 2000 بالضبط قبل 26 سنه وهالاغنيه تحديدا وصلت للمرتبه الاولى بالسباقات الماضيه عندنا

محمد منير منه لعمرو دياب اللي قبل 6 سنوات جاب لنا هالأغنية الحلوة اللي وصلت للمرتبة الأولى يا أنا يا لا. نشهد كتير بصيف 2020.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: الثالثة ساعتنا الآن مستمعينا الكرام، أسعد الله وأوقاتكم. أعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك عن قلقه العميق من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. وقال مصدر عسكري سوري لقناة الإخبارية إن الطيران الإسرائيلي شن 8 غارات على مدرج المطار، مما ألحق به أضرارا دون وقوع إصابات، وامتنع جيش الدفاع عن التعقيب على ذلك. وبدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن آليات تركية تعمل منذ فترة على إعادة تأهيل هذا المطار الخارج عن الخدمة منذ سنوات طويلة بهدف إعادة تشغيله. قدمت لائحة اتهام بحق شاب من سكان شقيب السلام يدعى عبد الله جرجاوي، تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في ناد ليلي في بئر السبع والتخبر مع عناصر من داعش وحيازة أسلحة بخلاف القانون. أورد النبأ مراسلان سالم أبو جامع وحسن أبو زايد. هذا وتتصدى سوريا أيضا لإرهاب داعش، إذ أعلنت وزارة الداخلية في دمشق عن إلقاء القبض على أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم، ويدعى حمزة عبد الله محمد الملقب بأبو جهاد المهاجر. وتم ذلك خلال عملية أمنية نفذت في ريف منبج قرب حلب. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها لبلاده، وأشار إلى أن من بين الالتزامات رفع الحصار وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وقبل الجوية نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود يوم الجمعة المقبل، وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وتل أفيف وجبال الجليل 31، حيفا 30 الناصرة وبئر السبع 34، هضبة الجولان 35، بحيرة طبرية 36، وفي اللد والرملة نختتم 32 درجة مئوية. الملتقى الإخباري القادم يأتيكم كالمعتاد عند الرابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم عناوين النشرة المسائية. نتنياهو يبدي رضا عن نتائج الانتخابات الداخلية في الليكود بعد تصدر الموالين له قائمة المرشحين، الوزير إيلي كوهن في المكان الأول، بركات إلكن وجملهيل خارج الأماكن المضمونة. لجنة الوفاق تؤكد على إحراز تقدم كبير باتجاه إعادة بناء القائمة المشتركة الثلاثية، وسيتم الإعلان عنها في الأيام القريبة. تقديم لائحة اتهام بحق عبد الله جرجاوي من شقيب السلاب تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في نادي ليلي في بئر السبع والتخابر مع عناصر من داعش. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور في ريف إدلب، ومصدر سوري يتهم إسرائيل بالقصف، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد أن القصف تصعيد لا حاجة له. وصول ضباط من أوغندا وبوروندي إلى مقر القيادة الأمريكية في كريات جات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وكوشنر يعرب عن أمله في بدء عملية تدمير الأنفاق في غزة خلال شهرين إلى 3 أشهر. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن في مكان شادي بلان على

هيزعلوا ما يزعلوا. المهم ان عمرو كمال هذا معه عبد الباسط حموده الاغنيه الصيفيه الجديده. اخبارنا الفنيه كالعاده على 3:30 زميل عريم بسول مع اخبار كتير اليوم. احمد سعد عم مصطفى حجاج عمين كمان عم محمد رمضان سانت ليفانت اخبار كتير. هذا رح يكون باسكت يا لساني على 3:30.

عن هالأغنية الجديدة من أحمد سعد. أخبار كتير عن أحمد سعد اليوم بزاويتنا الفنية. أسكت يا لساني إسا ريمكس.

0: بالعكس اليوم زي ما سمعتوا عم تسمعوا لأغنية تامر حسني مون السعادة اللي قدمها بفيلم تاج اللي عرض بصيف 2023 قبل 3 سنين.
1: عالطريق عالطريق.

غنى هالاغنيه بفيلم تاج مع دينا الشربيني، كان هذا قبل 3 سنين بالصيف كمان. هرمون السعاده كانت اغنيه ريمكس على الطريق لليوم. غنينا كتير مكملي معكم للأربعة. لسه جديد تونسي لطيفه. برا هلا هلا

0: غني الطريق الجديد مكمل معكم بعد لطيفة استوني مع وليف نابلسي خاوة
1: على الطريق.

0: هلا مش حرب واحدة حربين خاوة لقيت نابلسي هذا ومعه باستونيا الأغنية ناجحة بكرة نشوف هالأغنية لأي مرتبة رح توصل بسباقنا سباق عن فنانين على التنتين من التنتين للثلاثة
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: انت وهدي سانت ليفانت. كمان شوي رح نحكي عنه لسانت ليفانت حفلته الناجحة اللي كانت بعمان بنهاية الأسبوع. هذا رح يكون بإطار أخبارنا الفنية، بس لسا عنا دقيقة واحدة مع الإعلانات ومنود لنكمل معكم الطريق.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة كمان لنكمل مشوار أغنينا للأربعة على الطريق.
10: بيضيع الحكي لما أنت بتضحكي،

0: باسكال مشعلاني. الساعة صارت اجتهادنا 3:30، بدنا نسأل كيف عارين.
1: نشرة أخبار الفن. اسكت يا لساني،
2: اسكت يا لساني، اسكت يا لساني،
1: مع عارين بسوق.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عارين.
3: مرحبا شادي،
0: كيفك اليوم؟
3: منيحة.
0: اشتقتي لي صح؟
3: بعد الإجازة أكيد.
0: رجعت الزاوية
3: صح.
0: نبلش مع محمد عساف وسانت ليفانت.
3: صراحة تفاجأت أشوف انتنين مع بعض. كان في حفلة
0: لعب فلسطيني واثنين بحبوا بعض
3: صح، بس بعرفش كل واحد طابع، كل واحد أسلوب
0: صح،
3: كل
0: صح.
3: واحد هيك
0: صح
3: ستايل
0: آخر
3: بالضبط. سانت ليفانت كان عنده حفلة كتير ناجحة بالأردن
0: صح.
3: يمكن المعبر كان مسكر
0: صح.
3: والأزمة قايمة قاعدة، بس عشان
0: بتخوف.
3: إسا الناس فكرت بركي عشان قازم، بركي عشان وائل، بركي عشان عاصي راغب. سانت ليفانت
0: شاب جديد، تنسيوش
3: كمان كل هاي الضجة
0: عشان شاب جديد كمان، تنسيوش كان لك حفلة
3: بس كمان. سانت ليفانت
0: أنجح،
3: هو اللي جاب كل هذا الجمهور
0: صح.
3: المهم بعد الأزمة اللي كانت بعمان بسببه محمد عساف كانت المفاجأة تبعت حفلته، بيطلع عنده على المسرح
0: شايفة وهبي؟
3: لا
0: ولا الشامي؟
3: لا،
0: محمد عساف.
3: محمد عساف فاجأ الجمهور بديو ديو اللي بيجمعين مع بعض،
0: هن سجلوه بس بعده ما طلع.
3: بنت البلد محلاها

0: عاملين كليب سمعت
1: صح بالمخيم الوحدات بالأردن أو مبسوطين كتير على بعض الصراحة حبيتن كتير مع بعض
0: نستنى
1: بغنوا بدعموا بعض نغشين كتير
0: صح نستنى نحكي إسا أحمد سعد ومصطفى حجاج مالهن عاملين ضجة شوي
1: مصطفى حجاج عنده غناية واسمع على قد الحب على فكرة ذكرني بأغنية كاتيا حرب على قد الحب بحبه
0: صح نفس العنوان
1: بالضبط
2: أنا قد الحب
1: على قد الحب لمصطفى حجاج معجوق فيها وكتير مبسوط المهم بروح هو على الساحل مثله مثل كتير من الفنانين مين بلقي هناك؟
0: بأحمد سعد
1: بأحمد سعد بقوم أحمد سعد مبسوط وعلى قد شخص متواضع وفنان كتير بدعم باقي أصدقائه ببارك له مصطفى حجاج ببوسه
0: طيب في هاس إشي هاي
1: لا.
0: شو فيها؟
1: قامت الدنيا وقعدت كيف يبوسوا بعض وبالساحل وبالميوهات وبالبركة وبالسطنرة إنه إحنا أصدقاء وإنه أحمد سعد شخص اللي دائما دائما بتراسل معاه ببعت له على الواتساب ببارك له بيرد عليه بكل لحظة كل مرة بقصده مصطفى حجاج لأحمد سعد دائما هذا الفنان اللي مسندني ومرافقني كل الوقت
0: حلو
3: يا حبيب قلبي وأنا ببوسه من بقه وأنا ببوسه من دماغه يعني ليه قلة الأدب في الكلام يعني مفيش أدب ليه
4: هون ليه
3: روح قلبي مال البوسة يعني راجل بحبه الناس برضو في الكومنتات كاتبه حاجات غريبه والواحد ما بيبقاش قادر يرد وبيبقى زعلان بس يعني ايه يعني لما انا بحبه اقسم بالله تعمل اول ليا ماليش دعوه كل واحد وتربيته الراجل ده ما اتغيرش هو دلوقتي رقم واحد في الميدل ايست بصراحه ما اتغيرش بتصل بيه بيرد ببعت له واتساب بيرد بيه يعني هو انسان قبل ما يبقى فني
0: على ذكر احمد سعد تورط مع بنته صح سمعت
1: صح احمد سعد بعد نجاح كده كده كده كده كده مع بنته جودي غناية الصيف أنا هاي غناية الصيف على فكرة هي توب لإلي كتير توب كتير بحبها
0: كده كده هلا
1: كده كده
5: جودي انت عارفة رأيي في الموضوع ده عارفة يعني ايه تغني

0: احمد سعد بيقول انه انا ما كنتش بدي انه بنتي جودي تغني وكان مصر انه ما تغنيش. ضحكت عليه قال انه هي خدعتني. بتيجي بتقول له جودي بابا بدي اغني معك، بقول له فيش امل تتغنيش معي روحي تعلمي. قالت له اسمع بدك اياني اروح اقرا على لندن اتعلم طب؟ قال له اه اكيد هاللي بدي اياه. قالت له لكان خليني اغني معك بالاول.
1: شرطت عليه
0: قالت له بتخليني اغني معك بروح بتعلم طب برا. مهم بيجي هو بدوش اياه عن جد تفوت لهذا المجال، بده يحميها بخايف عليها، فبروح بعطيها جمله بالاول اسبانيولي وجمله بالاخر ابونيش الناس تتعلقش فيها. بالاخر بقولي وصلت لوضع انه الناس تسلم عليها ما تسلمش علي انا، دي جودي خدعتني.
1: قالت له بديش اتعلم طب؟
0: لا هي بعد ما صرت تتعلم طب هذا الشرط بينها وبين ابوها
1: بمزح
0: بس
1: يعني.
0: انه انشهرت وهو ما توقعش هذا النجاح.
1: نسمع الاغنيه بالاخر ولا بدك اغنيه ثانيه؟
0: كده كده
1: كده كده
0: لا احمد سعد
1: وجودي
0: وجودي.
1: شكرا عارين، انت بكره باي باي.

كده احمد سعد وجودي بنته سمعونا اغنيه المشتركين. بعدين اغاني كتيره، عندنا كمان اغنيه من زمان بعد شويه.

0: الماضي، القرن الماضي. اخترنا أغنية اليوم، أغنية من زمان، نسمعها بعد شوي. بس قبل، آدم أبو جبل غني لنا سيري. شوف بكرة لأي مرتبة رح توصل هالأغنية. بكرة مذكركم من التنتين موعدنا مع السباق، سباق فن فنانينا.
1: عالطريق، عالطريق.

سيري أدم أبو جبل من الجولان، قدم لنا أغنيته سيري اللي هي الأغنية اللي خلالها الأغنية اللي فاز وسط برنامج مايكلر، هي الجائزة إنتاج أغنية، وهالأغنية بتنافس ضمن أغاني سباق فنانينا من كلمات وألحان فراس روبي، التوزيع الموسيقي لكارم مطر. كمان أغنية جديدة قبل ما نسمع أغنية من زمان، اسمها إسا جديد العراقي محمود التركي.

0: بساط محمود التركي هذا لليوم بساط اغنية صيفية بامتياز امشينا نروح اغاني الصيف لا اغاني زمان اسا
1: اغاني زمان
0: 1957 عبد الحليم حافظ غنى لنا هالاغنية الحلوة بفيلمه الوسادة الخالية أول مرة تحبي قلبي

0: غناها عبد الحليم حافظ بفيلم الوسادة الخالية مع لبنى عبد العزيز، غنى أكثر من أغنية حلوة وناجحة من أبرزهن مشغول، في يوم في شهر في سنة، عز الناس، وكمان تخنوه. ذكرنا هالأغنية الحلوة اليوم بزاوية أغنية من زمان.
1: شايلة أمارة حبك لي، قلبي عدلي كل كلامك كلمة بكلمة.

غريبة قوي وليت احنا بعد مجال اغني واحدة او تنتين. طيب علامة من هذا الاسبوع اطلق كليب وصور كليب لهالاغنية اللي صدرت قبل شهر ونص مزاجية.

اللي صور لها بنهاية الأسبوع فيديو كليب طبعا تقدروا تشوفوه. حبي إيه إسا هي آخر أغنينا لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. نختم مع روبي. شكرا لإيلان تساعدنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان. أحلى التحيات، بكرة نلتقي.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. سجن إرهابي أدين بالشروع في قتل مسن في أورشليم القدس. الشرطة تبحث عن فتاة عربية مفقودة من سكان العفولة. نبأ يفيد بأن إسرائيل قررت حظر تصدير منتجات الصناعات الأمنية إلى قطر. توقع فتح مقطع من الخط الجديد للقطار الخفيف في العاصمة. والحرارة ترتفع تدريجيا.
7: راديو مكان.

0: والتي شوهدت لآخر مرة قبل 5 أيام في المدينة. وهذه أوصافها: طولها 1.72 متر، وبنية جسمها متوسطة، وكانت ترتدي حجاباً وبنطالاً أسود وسترة سوداء. ويرجى من كل من يعرف شيئاً عن مكان وجودها الاتصال بالشرطة على الرقم 100. أفادت القناة 12 بأن إسرائيل قررت فرض حظر شامل على تصدير منتجات الصناعات الأمنية إلى قطر. ونقلت القناة عن مصادر في أجهزة الأمن قولها إن هذه الخطوة اتخذت بسبب سياسة الدوحة المعادية لإسرائيل. وقد تحدثت تقارير صحفية عن صادرات أمنية إسرائيلية لقطر بمئات الملايين من الدولارات. فعلى سبيل المثال، كشف تقرير لصحيفة آرتس قبل حوالي شهرين عن أن الطائرات التابعة للأسرة الحاكمة في الدوحة مزودة بمنظومات إسرائيلية الصنع من طراز فلايت جارد للوقاية من الصواريخ. من المتوقع أن يفتح في أورشليم القدس يوم الجمعة القادم مقطع من الخط الثاني للقطار الخفيف والمعروف باسم الخط الأخضر، ويمتد المقطع بين المالحة جنوب غرب المدينة ومحطة هاتوريم قرب المحطة المركزية. ويشار إلى أن هاتوريم هي محطة مشتركة له وللخط الأحمر القائم. وقبل الجوية، نلفت انتباه مستمعينا الأكارم إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود يوم الجمعة المقبل وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 5.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: أهلا بكم وإليكم عناوين النشرة المسائية. نتنياهو يبدي رضاه عن نتائج الانتخابات الداخلية في الليكود بعد تصدر الموالين له قائمة المرشحين. الوزير إيلي كوهن في المكان الأول، بركات إلكن وجملائيل خارج الأماكن المضمونة. لجنة الوفاق تؤكد على إحراز تقدم كبير باتجاه إعادة بناء القائمة المشتركة الثلاثية، وسيتم الإعلان عنها في الأيام القريبة. تقديم لائحة اتهام بحق عبد الله جرجاوي من شقيب السلاب تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في نادي ليلي في بئر السبع والتخابر مع عناصر من داعش. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور في ريف إدلب، ومصدر سوري يتهم إسرائيل بالقصف، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد أن القصف تصعيد لا حاجة له. وصول ضباط من أوغندا وبوروندي إلى مقر القيادة الأمريكية في كريات جات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وكوشنر يعرب عن أمله في بدء عملية تدمير الأنفاق في غزة خلال 2 إلى 3 أشهر. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية؟ أوين بالضبط؟

0: شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء
4: هابي
5: بيرثدي يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: آه يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

جئنا إليكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي من خلاله نتعرف على الحقوق، الخدمات، مناحي الحياة العديدة والمنوعة. وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟ سنكون مع حقوق المسافرين في المعابر البرية والبحرية، بعد أن كنا في المعابر الجوية، قضية السفر بالمطار بالطائرات، الآن ماذا عن السفر عبر المعابر البرية، سواء كان إلى الأردن، إلى العقبة، أو حتى في السفن؟ منحى آخر يهم المواطنين هو موضوع السائقين وحقوقهم في إطار الطريقة الجديدة لرصد السرعة. هناك بلبلة، البعض لا يعرف ما هو هذا التغيير وهذا التحديث الذي يمكن أن يوصل إليهم مخالفة لم يعرفوا عنها. حسب أي سرعة؟ كم السرعة التي يمكن أن يتجاوزها بدون أن يتلقى مخالفة؟ أمور كثيرة سنشرحها في حلقة اليوم. ونحن على عتبة افتتاح سنة أكاديمية جديدة، سنوضح اليوم موضوع الخريجين من جامعات البلاد مقابل جامعات خارج البلاد، خصوصا بالنسبة للتراخيص في مختلف مجالات العمل. ومنح آخر، بما أن برنامجنا يحاول المساعدة بالنسبة للشبيبة وأيضا بشكل عام للعاطلين في أن يجدوا وظيفة أو مهنة يعتشون منها، اليوم نحن مع فرص عمل مميزة جدا. إذن ابقوا معنا على مدى ساعة من الزمن. برنامجنا تنتجه اليوم ريتا تيودوري، معنا حيم زاكن من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم البروفيسور بشارة بشارات. مساء الخير بروفيسور بشارة.
1: مساء النور إيمان ولكل المستمعين.
0: هلا فيك وتحياتي. طبعا أنت طبيب كبير، شغلت عدة مناصب من بينها مدير مستشفى، وأيضا رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي، شاركت في عدة جلسات للجان الكنيسة بالأساس في مجال الصحة. والآن حديثنا هو من نقطة حقوقية، لأنه اطلعت على ما نشرته حضرتك على الإنستغرام، توضيحات مهمة جدا للطلاب المعنيين في الدراسات العليا في المجالات الصحية أو الطبية ما بين البلاد وخارج البلاد. خلينا بروفيسور بشارة نكون في هذا المنبر عبر راديو مكان مع هاي الإيضاحات اللي حضرتك بهمك توصل لكل شاب وصبية. من وين نبدأ؟
1: نعم، نبدأ إنه في عنا 4000 طبيب، إذا مش أكتر من 4000، اللي عاطلين عن العمل من أكتر من سنتين، ما بيشتغلوا كأطباء، جزء بيشتغلوا في سوبر ماركت، في بغسلوا سيارات، وفي محلات مختلفة، ولا يعملون في مهنة الطب. فهذا بحط لنا كمان يعني ضوء أحمر لوين إحنا مكملين. إحنا في مجتمع اللي الحمد لله في السنوات الأخيرة بآخر 10 سنين الأهل بدهن أولادهم يتعلموا طب، والشباب والصبايا بدهن طب وطلعوا تعلموا ورجعوا على البلاد وبوظائف عالية وكل هاي الأشياء. ولكن ما يقلق اليوم إنه كثرة الأطباء رح تخلي كتير بلا شغل.
0: طبعا مع الاحترام لكل المهن، ولكن طالب اللي درس طب قضى 6-7 سنوات نتوقع ونتأمل انه يلاقي وظيفة في مجال الطب. المشكلة الأساسية وين بروفيسور بشارة؟ لأنه انت اشرت لها في منشوراتك.
1: نعم، الكليات الطب في إسرائيل لحد قبل 2-3 سنين كان يخرجوا 870 طبيب.
0: نعم،
1: بين 870 طبيب يتخرجوا من الجامعات الإسرائيلية، يجي 700 أو 800 من خارج البلاد، عرب وغير العرب ولكن أغلبهم عرب. مع بعض يكونوا حوالي 1600-1700 ويكفوا القطاع الصحي في البلاد. التغيير اللي راح يصير بدي وراح يصير أكتر إنه فتحت كليات طب جديدة في البلاد، كنا 5 كليات صرنا 9. وثانيا الحكومة طلبت من كليات الطب يضاعفوا عدد الطلاب اللي بتعلموا طب، لأنه هاي من ميزانية الدولة. طبعا طالب الطب بكلف الدولة كتير، بدفع قسط عادي وبكلف الدولة 25,000 دولار في السنة طالب الطب. فبرضو يعني الحكومة أعطت هاي الزيادات حتى يتخرجوا أكثر طلاب في البلاد.
0: هذا منيح، هذا مؤشر منيح إنه من 5-9 كليات وإنه عدد المقاعد أكثر.
1: طبعا، ولكن هذا راح يوصلنا كمان 5 سنين لاكتفاء ذاتي. يعني راح يكون في دولة إسرائيل في اكتفاء ذاتي للأطباء، لأنه حسب لجنة كم من لجنة اللي تعينوا يشوفوا قديش بدنا كل سنة. آخر واحدة لجنة جامزو، بروفيسور جامزو، قالوا إحنا بحاجة ل 1700 طبيب في السنة، مش أكتر. وحسب الخريجين اللي راح يكونوا من الجامعات الإسرائيلية راح يصلوا بين 1700 لل 2000،
0: بمعنى مش راح يكونوا محتاجين لكمان أطباء. اللي بدرسوا بالخارج بس. بس هاي المعلومة بس هاي المعلومة بروفيسور بشارة بشارات هي نوعا ما فيها نوعا ما إشي مش واضح، لأنه لما بقولوا إحنا محتاجين 1600 طبيب أو 1800 طبيب،
1: 1700
0: طبيب، ولكن طبيب بيبدأ طبيب بس بعدين بتصير التخصصات، وهتشوف قديش بأخدك وقت لعن ما تلاقي دور لطبيب عظم، بينما طبيب عائلة في أسهل، طبيب كذا في أقل، طبيب نساء في أكثر. كيف بيعرفوا قديش محتاجين لما في تخصصات وحتى سب تخصصات اللي هي لسه أكثر وأكثر اللي هناك في نقص فيها؟ يعني صعب أشوف إنه هيك بيحسبوها.
1: أكبر نقص على فكرة مش في الجلد والأورتوبيد وكل هاي الأشياء، في طب الأسرة. يعني في رقم بقول لك اياه بجوز تقع على الكرسي مسكي منيح
0: ماسكه.
1: في القرى والمدن العربيه 81% من أطباء الأسرة ما عملوا تخصص في طب الأسرة، ما عملوا تخصص بالمرة. 81% في مجتمعنا العربي، 19% فقط من أطباء الأسرة معهم تخصص في طب الأسرة، وهذا اللي ناقص. وهذا الحال للأربعة آلاف طبيب اللي اليوم بدون شغل.
0: فأنت بتقول ناقص طبيب أسبوع. أسرة روحوا خدوا هذا التخصص، حتى لو عاجبك عيون إيش نعمل لما ما فيش ملكات، بدك تروح لإشي تاني.
1: طبعا أقل 1000-2000. وقبل أسبوع كنت في جلسة في وزارة الصحة بالنسبة لطب الأسرة والتخصص في طب الأسرة، واقترحت من 4000 العاطلين عن العمل اليوم نعرض عليهم التخصص، وعلى الأقل نأخذ 2000 منهم. لأنه يعني أنا المشاكل اللي بواجهها إسا أنا أو اللي بحابب أحلها، مش اللي بده يتعلم طب برا كمان 5 سنين إيش بده يصير معها، هاي بعيدي. لا، 4000 الموجودين إسا وفيش إلهن شغل.
0: صحيح.
1: وفيش إلهن شغل، فاقتراح لوزارة الصحة على الأقل 2000 نأخذن لطب الأسرة، لأنه في نقص هائل. على فكرة في المجتمع اليهودي الأرقام تختلف. في أكثر أطباء الأسرة معهن تخصص في المجتمع العربي، وهي يعني ظلم وتمييز من صناديق المرضى وعدم اهتمام وزارة الصحة في الموضوع. كيف الصناديق المرضى أو المدراء صناديق المرضى بناموا بالليل وبيعرفوا هاي المعلومات، إنه 80% من سكان العرب في إسرائيل بأخذوا خدمة في طب الأسرة من أطباء ما تخصصوش في طب الأسرة.
0: كيف منحل هاي المشكلة؟
1: كيف بناء؟ نعم،
0: كيف منحل هاي المشكلة؟
1: نفتح جامعات، نفتح كليات إصالة التخصص
0: للتخصص في طب الأسرة.
1: في طب الأسرة، وبتوقع من 4000 على الأقل 2000 يقبلوا بدهن طب الأسرة.
0: فهون كمان إحنا بدنا نقول للخريجين في هذا المجال فيه نقص، روحوا عليه، ما تستنوا التخصص اللي أنت هالقد بتحبه. بقولها بألم طبعاً اللي بده تخصص معين بيكون حابب يروح جلد، حابب يروح عيون أو غيره، بس إيش دك تعمل؟ اللي موجود هذا هو الموجود حالياً.
1: ولما إذا زدنا 2000 طبيب أسرة بكل الطلب لباقي الأطباء.
0: صحيح.
1: إحنا بنعرف من الأبحاث كلها اللي طبيب الأسرة اللي هو مش مختص في طب الأسرة بحول على المستشفيات على الطوارئ ضعف اللي بيبعتهن طبيب أسرة تخصص، وكمان المختص، وكمان بيبعته لاستشارة عند دكتور الجلد أو دكتور الأذن أو الأرتوبيد، بيبعته كمان ضعف اللي طبيب أسرة مختص بيبعتهن، لأنه تعلم هاي الأشياء.
0: صحيح.
1: وكتير حسب
0: إذا حاليا
1: حسب في بريطانيا، 95% من مشاكل الصحية تنحل في غرفة طبيب الأسرة.
0: إذا حاليا
1: لأنه كل أطباء الأسرة هني أخصائيين في طب الأسرة،
0: عندهم تخصص،
1: وأخصائي في طب الأسرة زي كل أخصائي بتطور، بيعمل أبحاث، بصير بروفيسور وكل هاي الأشياء.
0: إذا حاليا سمعينا أطباء اللي خلصوا طبعا اجتازوا امتحان الدولة معاهم رقم طبيب، إيش بتقولهم إيش يعملوا؟
1: يعني الاقتراحات أعطيتها لوزارة الصحة، وافقوا معي كتير بداخل الوزارة. بفكر وزارة الصحة في تركيبها الحالي ما تأخذ القرار اليوم، ينتظروا للانتخابات. ولكن أنا بوعد إنه من هون للسنة يكون في محل على الأقل 50% من الأطباء اللي بيشتغلوا.
0: ممتاز. كان في عندك في منشورك اللي أنا كتير تبعته كمان نقاط اللي هي توضيحية للطلاب اللي هلأ بدهم يدرسوا ما بين داخل وخارج، إيش بتقولهم يا بروفيسور بشاري؟
1: بيحاولوا في البلاد، يحاولوا وعندهم القدرات. الطالب اليهودي اللي بخلص ثانوية وعنده البسيخومتري عالي جدا بروحش على الطب، هن مش منافسين إلنا، بروحش على الطب، بروح على الهايتك.
0: نعم.
1: في جزء من طلابنا بدهنش يعملوا البسيخومتري، بدهنش يتعبوا تينقبلوا طب، بروحوا لبرا. اليوم بتسافر لبرا بترجع ممكن تصيبك زي 4000 الموجودين إسا، فلإيش نفوت في هاي عنصرية؟ مش عنصرية، مش مفرقة معي. يعني في ناس بتفكر إنه في عنصرية ضد العرب، وأنا موافق مع العنصرية، مش أنا هيك بقول لهم ما تتعلموش، لا، أنا بدي مصلحتهم. أنا بدي مصلحتهن، وأنا تعلمت في هداسة، انقبلت من أول سنة، لا انتظرت كمان سنة.
0: إذا جربوا يعني وجربوا وضلوا يجربوا ما زبطتش معاهم،
1: لا حول ولا، بتصير بس مش عمالين بجربوا، هاي المشكلة. وكتير التقيت مع أطباء كل لا أريح لي بطلع بسافر بتعرف على دولة تانية كذا. لا من نجرب في ممكن نكون في المستشفيات في الجامعات الإسرائيلية نكون 20% و25% عرب،
0: لأنه لا؟ لما بتعلموا برا بيستصعبوا
1: 25%،
0: لأنه لما بتعلموا برا بيستصعبوا أكتر إنه لما يرجعوا يلاقوا ملكات وظائف.
1: تصوري يعني هداسة إذا باتنين بسجلوا لتخصص معين، واحد خريج هداسة واحد خريج أوكرانيا، مين مستشفى هداسة مين بده يقبل؟
0: أكيد بفضل خريج، هو خريج هداسة
1: طبعا. وهي مش عنصرية، أنا ما بعتبرها عنصرية إنه أحد الخريج إسرائيلي.
0: الكلمة الإجمالية، الكلمة الإجمالية لطلابنا اللي هلأ معنيين يدرسوا طب، بفهم من كلامك بتقولهم جربوا قدر المستطاع انه تنقبلوا هون في البلاد. عدد الجامعات زاد، عدد المقاعد زاد. هل هذا كمان زاد بالنسبة لمواضيع اخرى؟ لانه في كتير مواضيع صحية اللي هي ما حول الطب.
1: طبعا يعني في إذا بنحكي عن الممرضات كمان في نسبة عالية تعلموا في جنين، تعلموا في نابلس، بيجوا على البلاد في عينية. واشي تاني يعني بدي اقوله بالنسبة للاطباء، مهم جدا بالنسبة للأطباء، نسيت إيش النقطة، ولكن
0: إيش بدك تقولهم بروفيسور بشار؟
1: ولكن ولا بدي أقولهن إنه بقدر ينقبلوا في إسرائيل، مش مشكلة، بس يحطوا يعني يقرروا أن ننقبل في إسرائيل، وعبين ما ينقبلوا عبين ما تفتح الجامعة وكل هاي الأشياء يتطوعوا في الصحة،
0: نجم الدودة الحمراء في مجالات لها علاقة بالصحة،
1: في مستشفى، في كل شيء، يتطوعوا مشان يشوفوا. في امتحان مور اللي الكل بيخاف منه، امتحان مور فيه مقابلة كمان، وأنا كتير كنت فيها مع جامعة تل أفيف، مع جامعة صفد، مع جامعات تانية، كانوا يطلبوا مني أكون في امتحانات مور. الطالب اليهودي كان في مجين دافيد في نجم الدود، وكان هون وكان هون واشتغل هون واتطوع في مستشفى.
0: نعم.
1: أغلب الأطباء العرب نسألن أسئلة ولا مرة كان في مستشفى، ولا مرة شاف واحد مسافر.
0: وبتفرق هاي لما يتحدثوا معه
1: طبعا، يعني لما بسأله ليش بدك طب بصير يتأتئ إذا مش محضر حاله، إذا مش متطوع بشي محل. بشوف الطبيب يعني الطالب اليهودي بيكون متطوع في محل، بيجي بكل شفت هيك وسويت هيك وعملت هيك،
0: هذا عن انه بيكون عامل خدمة عسكرية اللي هاي كمان بحد ذاتها ثلاث سنوات اللي بتغير شخصيتهم جدا، وبيشوفوا كتير امور في حياتهم. البروفيسور بشار
1: التطوع اللي بده يتعلم طب يتطوع يشتغل في مستشفى او في عيادة او في نجم الداوود لفترة معينة قبل ما يروح الطب، ممكن يقرر بمادي طب،
0: ممكن يلاقي انه مش له هذا المجال.
1: بالضبط بالضبط،
0: ممكن بمركز مسنين، ممكن بمركز طبي، بصندوق مرضى، بمستشفيات، في كتير محلات. البروفيسور بشارة بشارات، بدي أشكرك بروفيسور بشارة، كان كتير مهم هاي الإيضاحات لطلابنا، لأنه إحنا منحبهم، بدنا يدرسوا وبدنا ينجحوا وينقبلوا ويتفوقوا. شكرا لك. شكرا
1: شكرا إليك، ويخلي لك حبايبك والأطباء اللي موجودين معك في العيلة.
0: تسلم، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
1: أهلا، باي باي.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: أنا معك، نوضح أمور كثيرة تتعلق بالتعليم، بسوق العمل، بالحقوق من المؤسسات الرسمية. ولفت انتباهي في الفترة الأخيرة منشور من قبل جمعية مكافحة السرطان يتعلق بعمل للطلاب بالأساس، ولكن مش بس للطلاب، أليس كذلك؟ ينضم إلينا فاتن غطاس، مسؤول المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان. مساء الخير فاتن.
3: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين أختمك.
0: يلا احكي لنا إيش الموضوع، وأنا بقول للمستمعين حضروا ورقة وقلم أو بعدين تدخلوا على الموقع، لأنه اللي بيدور على شغل ممكن يلاقي شغل.
3: إحنا في جمعية مكافحة السرطان سنوياً نقيم مشروع حملة أطرق الباب، وهذه للسنة 65 الجمعية بتقيم هذا المشروع. احنا طبعا منديره في المجتمع العربي، في داخل المجتمع العربي في كل انحاء البلاد من الشمال الى الجنوب على مدى البلاد، بتعاون كبير جدا من مدارسنا العربية ومن طلابنا ومن معلمينا، اللي بنتهز هاي الفرصة ايضا ان اتقدم لهم بالشكر الكبير على التعاون على مدار سنوات طويلة، ولجمهورنا الواسع ايضا اللي كمان بيشارك بحملة التبرعات. لقيادة هذا العمل، لإدارة هذا العمل، احنا بناخذ العديد من الطلاب، حتى طلاب جامعيين بناخذ، لانه الموضوع مناسب لهم. بحيث هن كل طالب بياخذ منطقة معينة حسب المنطقة الجغرافية اللي هو جاي منها، بنحاول دائما يكون مناطق قريبة للطالب نفسه. على هذا الأساس تتم اختياراتنا، مش على أساس آخر. ومن خلال هذا كل طالب بركز مجموعة مدارس حوالي 15-20 مدرسة في عدة بلدات بتوجه إلها، بقيم عندها محاضرات توعية، برتب معها كيف طريقة الحملة اللي بيقوموا فيها الطلاب المدرسة. والحملة عندنا في 12-10 هي الحملة السنوية اللي مرتبة عن طريق وزارة المعارف بطلب من المدير العام لوزارة المعارف.
0: مهم اللي عم بتوضحه انه هذا الشغل طبعاً هو مرسمي مع تصريح من قبل جميع الجهات طبعاً الرسمية.
3: هو هاي الحملة 65.
0: واو 65. عن جد قبل ما ننهي ولد.
3: قبل ما ننهي ولد بالضبط يعني. وهي حتى عملة 66 بس قيمه ست الحرب كانتش عمليا. أيوة. في بعض البلاد. ولهذا هي حملة مؤسسة المدارس بتعرف فيها، مئات المدارس
0: اللي بيشتغلوا اللي مطلوبين للشغل، اللي أنا شفته في إعلانكم هيك مطلوب، أنا شفت هيك مطلوب لجمعية مكافحة السرطان طالبات وطلاب جامعيين لعمل جدي ومثير. منركز انه هذا مقابل اجر، انتم مش عم نحكي هلا عن اللي بده يتطوع، احنا عم نحكي هلا عن الشغل. ايش المواصفات؟ هلا اللي سمعنا طالب او طالبه جامعه بيقول اه والله انا بدي اشتغل، محتاج فلوس يصرف على حاله، يساعد، تعرف عنده اقساط وكل شيء
3: هيك الطبيعي.
0: كلنا بنشتغلنا، ايش لازم يعمل؟ اولا ايش المواصفات اللي لازم تكون عنده؟
3: هذا الموضوع امكانيات، اول شيء اعطاء، يقدر واقف قدام طلاب يعطي محاضره قدام طلاب ابتدائي اعدادي واحيانا ثانوي كمان بيكون في عنا مدارس، ولهذا بيكون شخصيته اللي يقدر يكون حاضر وعنده تجربة طبعا بإعطاء المحاضرات مع الطلاب، هذا الشيء الأفضلية. إمكانيات التنقل بين المدارس وبين البلدات بشكل عملي، لأنه الفترة اللي هي فترة محددة، نحكي إحنا شهر 9 و10 تقريبا، دول الشهرين
0: الشغل هو وين؟ شهر 9 و10 هدول هم الشهرين،
3: شهر 12 إحنا التحضيرات إلها. أمر مهم جدا إنه الأسبوع القادم عنا يومين تحضيريات اللي هن بيجروا في مكتبنا الرئيسي في تل أبيب في جبعتين ب24 و25 الشهر. فأي حدا بتوجه لازم يكون أول إشي عنده الاثنين والثلاثة القادم فاضيات، اللي يكون معانا يومين كاملات يقدر يفهم عمليا، يتعلم إشي الجمعية، لماذا هي الحملة نقوم فيها، كيف نقوم فيها، لوين بتروح الفلوس تبعتها، ولوين بتروح التبرعات، كل المعطيات.
0: مهم انه اللي بده يشتغل انتم بتعطوه تدريب وارشاد ايش اللي لازم طبعاً يقوله، كيف بده يقدم قدام الطلاب، وهذا التدريب هدول اليومين مدفوعين الاجر، انه انت مش جاي مواصلات وكذا كمجاني، وانما بيدفعوا لك عليه اجر. في كمان ايضاحات بدك تقولها للطلاب؟
3: بالاساس انه يكون فاضي في شهر 9 وشهر 10 حمل، كيف ذكرت 12-10 بعد الحمل بيرجعوا على المدارس، بياخذوا الدفاتر من المركزين للحمل في المدارس، بياخذوا المصاري، بتتم كل العملية الإدارية تبعت الحمل اللي منها تقريبا بأواخر شهر 10. مجمل الحمل العمل هذا تقريبا ينتهي مع بداية السنة الدراسية، ولهذا هو يلائم الطلاب الجامعيين، ناخذ كمان أحيانا غير طلاب جامعيين، لكن أجيال شابة المفضل عندنا أجيال شابة، صبايا شباب من النقب.
0: هذا اللي كنت بدي أسألك إياه، إنه مش شرط يكون الشاب أو الصبية طالب جامعة، ممكن يكون بالعشرينات وما فيش عنده شغل حاليا،
3: يكون عنده تجربة معينة، صار عنده تجربة بالحياة، صار عنده تجربة معينة اللي يقدر يوقف قدام
0: صف ناضج يعني. ناضج كمان
3: بالضبط في نضج الشخصية. ومن كل أنحاء البلاد إحنا بحاجة لمنطقة من مدينة راهط، من المنطقة اللي حواليها عمليا، حورة، كسيفة، تل السبع، كل المناطق هناك، من منطقة المركز البلاد، اللي درم ليافا، من منطقة المثلث، منطقة طيب الطيرة، منطقة وادي عارة، أيضا في حيفا، من شعمر، طمرة، المغار، عيلة بولماط، هاي اللي بعدنا ينقصنا عدد من الطلاب. أخذنا كثير من الطلاب طبعا، موجود معنا طاقم صار، لكن بعد في بعض الأماكن ينقصنا. ولهذا أول شيء أنت مشكورة كمان على توجهك، وهون الباب نعطيه بشكل واضح، لأنه كمان الفترة قريبة بقدر أعطي رقم تليفون
0: طبعا بالضبط. هلأ اللي سمعنا وطالب أو طالبة جامعة أو شخص في موجود في هاي المرحلة العمرية، شباب فتيات اللي بيقدروا يتنقلوا من مدرسة لمدرسة، يرشدوا الطلاب، يجهزوهم لحملة أطرق الباب من قبل جمعية مكافحة السرطان. منوضح إنه 24 و25 8 رح يكون في يومين تدريب وإرشاد، هدول كمان يومين مدفوعين الأجر. والشغل أصلا هو هذا، مش عم نحكي عن تطوع، التطوع في الجمعية هذا إشي تاني، عم نحكي عن شغل بأجر. راح يكون بشهر 9 وشهر 10 لأنه الحملة بشهر 12، وبالتالي هو بيكون بالضبط، فهو بيكون قبل ما تفتح الجامعات، وهذا منيح إنه لما تبدأ السنة الدراسية الأكاديمية بتكونوا أنتم بشهر 9 وشهر 10 أنهيتوا هذا العمل وبتتلقوا عليه أجر. بنقول يا فاتن لمين يتوجهوا؟
3: رقم التليفون 054-784-6801.
0: خليني أعيد، 054-784-6801. هذا إيش الرقم؟ رقم عادي ولا رقم لرسائل
3: رقم
0: واتساب؟
3: تليفون عادي، لا رقم عادي، ممكن توجه مباشرة كمان برسالة واتساب.
0: ممتاز.
3: واللي بقدر مباشرة يرسل رسالة عليه كمان بكون أفضل. وإحنا بنرتب معاه مقابلة خلال اليومين اللي جايات علينا بشكل سريع.
0: قديش أنا بكون مبسوطة يا فاتن إذا قدرنا من خلال هالمقابلة نأمن هيك شغل ولو بسيط، يربحوا عليه شوية فلوس يساعدهم في تعليمهم الأكاديمي. فبدي أشكرك على تعاونك معي فاتن غطاس، مسؤول المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان. شكرا فاتن.
3: شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: تحياتي تحياتي، هلا فيك.
2: الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: أول يوم أنتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: كنا قد تطرقنا في إحدى حلقاتنا الماضية السابقة لموضوع السفر عبر المعابر الجوية، المطار، الحقوق، التفتيش، المعلومات، ماذا يحق للمسافر، ماذا يحق للأجهزة الأمنية، وبقي الآن معبراً، المعابر البرية والمعابر نستطيع أن نقول أيضاً البحرية. ما هو الحق بالنسبة للمسافر من ناحية مواعيد تفتيش، أمور يجب عليه أن يقوم بها أثناء الخروج أثناء الرجوع؟ أود أن أرحب بالأستاذ المحامي نهاد رشيد. أهلا بك أستاذ نهاد.
6: تحياتي إليك أخت إيمان ولكل المستمعين.
0: يا ريت بقدر أفرجيك تليفوني بعد المقابلة اللي عملناها عن الوضع في المطارات والتفتيش، وإيضاحات كتير مهمة، فكتار بيقولوا لك شكرا لأنه شرحت نقاط اللي ما كانوا يعرفوها. إيش بحق للمسافر وإيش بحق للجهات الأخرى، شركات الطيران أو أجهزة الأمن في المطارات. بالآخر كلنا بدنا نروح ونرجع بأمان. فهاي شكرا أولا من المستمعين يا نهاد، هذا واحد.
6: شكرا إليك على الاستضافة، وطبعا شكرا لكل المستمعين.
0: هلا فيك. هلا بدنا نوضح المعابر البرية. لما منقول معابر برية يا جماعة، إحنا بنقصد السفر عبر معبر طابة مثلا، لطابة، لشرم الشيخ، بنقصد معبر العقبة اللي هو معبر رابين اللي بوصلوا منه للعقبة، بنقصد معبر ألنبي ومعبر جسر الشيخ حسين والملك حسين. إيش بيقول القانون؟ إيش بيطلع للمسافر وهو طالع وهو راجع؟ تعال نبدأ هيك نوضح لهم النقاط أستاذ نهاد.
6: بكل سرور أخت إيمان. بداية في الحلقة السابقة إحنا تطرقنا للإجراءات التفتيش بخصوص المطارات والطيران.
0: نعم.
6: وهناك فرق شاسع بين إجراءات التفتيش في المطار وإجراءات التفتيش في المعابر البرية أو في الموانئ.
0: نعم.
6: في حين أنه لب الموضوع أو لب المعاملة الأمنية أو الإجراء الأمني في المطار هو المحافظة على أمن الطيران نفسه. يعني أنت مسافر اللي بدك تركب طيارة، وبهمك أنه الطيارة تكون آمنة وتصل للهدف تبعك بأمان. في حين أنه في المعابر البرية إحنا ما عندنا طيارة، يعني ما في لب للإجراءات اللي هو الحفاظ على أمن الطيارة.
0: نعم.
6: فالإجراءات تختلف، والمراجع القانونية صراحة تختلف وتتنوع.
0: نعم.
6: هلا خلينا نوضح بس إنه زي ما حكيت أخت إيمان، إنه المعابر البرية اللي بنحكي عنها هي المعابر البرية الدولية لدولة إسرائيل. يعني في عنا معابر برية اللي هي والحواجز اللي موجودة بين إسرائيل والضفة الغربية، هاي إحنا ما بنتطرق إلها اليوم في حديثنا.
0: نعم.
6: إحنا بنتطرق للمعابر البرية الدولية اللي هي معبر الشيخ حسين في الشمال، معبر ألنبي اللي هو معبر الملك حسين، ومعبر العربات في الجنوب، ومعبر طابة.
0: صحيح.
6: هلا المعابر هاي يحكمها بالأساس قانون اللي هو قانون صلاحيات من أجل الحفاظ على الأمن، اللي بيعمل إجراءات الأمن. هناك إجراءات روتينية زي كيف لما الواحد بدخل على مركز تجاري، كينيون، مول اللي فيه هناك تفتيش، أو بتدخل لأماكن لمكاتب حكومية اللي فيه تفتيش. وكلنا بننتبه في المعابر البرية أو بنلاحظ أنه الإجراء التفتيش في الخروج هو إجراء روتيني. يعني أنت بتصل عندك الموظف اللي بقابلك على مدخل المعبر، بتأكد من الجواز السفر تبعك، بيسألك سؤالين ثلاثة، وبعدين بتدخل بتعمل بتدفع الرسم إلى آخره.
0: نعم.
6: وبتمر باتجاه نقطة الخروج. من جهة ثانية الإياب، يعني هناك فرق بين
0: لحظة بس لما الواحد طالع، هل مسموح للجهات اللي موجودة في المعابر البرية إنه تسألك وين رايح، عند مين رايح، حاجز أوتيل، إلك حدا في الأردن، حاجز أوتيل في شرم، مسموح لهم يسألوا هاي الأسئلة؟
6: خلينا نحكي كالتالي، إنه هناك في صلاحية واسعة أخت إيمان للتفتيش ولا الحصول على معلومات اللي المفروض تكون روتينية مش إشي خاص، إلا إذا تبلور أو نما لدى الموظف اللي بيسألك شك معين، شك اللي ممكن انت قاعدة مثلا تعمل مخالفة على قانون السموم الخطيرة المخدرات.
0: نعم.
6: انت انه عنده شك انه انت مثلا قاعدة تتجاوزي قانون الجمارك، انك بتحاولي تهربي اشي، اوكي، او انك بتحاولي تعمل اي مخالفة جزائية. في حالة أنه نما لدى الموظف اللي سألك الأسئلة الروتينية أي شك بهذا القبيل، ساعتها صلاحياته بتتوسع تلقائيا، بتصير بموجب قوانين ثانية.
0: نعم.
6: اللي هي قانون السموم الخطيرة المخدرات، قانون الجمارك، أنظمة أصول المحاكم الجزائية.
0: نعم.
6: وساعتها ممكن يسأل أسئلة اللي هي أسئلة تحقيقية، وممكن يقوم بإجراءات اللي هي تفتيشية غير نمطية. يعني إنه هدف التفتيش بيكون محاولة العثور على مخدرات.
0: نعم.
6: في حقائبك أو في أغراضك الشخصية وما شابه. هلأ الإشي اللي بيكون ملموس أكثر هو مش في الذهاب وإنما في الإياب. لما بنرجع من بريت البلاد من سينا مثلا مصر او من الاردن فبنلاحظ انه في اسئله اللي بتتركز في هاي المواضيع، وين كنت، مع مين التقيت، هل في اغراض معينه في حقائبك، هل معك اشياء معينه، هل اشتريت اشياء معينه. بيسالوك مثلا عن السجائر لانه في كميه محدوده من السجائر اللي انت بتقدر تروح تدخل فيها على البلاد.
0: لحظه، هون في فرق، احنا بدنا نفصل انه كالتالي، في جانب اللي هو جانب الجمارك، وهذا مطلوب من كل واحد مسافر بيقدر يدخل على الموقع ويفحص بقديش المبلغ اللي مسموح له يشتري اغراض برا ويجيبها معه. طبعا انه يجيب بضائع بدون ما يدفع عليها جمرك ما مش راح يزبط، هذا ناحيه الجمارك. بس في بالمقابل كيف ما فهمت من كلامك الناحيه الامنيه هنا اللي بيسالوك مع مين قعدت، ايش عملت، مين شفت.
6: واضح. فاذا بدنا نعدد الجوانب، هن بالاساس اربعه او خمسه. الجانب الاول هو الجانب الامني اللي بمنح صلاحيات تفتيش روتينية اللي ممكن تتعمق أكثر إذا صار في شك لا مخالفات أمنية، فساعتها ممكن استعمال صلاحيات التحقيق وصلاحيات التفتيش بموجب قانون أنظمة أصول المحاكم الجزائية.
0: وهون بنرجع للسؤال اللي سألتك يا وقت المطارات، بحق لهم يقولوا لنا أعطيني تليفونك، حط الكود، افتح لي إياه، أشوف الصور، أدخل على الإيميل، على مكاتبات الواتساب، مسموح لهم لما يكون عندهم شك بإشي أو أمني أو جمركي؟ بل بالأساس أمني يعني هون.
6: هلأ هون مربط الفرس، وهنا الصلاحية لهذا الموضوع تختلف كليا عن الصلاحية في المطارات. في حين أنه في المطارات صلاحية التفتيش صلاحية واسعة وبقدروا يمنعوك أنك تطلع على الطيارة في حالة عدم الاستجابة. في هاي الحالة بالذات، في حالة الإياب الدخول لإسرائيل من خلال واحد من المعابر البرية، المحكمة في أصدرت قرار، المحكمة في تل أبيب أصدرت قرار أنه ليس هناك أي صلاحية لأي جهة من الجهات اللي بتلاقيك في المدخل على المعبر إنها تأخذ منك الهاتف أو الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر وإنها تطلب إنك تفتحيه أو إنهم يطلعوا يفوتوا يطلعوا على المعلومات الموجودة سواء في تلفونك أو في جهاز الكمبيوتر تبعك.
0: بس هاي كمان علقة، ممكن إذا رفضت يقول لك طب هقعد.
6: لا
0: فيش تمرق، صحيح انه فيش طياره راح تروح عليك، بس العلاقه تعرف التصرف هون صعب.
6: لا بس ما هو نكون واضحين اخت ايمان، انت هون خلافا للطياره لا يمكن تفتيش هاي الاشياء الا بامر قضائي. يعني انت حتى لو قالوا لك اقعد معناته هن قاعدين بيعتقلوك، هذا اعتقال، وممكن يكون الاعتقال غير قانوني. يعني غير قانوني وما بيقدروا يعملوا هذا الاشي الا بامر قضائي.
0: ايش بتنصح المسافر يعمل اذا قالوا له افتح ايميلك، افتح تليفونك، اعطينا الكود، نشوف الصور، نشوف كذا، عشان يشوفوا وين كنت، مع مين التقيت؟ ايش بتنصح المسافر يعمل؟
6: نصيحتي انه هذا الطلب هو طلب فاقد الصلاحية، غير قانوني، ويمكن رفضه بشكل قاطع، خلافا للمطار. بالمطار أنا كانت نصيحتي أنه أنت هناك ممكن يستعملوا ضدك بسبب ضيق الوقت أو الفجوة الزمنية
0: تنضغط أنه بدك تلحق تسافر.
6: بالضبط. هنا لا، هنا أصلا ما في صلاحية، يعني في عليها أوريدي قرارات محاكم واضحة أنه ما في صلاحية. حتى مش بس هيك، قرار المحكمة اللي بذكر لك إياه اللي صدر عن المحكمة المركزية في تل أبيب يتطرق اصلا حتى مش لمواطنين اسرائيليين، يتطرق لاجانب اللي كانوا جايين من اوكرانيا وانطلب منهم انهم يفتحوا التلفونات
0: ورفضوا.
6: المحكمه قررت انه ممنوع. غير قانوني، ما في صلاحيه لهذا.
0: احنا من الاساس بنقول ما تخلفش القانون، لو انت برا لو انت جوا، عشان ما تخافش من مواد موجوده بتلفونك. بس ممكن تكون اشياء شخصيه وحميميه كمان، مش شرط هون شيء امني، بضل انه هاي امور شخصية للشخص.
6: طبعاً
0: مكاتباته الخاصة.
6: مش شخصية، لأنه إيمان الحق بالخصوصية أو السخوت لبراتيوت برايفيسي هو حق دستوري، يعني منصوص عليه في قانون كبود أقدام بحروته، حرية الإنسان وكرامته، هو واحد من الحقوق الدستورية الأساسية في دولة إسرائيل. فعشان تقدر أي سلطة في إسرائيل إنها تخترق هذا الحق، يجب أن يكون أولاً أن يكون معها صلاحية بموجب القانون. إذا ما في صلاحية لمنصوص عليها في القانون لا اختراق حق الخصوصية، ما اللي بتعمله السلطة ساعتها هو عبارة عن مخالفة.
0: مهم كان هذا الإيضاح بجملتين. بالنسبة للمعابر البرية، إحنا منشوف اليوم صار في هذا الموديل، هاي الرحلات بالسفن، بس عم هذا طالع على السفينة وراجع بالسفينة، يعني ماكسيموم شاف سمك القرش بالبحر، فهذا إيش وضعه؟ كمان تفتيش إيش بالضبط؟ وين بيجي؟ تحت أي بند؟
6: بيجي تحت بند التفتيش. التفتيش هو عمليا هو لغرض الدخول إلى الميناء البحري. لا يمكن الدخول إلى الميناء البحري بدون الخضوع لتفتيش حسب قانون صلاحيات، اللي هي قانون صلاحيات من أجل الحفاظ على الأمن.
0: نعم.
6: والتفتيش المفروض يكون تفتيش روتيني، يعني تفتيش أمني روتيني، إلا إذا أنت كنت مستهدف من ناحية شك أو في استهداف إليك بسبب شك حسب قانون، زي ما حكينا حسب قانون السموم الخطيرة أو قانون المخدرات وما شابه. إما التفتيش هو تفتيش روتيني مشابه جدا المفروض يكون للتفتيش في المعبر البري، ما في سبب إنه يكون مختلف.
0: كونك دخلت المينا
6: والصلاحيات بالمينا، والصلاحيات في المينا كمان تختلف عن الصلاحيات في المطار. حكينا المطار في عنا هدف أساسي أو غرض أساسي من الحرص في التفتيش ومن التدقيق وكل يعني وكل هذا التدقيق في هذا الموضوع، وهو الحفاظ على أمان وأمن الطائرة
0: وهذا
6: والمسافرين
0: مهم.
6: في الطائرة، وهذا مهم جدا. هلا هذا الغرض أو هاي الغاية يعني في المعابر البرية زي ما حكينا مش موجودة، وفي كمان في الميناء يعني شو الخطر اللي ممكن تشكله أنت على سفينة ركاب اللي فيها 2,000-3,000 راكب،
0: غير
6: يعني
0: إنك تخطف السفينة هذا،
6: غير إنك تنط
0: في البحر. المحامي نهاد رشيد، بنتمنى رحلة آمنة وممتعة للجميع ويروحوا يرجعوا بالسلامة، وشكرا دائما على المعلومات القيمة. شكرا نهاد، تحياتي إلى اللقاء.
6: تحياتي
2: بس. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: ضيفي الأخير مدرب السياقة عدنان محمد، مدرسة يوسف، أهلا بك عدنان، تحياتي.
7: تحياتي، مساء الخير ست إيمان، مساء الخير لكل المستمعين.
0: الإشي اللي مجنن الناس حاليا موضوع السرعة، بقولوا لك بطل في الكاميرات هاي البردانية، صار إشي تاني، بطل مسموح فوق العدد المسموح به، بتعرف البعض كانوا يقولوا إنه 90 لعند 120 بخلفونيش، تعرف هاي الأفلام، فوضح لنا إيش تغير بالنسبة لحقوق السائق في قضية رصد السرعة اللي هو سايق فيها.
7: طيب منبلش أول إشي، موضوع السرعة ما تغير، يعني مخالفات السرعة ما تغيرت، واللي هي بتقول كالتالي: درجات المخالفة، كل ما أنت خالفت أكثر، كل ما كنت مسرع أكثر، المخالفة بتكون أصعب والعقاب أكبر.
0: نعم.
7: فنيجي نقول كالتالي، نيجي نقول داخل المدينة لغاية 20 كيلو متر أنت مثلا مسموح تمشي 50، مشيت 70، لغاية هاي المخالفة أنك زدت 20 عن المسموح، مخالفتك تعتبر بسيطة، 250 شيكل وصفر نقاط، اللي الناس كثير بتخاف من النقاط، عشان هيك بتلاقي أنه تجاوز هاي المخالفة الناس بتستسهلها. تمام؟
0: نعم.
7: أوكي، هلا إذا كانت المخالفة من 21 لـ30 بصير العقاب أصعب، بصير وقتها 750 شيكل زائد 8 نقاط.
0: نعم.
7: إذا تجاوزنا من 30، من 31 طبعا لغاية 40، المخالفة تتحول لـ 1510 نقاط. المصيبة طبعا إذا أنت تجاوزت الـ 40، وقتها محكمة سريعة اللي ممكن تصل لحبس أو صاحب رخصة لمسافات طويلة.
0: هذا أكثر من إيش هلا اليوم؟
7: اللي هي أكثر من 40. ماشي.
0: نعم.
7: هلا اللي كان متداول ومعروف عليه مش إنه موضوع السرعة بخالف أو إنه مخالفة مسموحة، كان من ناحية ضبط الشرطة، إنه الشرطة كانت تحاول تضبط المخالفات اللي هي مش 5 و4 و10 فوق القانون. الكاميرات كانت تحاول تضبط المخالفات 15 أو 20. اليوم الشرطة بتحكي بتقول في عنا شوارع كثير خطيرة، فأنا اليوم أحقها القانوني إذا أنت زدت 5 فوق القانون بس خمسة، كنت مسموع 50 ومشيت 55 أنا بدي أخالفك ماشي، وبدهاش تحكي عن أي شوارع عشان الناس ما تعرفش وتصير تاخذ حذرها بهذه الشوارع
0: عشان الناس تخاف بكل الشوارع يقولوا ممنوع ممنوع. اليوم مزبوط. هدول اللي كانوا يقولوا آه لا أنا بقدر أسرع 20 فوق السرعة المسموحة مش راح يصير لي إشي، لا يا جماعة، من 5 كيلومتر فوق السرعة المسموحة اتوقع إنه راح تنمسك وتتخالف.
7: بالضبط، واليوم المخالفة يعني كمان مش زي زمان إنه أنت اليوم بتخالف وأشهر تصلك المخالفة، اليوم أنت بتخالف اليوم الأحد لغاية يوم الخميس يكون عندك SMS إنه أنت خالفت بالقدر الفلاني عشان ما تقولش نسيت ومين كان ومين ما كانش. حكينا بالنسبة، إحنا حكينا مرة ووضحنا بالنسبة لموضوع الكاميرات البرتقالية اللي كانت موجودة اللي هي كانت تصور الشخص لما يكون سريع بالمنطقة تبعت الكاميرا فقط. فكانت الناس تعرف عن الكاميرات وتخفف قبل الكاميرا بمية 200 متر بمنطقة الكاميرا يكون خفيف، بعد 100 متر يرجع يسرع وانتهى الموضوع. اليوم التغيير اللي صار نرجع نقول إنه هن صاروا يحطوا كاميرتين والكاميرتين كتير بعاد عن بعض، والكاميرتين ما بيقيسوا سرعة، هن بيقيسوا زمن. يعني بتيجي الكاميرا رقم واحد بتقول أنا صورت فلان الساعة 12، الكاميرا الثانية بتقول له أنا صورته 12:06. تمام؟ هلا السرعة اللي مسموحة هناك في المنطقة 100، فإذا أنت بتقول من 12 ل 12:06 منطقة إذا أنت كنت ماشي 100، ولكن إذا أنا صورتك 12:03 معناته أنت كنت ماشي 200.
0: لهالدرجة بيحسبوها وبيعرفوا أنك أنت أسرعت.
7: بالضبط، لأن اليوم المعادلة هي ما يعني المعادلة الزمن يساوي السرعة على المسافة، على المسافة على الزمن. هاي السرعة تبعتك ماشي، أنا بأخذ الزمن تبعك اللي هو معروف لإلي. أنت قطعت هاي المسافة في 3 دقائق أو قطعتها في 6 دقائق أو قطعتها،
0: معناته أنت مسرع.
7: فبالضبط، فكل شغلة اللي كنا نهدي فيها قبل الكاميرا، كنا نهدي فيها قبل الكاميرا وبعد الكاميرا نرجع نسرع، هاي انتهت راحت من القاموس اليوم. والكاميرات اللي كانت القديمة كانت معروفة لونها برتقالي وواضح وواضحة وضوح الشمس والوز عارف عن وجودها، اليوم الكاميرات الحديثة كلها لونها سكني مش مبين، موجودة على أعمدة كهرباء على على على محلات احنا نعرفش عنها، وكمان ايش متحركة، مش الكاميرا اللي موجودة هون هي راح تظلها موجودة. هلا بنفس الموضوع ان الكاميرا راح تصور السيارة نفسها وتصور السائق، فحكينا كمان وبنرجع منأكد اذا كان زماني هوين عليك تيجي تقول ستي اللي كانت سايقة او امي اللي كانت سايقة اللي هن قاعدين بالبيت وتحول المخالفة على اسمها كمان هذا انتهى موضوعه. اليوم انت مصور بالكاميرا
0: يقولوا لك تعال هاي صورتك انت اللي كنت سايق، مش ستك ولا ابن عمك ولا خالك، انت اللي كنت سايق
7: 100%. هلا كمان اخرى تحذير جديد بالنسبه لموضوع السرعه، احنا بدنا نيجي نقول ناخذ من مخالفه رقم 3 اللي هي 1500 شيكل، هاي المخالفه اذا هي رقم 4 لك هي راح توصل 3000 شيكل، لان احنا حكينا انه في تغيير بالعدد المخالفات. اذا انت خلال 3 سنين كنت عامل 3 مخالفات، ومش مهم ايش، في ناس على فكره كثير فاهم الموضوع غلط، بسمع من الناس وبنزلوا على التيك توك وبنزلوا للاسف على محلات مواقع، فهموا الناس غلط، بفهموا الناس انه المخالفه رقم 4 لازم تكون مكرره، وهذا غلط كبير. انا بالمره الاولى تخلفت حزام، وبالمره الثانيه تخلفت تلفون، وبالمره الثالثه تخلفت على اني طلعت على خط فاصل متواصل، بالمره الرابعه تخلفت رمزور احمر، المخالفه تبعت الرمزور الاحمر بتصير مضاعفه. فالناس كثير عم بسمع منها انه بفاهمين الموضوع غلط، اني لازم اكرر نفس المخالفه 4 مرات، وهذا الحكي مش صحيح. وللتاكيد كمان المخالفه الخامسه هي مضاعفة، والسادسة هي مضاعفة، يعني مش مجرد أنا ضاعفت الرابعة ببلش أعد لك من أول وجديد، لا، الخامسة كمان راح أضاعفها والسادسة راح أضاعفها. عشان نكون واضحين كمان، مخالفات بالذات اللي هي تصوير ممكن المخالفة 1500 شيكل تصل ل 12000 شيكل. كيف؟ اليوم إذا أنا سايق سيارة اللي هي باسم شركة وتخالفت بسرعة 1500 شيكل، أول شيء كونها شركة القانون بقول إنها راح تتضاعف وتصير 4 مرات وراح تصير 6000 شيكل، هذا بيكون ضغط على الشركة عشان الشركة ما بتسجل ضدها نقاط، فعشان الشركة تقول مين السائق اللي كان سائق، لأنه بالزمانات كان الشركة تقول بعرفش مين كان سايق السيارة، فأوكي تدفع 1500 شيكل، ولكن اليوم بقول للشركة أوكي بتعرفيش مين كان السائق ما في مشكلة،
0: خذي 6000 شيكل
7: أربع أضعاف. فإذا كانت رقم أربعة صارت 12000 شيكل.
0: هذا محفز إنه للشركات تراقب وتقول للسائقين تعملوا ليش مخالفات، أنا مش راح أدفع عنك بدك تطبش رأسك لحالك
7: 100%. وأنا ساعتها مش راح أنا أخذ المخاطرة وراح أحكي مين اللي كان سائق السيارة، لأني أنا في عندي توثيق من اللي كان سائق السيارة عشان النقاط تكون عليك. فالتغييرات مش تغيير جذري، هو التغيير في ضبط المخالفات. نعم. مش في جوهرية المخالفات.
0: في نص دقيقة كلمة أخيرة عدنان محمد.
7: الكلمة اللي بتحب أنت دائما تحكيها ست إيمان، دائما سمعتك سوء عمهلك بترجع سليم لأهلك، فأنا بدي أستعمل كلمتك وأقولها.
0: بالضبط. على فكرة في كتير أمثال وأغاني عن هذا الموضوع، بقولوا أن تخسر دقيقة من حياتك كتير أهون من أن تخسر حياتك في دقيقة أو حتى في لحظة. ودائما بنقول سوء على مهلك وتروحوا ترجع بالسلامة، وهدوا تعصبوش، لأنه بالآخر أهم إشي إنه نوصل بسلام وبأمان. أكتر 5 دقائق أكتر 10 دقائق مش هالقد، هاي رح تفرق لما أنت بتخاطر هاي المخاطرة. مدرب السياقة عدنان محمد، شكرا جزيلا إلك على كل هاي المعلومات. وأنت قلت نقطة كتير مهمة، الواتساب والمجموعات الواتساب والإنستغرام والتيك توك وكمان الفيسبوك مليانة معلومات غلط، فإحنا منقول لا يا جماعة ما تتصدقوا كل إشي بنقال، ناس بتعرف وناس بتعرف إيش، خذوا المعلومات الدقيقة وتصرفوا.
7: امبارح بسمع واحد بيقول اذا بتحط ايدك في منخارك مخالفة 10 نقاط و1000 شيكل.
0: كمان. فاذا لا، خذوا المعلومة الصحيحة والدقيقة، صاروا يخافوا بعض من كل شيء. شكرا لك عدنان محمد، تحياتي، شكرا جزيلا.
7: العفو.
0: الى اللقاء.

هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، عرجنا خلال هذه الحلقة على عدة موضوعات منوعة. دائما نتمنى أن تجدوا في هذا البرنامج الفائدة لكم. تحية الطاقم، تنتج البرنامج ريتا تيودوري، كان معنا حيم زاكن من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: ديكولاين أحسن شنخ تتفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. سجن إرهابي أدين بشروع في قتل مسنة في أورشليم القدس. الشرطة تبحث عن فتى عربية مفقودة من سكان العفولة. نبون يفيد بأن إسرائيل قررت حظر تصدير منتجات الصناعات الأمنية إلى قطر. توقع فتح مقطع من الخط الجديد للقطار الخفيف في العاصمة. والحرارة ترتفع تدريجيا.
0: راديو مكان الأخبار.
8: الخامسة ساعتنا الآن مستمعينا الكرام، أسعد الله وأوقاتكم. حكمت المحكمة المركزية في أورشليم القدس بالسجن الفعلي لمدة 22 عاما ونصف العام على إرهابي مقدسي يدعى نبيل شعباني، بعد أن أدانته بشروع في قتل مسنة في منزلها وسط المدينة عام 2024، كما ألزمته المحكمة بتعويض المرأة التي أصيبت بجروح خطيرة. تطلب شرطة لواء الشمال من الجمهور المساعدة في العثور على الفتاة المفقودة صبحي عيرات البالغة من العمر 17 عاما من سكان العفولة، والتي شهدت لآخر مرة قبل

0: تعرضت بسبب سياسات الدوحة المعادية لإسرائيل. وقد تحدثت تقارير صحفية عن صادرات أمنية إسرائيلية لقطر بمئات الملايين من الدولارات. فعلى سبيل المثال، كشف تقرير لصحيفة أرتس قبل حوالي شهرين عن أن الطائرات التابعة للأسرة الحاكمة في الدوحة مزودة بمنظومات إسرائيلية أو إسرائيلية الصنع من طراز فلايت جارد للوقاية من الصواريخ. من المتوقع أن يفتح في أورشليم القدس يوم الجمعة القادم مقطع من الخط الثاني للقطار الخفيف والمعروف باسم الخط الأخضر، ويمتد المقطع بين المالحة جنوب غرب المدينة ومحطة هاتوريم قرب المحطة المركزية. ويشار إلى أن هاتوريم هي محطة مشتركة له وللخط الأحمر القائم. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود يوم الجمعة المقبل، وتأتي حر جديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: الآن جولة المساء مع محمد بكري.
4: الآن وفي كل مكان.
5: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل خير، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج تسيبي يفلح يوراي، هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: 4 غارات جوية تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، الحكومة السورية تتهم إسرائيل بشنها تصفها بعدوان غير مبرر، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يقول إنها تشكل تصعيدا غير ضروري. مصدر إسرائيلي يكشف عن أن معلومات استخبارية شديدة الحساسية جرى تبادلها مع الولايات المتحدة حول الغارة في سوريا، وسوريا تقر بحيازتها مواد نووية وتعدل عن قرارها تسليمها، وتقول إن من حقها أن تستخدمها لأغراض سلمية. جيش الدفاع يستعيد رفات يهودا كاتس آخر جندي مفقود في معركة السلطان يعقوب مع لبنان عام 82. هيمنة تامة للتيار الموالي لرئيس الوزراء نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. الرئيس ترامب يعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية جديدة، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن وهم ترامب بشأن هرمز سيتم تصحيحه قريبا. تقديم لائحة اتهام ضد شاب من شقيب السلام تنسب إليه التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في بئر السبع. والسلطات المختصة تهدم نحو 10 حظائر للمواشي والخيول في حي الجواريش في مدينة الرملة بحضور الوزير بن غفير. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. اجتزنا 5:05 في استوديو ما أحداث المساء. بداية هذا المشوار ما هو حاصل في سوريا: غارات جوية استهدفت الليلة الماضية مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. هناك اتهام من قبل الحكومة السورية في ريف إدلب، واتهام الحكومة السورية بشنها واصفة إياها بعدوان غير مبرر، تتهم إسرائيل بذلك. نريد أن نقف عند الحيثيات والتفاصيل باستضافتنا للزميل نجيب قزل. مساء الخير نجيب.
6: مساء الخير محمد. ربما كنا قد نبدأ ونقول إن هذه الغارة نسبت لإسرائيل، ولكن قبل قليل كان هنالك تأكيد رسمي من مصدر إسرائيلي حول هذه الغارة الجوية غير الاعتيادية التي استهدفت فجر اليوم قاعدة أبو ظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا، وسط التساؤلات بشأن الهدف من استهداف قاعدة تعد حاليا غير نشطة. بحسب المعلومات المتوفرة لا توجد حاليا طائرات مقاتلة أو مروحيات في قاعدة أبو ظهور، وتشير التقديرات إلى أن الغارة استهدفت مدرج الطائرات والبنى التحتية في المكان في خطوة قد تكون

0: تهدف إلى منع إعادة تأهيل القاعدة وتحويلها مجدداً إلى منشأة عسكرية نشطة. وتقع قاعدة أبو ظهور على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود التركية ونحو 300 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، وكانت في السابق من قواعد سلاح الجو السوري، حيث تمركزت فيها أسراب من مقاتلات ميج 21 وميج 23. لكن القاعدة تعرضت كبيرة خلال الحرب الأهلية السورية، وانتقلت السيطرة عليها بين الأطراف المتحاربة قبل أن تفقد أهميتها العملياتية وتخرج عمليا من الخدمة. ويأتي استهدافها في ظل تقارير عن تسارع الجهود السورية لإعادة بناء سلاح الجو من خلال تجنيد طيارين وطواقم فنية وإجراء تدريبات، إضافة إلى تنفيذ تدريب جوي شاركت فيه طائرات سوخوي في شمال سوريا. وفي البلاد تتابع المؤسسات الأمنية هذه التطورات بقلق، ليس فقط بسبب احتمال استعادة سوريا لقدراتها الجوية، وإنما أيضا بسبب احتمال توسيع تركيا وجودها العسكري داخل الأراضي السورية. وتشير تقارير إلى نية أنقرة نشر طائرات مقاتلة في قواعد سوريا والمساهمة في تطوير بنى تحتية عسكرية ومنظومات دفاع جوي، وهو ما قد يؤدي مستقبلا إلى تقليص حرية عمل سلاح الجو في الأجواء السورية، كما يثير مخاوف من احتكاك مباشر بين الطائرات الإسرائيلية والتركية. وعلى هذه الخلفية تبرز فرضية أن الغارة على أبو ظهور كانت عملية وقائية استهدفت تدمير أو تعطيل المدرج والمنشآت والبنى التحتية قبل إعادة تشغيل القاعدة، وليس ضرب طائرات موجودة فيها بالفعل. ومع ذلك لا توجد في هذه المرحلة معلومات مؤكدة تثبت أن قاعدة أبو ظهور كانت على وشك العودة إلى النشاط، أو أن الغارة مرتبطة بصورة مباشرة بجهود إعادة بناء سلاح الجو السوري أو بالخطط التركية. وفي حال يعني كان هذا التأكيد الذي صدر قبل قليل من المسؤول الإسرائيلي حول هذه الغارة، فقد تحمل هذه العملية رسالة إلى دمشق وأنقرة، مفادها أن إسرائيل قد تتحرك ليس فقط ضد قدرات عسكرية قائمة، وإنما أيضا ضد بنى تحتية يمكن استخدامها مستقبلا لإعادة بناء القوة الجوية السورية أو لتوسيع الوجود العسكري التركي في سوريا. إليك محمد.
1: شكرا لك نجيب قزل على هذه المعطيات. ينضم إلينا ليكتمل المشهد محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون.
2: أهلا بكم جميعا يا محمد.
1: أهلا بك. مصدر إسرائيلي شمعون يكشف عن أن معلومات استخبارية شديدة الحساسية جرى تبادلها مع الولايات المتحدة، طبعا بين إسرائيل والولايات المتحدة، حول الغارة في سوريا. هذا التوضيح جاء ردا على تصريحات للمبعوث الأمريكي إلى سوريا قال فيها بأن الغارات تشكل تصعيدا غير ضروري.
2: نعم بالفعل. أولا علينا نشير محمد إلى أن إسرائيل لم تتبنى رسميا المسؤولية عن استهداف هذا المطار، ونشير أيضا إلى أن هذه الضربة العسكرية جاء كما يبدو في أعقاب قلق إسرائيلي متزايد، كما استمعنا قبل قليل من الزميل نجيب قزل، من إعادة بناء القدرات العسكرية الجوية في سوريا. بالفعل في أعقاب ذلك، في أعقاب ما هذا الحدث، هذا الأمر، هذه الغارة العسكرية، توم بارك السفير الأمريكي لدى تركيا وكذلك مبعوث الرئيس ترامب إلى سوريا يقول في تغريدة له على شبكة إكس إن هناك قلقا عميقا، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية الجوية على قاعدة سلاح الجو السوري تشكل تصعيدا ليس لا مبرر لها ويضر بالاستقرار الإقليمي. نحن نشير إلى أن توم بارك باعتباره السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث لسوريا يتخذ مواقف مؤيدة أيضا للنظام السوري والتركي. رد فعل إسرائيل، مصدر إسرائيلي كبير ذكر كما تفضلت محمد بأنه تم نقل معلومات استخباراتية في غاية الحساسية رافضا الخوض في الوكالات الاستخباراتية الأمريكية، بمعنى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين إسرائيل وواشنطن حول هذا الموضوع. يبدو بأن هذه الغارة هي رسالة تحذيرية إلى دمشق بأن إسرائيل لن تسمح لسوريا بإعادة بناء قدراتها العسكرية، لاسيما وأن سوريا تتلقى المساعدات والدعم التركي. على فكرة هذا الموضوع نقش ويناقش أيضا في الكابينت المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، وهذا التنسيق ما يبدو بين إسرائيل وواشنطن جاء لنقل هذه الرسالة الصارمة والواضحة إلى الرئيس السوري أحمد الشارع. محمد،
1: شكرا لك شمعون أران. لنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للدكتور يسر خيزران الخبير في شؤون سوريا واللبنانية، كذلك باحث في معهد ترومان في الجامعة العبرية. أهلا بك دكتور يسري.
3: مساء الخير
1: أخي محمد. مساء الخير. غارات جوية على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، إدانة رسمية، دعوات لموقف دولي حازم، والتقارير ترجح ارتباط الضربة بهدف استثنائي، يعني هو منع محاولات تطوير قدرات عسكرية بالمنطقة. هل هذا هو السبب؟ رسالة تحذيرية إلى دمشق أم رسالة تحذيرية إلى تركيا؟
3: أعتقد أنها رسالة تحذيرية إلى كلا الجهتين، والنظام الحاكم في سوريا الآن هو نظام حاكم بفضل الدعم التركي، إن كان عسكريا أو سياسيا أو استخباراتيا، ولكن هو أيضا جزء من السياسة والاستراتيجية التي بلورتها إسرائيل في أعقاب سقوط النظام، لأنه في ليلة سقوط النظام شن الجيش الإسرائيلي هجمات متكررة على سوريا استمرت لمدة أسبوع، جردت سوريا من كل قدراتها الدفاعية والجوية وحتى الصناعات الحربية. هذا ضلع في سياسة ثلاثية الأبعاد. الأول هو تجريد سوريا من قدرات عسكرية تجعل منها جيشا، لأن سوريا لا تمتلك الآن جيشا، أقصى ما تمتلكه سوريا هي قوات شرطية أو ميليشيات مسلحة. ثانيا وجود عسكري إسرائيلي مستديم في جنوب سوريا ومنع النظام من دخول المنطقة الجنوبية، وثالثا حماية الأقلية الدرزية في منطقة السويداء. أعتقد أن إسرائيل بلورت استراتيجية عسكرية خاصة بسوريا تنبثق من التداعيات المترتبة على الهجمة المباغتة في 7 أكتوبر عام 2023، والتي تقوم على أساس أنه لا يمكن الثقة بالتنظيمات الجهادية، أو لن إسرائيل لن تسمح بأن تباغت من قبل التنظيمات الجهادية.
1: طيب دكتور يسري، دعنا نتوقف عند تصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك بالغارات الإسرائيلية، يقول استهدفت مطارا في ريف إدلب فهو قلق جدا، يصف ذلك بتصعيد لا ضرورة له. باعتقادك تصريح المبعوث الأمريكي يعكس موقف الإدارة الأمريكية بشكل عام؟
3: هنالك صراحة هنالك اختلاف واضح في الرؤية الأمريكية بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية. الولايات المتحدة كما تفضل مراسلكم سفير الولايات المتحدة أو المبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك هو شخصية معروفة بعلاقاته الاقتصادية والتجارية مع تركيا، والإدارة الحالية في الولايات المتحدة تعتبر الاقتصاد محورا تحريكيا في استراتيجيتها في المنطقة، وهذا واضح في تعاملها مع قطر والسعودية وكذلك الحالة التركية. ولكن هنالك أيضا تناقض، الولايات المتحدة تريد تثبيت الوضع الحالي في المنطقة وتحقيق،
1: خاصة يعني معلش دقاطعك دكتور، خاصة أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا من أجل تنفيذ غارات داخل الأراضي السورية قبل فترة.
3: صحيح، كما أن الولايات المتحدة فرضت على إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. هنالك صراحة اختلاف حقيقي في بين الرؤية الأمريكية التي تريد وضع آلية لترتيبات تضمن الاستقرار، وبين إسرائيل التي تريد أن تبني استراتيجية على الضربات المباغتة بغرض منع ظهور أي قوة عسكرية تستطيع تهديد الحدود الإسرائيلية. يعني في هذا حتى نوع من الهوس، لأن سوريا لا تمتلك أي قدرة على تهديد أمن إسرائيل حاليا. سوريا هي دولة مجردة ويجب مجردة من جيشها، ويجب أن نضيف إلى ذلك أن النظام الحالي في سوريا مدين بوجوده للحرب التي دارت بين إسرائيل وبين حزب الله، وهنالك تقاطعات كثيرة ما بين إسرائيل وبين هذا النظام، إلا أن التداعيات المترتبة على هجمة 7 أكتوبر تقف في صلب الاستراتيجية الإسرائيلية فيما يتعلق بالنظام في سوريا، لأن قاعدته جهادية وأيديولوجيته أيضا جهادية.
1: طيب دكتور يسر، أريد يعني المداخلة الأخيرة، كان هناك تصريح طازج كما يقال، سوريا تقر بأن لديها مواد نووية، تقول هذا من حقنا كي نستخدمه لأغراض سلمية. هذا تصريح غير مسبوق لنقل بين هلالين، حتى في فترة بشار الأسد لم يصدر تصريح كهذا.
3: صحيح، ربما هو محاولة من جانب النظام الحالي التلويح لإسرائيل بأن لديه بدائل، أو أن لديه أوراق رابحة في لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا، لأننا يجب أن ننظر إلى الأمور في حثفيتها. على رأس أولويات هذا النظام هو تثبيت أقدامه في الجغرافيا السورية، وكل النشاط العسكري الإسرائيلي ينظر إليه على أنه محاولة لمنع هذا النظام من تثبيت أقدامه. فلربما أتى هذا التصريح في إطار تلويح لإسرائيل بأن هذا النظام أيضا يمتلك أوراق رابحة يستطيع أن يستخدمها في مواجهة النشاط العسكري الإسرائيلي الذي تعتبره تركيا أولا ويعتبره النظام الحاكم في دمشق ثانيا محاولة إسرائيلية لزعزعة الأوضاع في سوريا. لربما يجب أن يؤخذ هذا التصريح في هذا السياق، لأنه في حقيقة الأمر النظام الحاكم في دمشق مدين برأسه لتركيا ولا إسرائيل ولا يشكل أي تهديدا عسكريا لإسرائيل.
1: يعطيك ألف عافية الدكتور يسر خيزران على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا. شكرا،
3: أهلا وسهلا أخي محمد.
1: من هذا الملف المتعلق بسوريا والغارات الإسرائيلية على سوريا كما تدعي جهات سورية وعربية، تعالوا بنا الآن إلى نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود التي أسفرت عن تصدر التيار الموالي لرئيس الوزراء نتنياهو قائمة المرشحين لانتخابات الكنيست، وتراجع وزراء ونواب حاليين إلى مواقع غير مضمونة في القائمة. نستمع كلنا إلى تقرير زكي بنحس.
4: النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية في حزب الليكود أسفرت عن تغييرات لافتة في تركيب قائمة الحزب للكنيست المقبلة، وسط انتصارات بارزة لبعض الأعضاء وخيبة أمل للبعض الآخر. في مقدمة الفائزين بين المرشحين جاء إيلي كوهين في المركز الأول، يليه رئيس الكنيست أمير أوحانا، ثم وزير العدل ياريف لافين في محلة ميري ريجيف في المركز الرابع، وكانت أبرز النساء في مقدمة النتائج. صعود أوفير كاتس وميكي زوهر وألمو كوهين إلى مواقع متقدمة هي من أبرز المفاجآت، فيما حافظ دافيد بيتان على موقع قوي في الترتيب، في حين تراجع نير بركات إلى المركز السادس عشر في التصويت القطري. أما الخاسرون الأبرز من بينهم وزراء وأعضاء كنيسة حاليين كأفي ديختر، عديد سيلمان وماي جولان، الذين وجدوا أنفسهم في مواقع متأخرة قد لا تضمن لهم مقعدا في الكنيست المقبلة. النتائج تشير أيضا إلى أن تالي جوتليب جاءت في المركز الثاني عشر بعد حملة انتخابية أثارت الكثير من الجدل داخل الحزب. الصورة النهائية لقائمة الليكود لا تتحدد فقط وفق ترتيب الانتخابات التمهيدية، إذ تدخل في الحسابات أيضا المقاعد المحصنة لرئيس الوزراء وترتيبها في جدول القائمة، وكذلك تمثيل المناطق. لذلك فإن الترتيب النهائي للقائمة الانتخابية سيختلف عن الترتيب الذي أسفرت عنه الانتخابات التمهيدية. إذن الانتخابات الداخلية انتهت، لكن المعركة السياسية الحقيقية داخل الليكود لم تنتهي بعد، فمعركة المواقع والوزن السياسي داخل الحزب تنتقل الآن إلى المرحلة التالية، وصولا إلى الانتخابات العامة المقررة في 27 من شهر أكتوبر المقبل.
1: والآن يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ أحمد نصاصرة، عضو مركز حزب الليكود. أهلا بك أستاذ أحمد.
5: أهلا وسهلا بك وابن المستمعين.
1: بركات إلكن جمليئيل خارج الأماكن المضمونة في الكنيست من قبل الليكود، نتنياهو يبدي رضاه من القائمة، جوتليب تعلن أنها لن تنصاع للطاعة الحزبية في الكنيست القادمة، ونسبة التصويت كانت أقل مما كانت بالانتخابات التمهيدية السابقة، الآن 53.5% فيما كانت 57 وكسر. ألا ينذر ذلك بحدوث فوضى معينة أو شبه انشقاق في الحزب مستقبلا؟
5: سيكون هناك حسب التكهنات، وسيكون هناك انشقاق في الحزب على الأكيد. للأسف الشديد نير بركات وعديد سلمان وآبي دخشل وماي زولان وقيلة جمليئيل طبعا كذلك الأمر متمرجحين، يعني قيلة جمليئيل ستكون رقم 25.
1: نعم. آفي دختر أيضا في مكان غير مضمون. هؤلاء أقطاب في الليكود ولهم إرث سياسي كبير، يعني ربما يحدث كما حدث في حزب الليكود حينما انشق شارون وأقام حزب قديمة؟
5: سيكون هناك انشقاق، وأنا أقول لك لماذا. بما أنه نتنياهو وضع على قائمة الليكود 7 أماكن مخصصة أو 8 أماكن مخصصة لمن يريد، وكذلك الأمر مكانين لإسرائيل كات، وكذلك الأمر حايم كات، وكذلك الأمر مع يدعون ساعة، هؤلاء الأماكن خربطا نمط الليكود من جميع النواحي.
1: طيب أستاذ أحمد، لم نلحظ أيضا تمثيلا عربيا أو درزيا في هذه القائمة المضمونة على الأقل؟
5: للأسف الشديد والله المكان المخصص للعرب سيكون مكان 37 أو 36، مكان بعيد جدا وليس هنالك أي أمل. ومن هذا المنطلق العرب يعني لازم يعرفوا حالهم وين بصوته باللغة.
1: ليه أنت يعني أنت لن تصوت للليكود؟
5: أكيد
1: مش راح تصوت للليكود وأنت عضو مركز؟
5: أكيد لا طلع، مش أني أنا يعني أنا إنسان عربي ودمي عربي، فيما أنه كان سموتريتش وبن كفير هم داعمين لنتنياهو ونتنياهو داعم لهم من جميع الأطراف، هذا أثر علينا نفسيا، أثر علينا مجتمعيا، فأنا لا أقبل أن أكون في أي حزب من أجل مصلحة خاصة، لا بالعكس المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة لدي.
1: طيب أحمد نصاصر، أنت شاركت في هذه الانتخابات التمهيدية البرايمريز؟
5: أكيد أنا كنت واحد من الذين
1: يعني أنت شاركت، ولكن بعد صدور نتائج الانتخابات سوف تنسلخ عن الحزب.
5: أنا من نتائج الانتخابات مبسوط، أنا كنت واحد من الست أعضاء الذين قاموا بالحملة الانتخابية لإيلي كوهن. أنا كنت واحد من الست، طبعا بما كان فيه الرئيس تبع المكتب القائمة في الانتخابات، يعني كنت دائما مطلع وواقف، وكنت بالشمال والجنوب من أجل إيلي كوهن، كل مصلحتي من أجل إيلي كوهن.
1: وإيلي كوهن أي مكان أخذ ذكرني؟
5: طبعا واحد أخذ بعد نتنياهو، رقم 2 بكون.
1: طيب سؤال إليك، بموجب التفكير السليم وليس بموجب الصفقات، هذا البيان الصادر عن قائمة الليكود بأن الانتخابات جرت بهذا الشكل، يعني تم اختيار المتنافس أو المنتخبين بموجب التفكير وليس بموجب الصفقات، هذا صحيح؟ علما أن وسائل إعلام كثيرة يعني كتبت وبينت كم كانت هناك صفقات لهذا العضو وذاك.
5: طبعا الأحزاب أغلبية تفشت على الصفقات بين أعضاء المركز والمنتسبين للليكود. يعني إذا بتحكي عن الموج كوهن زاد رقم 14، يعني هذه مفاجأة. الموج كوهن ليس كان ممثل على الليكود أو في حزب الليكود، يعني كان إنسان صفيف يعني، واجع الليكود من برا من الخارج، يصل إلى النمرة 14 وزراء في قمة الوزارة وفي قمة السياسة، يندحر إلى رقم 27 و28 و30 مثل عزيز سلمان وأبي تختم، يعني شيء هذا ليس من المتوقع.
1: شكرا لك أستاذ أحمد نصاصرة عضو مركز الليكود، يعطيك العافية. شكرا.
6: كل اللي بيكب القشر وعيد
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
9: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري، المنطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
11: الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه،
11: لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
12: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
13: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
14: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
12: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
1: سبع وعشرون دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. تعالوا بنا إلى ما هو حاصل في قطاع غزة، مستقبل القطاع سياسيا، تنفيذ المرحلة الثانية من عدمها، شروط وغير ذلك، الكشف عن تفاصيل جديدة للخطة الأمريكية لنزع سلاح حركة حماس في القطاع، عرضها المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر خلال لقائه رئيس الوزراء نتنياهو أمس، وشملت ثلاث مراحل. عند هذه المراحل والعرض الذي قدمه كوشنر والنقاش مع نتنياهو أو النقاش مع السلطة الفلسطينية مع حماس، سوف يتحدث حسن أبو زايد. أهلا بك.
15: أهلا محمد، مساء الخير. كشف محمد عن تفاصيل خطة أمريكية لنزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، طرحها المبعوث الأمريكي كوشنر خلال لقاءاته الأخيرة بما فيها اللقاء الأخير مع رئيس الوزراء وقادة حماس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالقطاع. وتقوم الخطة على ثلاث مراحل رئيسية لنزع السلاح، تبدأ بتسليم الأسلحة من حركة حماس إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة قطاع غزة، على أن تتولى هذه الحكومة لاحقا نقل الأسلحة إلى قوة دولية مخصصة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة. وفي المرحلة الثالثة تتولى القوة الدولية التعامل مع الأسلحة وتسليم هذه الأسلحة إلى جهة مختصة بهدف تدبيرها، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري لحماس والفصائل المسلحة في غزة. المقترح الأمريكي لا يقتصر على مسألة السلاح، بل يرتبط بمنظومة أوسع تشمل ترتيبات أمنية وإدارية في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وإدخال قوات دولية للمساعدة في حفظ الأمن ومراقبة تنفيذ الاتفاق. هذه الخطة تأتي في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين واشنطن والوسطاء، خصوصا مصر، قطر وتركيا، بهدف تجاوز الخلافات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، وفي مقدمتها ملف نزع سلاح حماس وطبيعة الانسحاب الإسرائيلي ومستقبل إدارة قطاع غزة. ملف السلاح يعتبر محمد من أكثر القضايا تعقيدا في المفاوضات. إسرائيل تتمسك بأن يكون نزع السلاح شرطا أساسيا لأي تقدم في المرحلة المقبلة، بينما تربط حماس والفصائل أي ترتيبات أمنية وسياسية بضمانات تتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار القطاع. حسب التصور الأمريكي، نقل السلاح على مراحل يهدف إلى تجنب مواجهة مباشرة وخلق آلية تدريجية تسمح بانتقال المسؤولية الأمنية من الفصائل المسلحة إلى مؤسسات فلسطينية وقوة دولية، كما تم الاتفاق على أن تكون هنالك آلية للمراقبة، وهذه الآلية تحذر حركة حماس عندما تقوم بخرق أي اتفاق. وإسرائيل خلافا لما نشر أمس لن تكون لها حرية الرد أو إزالة تهديد وشيك، وإنما الآلية الجديدة ستكون إسرائيل تبلغ الجانب الأمريكي أو القوات الدولية بأن هنالك تهديد وشيك، وبالتالي هذه القوات تبلغ حماس لتبتعد وتزيل هذا التهديد. ستكون هنالك بطبيعة الحال محمد خلافا لكل ما ينشر في هذه الأيام، ستكون هنالك ربما أمور جديدة تتعلق بمستقبل قطاع غزة، إذ أن الجانب الأمريكي جنرال أمريكي هو الذي سيقود القوات الدولية العاملة في منطقة القطاع. وكلمة أخيرة محمد في كل ما يتعلق بهذا الحراك، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي التقى في القاهرة وفد من التيار الإصلاحي الديمقراطي برئاسة محمد دحلان الذي يلعب دورا كبيرا في إعادة ربما الحكم إلى منطقة قطاع غزة، إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي. هو يمارس ضغوط على حركة حماس بعدم تفويت هذه الفرصة، فرصة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، لأنه لا بديل لها سوى بقاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غزة. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زايد. نريد أن نستكمل هذا المشهد الدبلوماسي باستضافتنا بمحرر الشؤون السياسية شمعون أران من جديد، ينضم إلينا. أهلا بك شمعون.
16: أهلا بكم جميعا محمد.
1: ماذا يقول كوشنر؟ إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع بعض زعماء دول المنطقة حول إمكانية انضمامها إلى اتفاقية أفراهام. هل هذا التصريح هو تصريح جدي ومهني أم هو لكي يرضي نتنياهو في هذه المرحلة الحساسة؟
16: الحقيقة محمد هي بأن الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، كانت ولا تزال تواصل العمل من أجل توسيع دائرة السلام من خلال ضم المزيد من الدول العربية. هذه الأمور يواصل جاري كوشنر القيام بها، ولكن هناك تصريحات مثيرة للاهتمام أطلقها أدلى بها جاري كوشنر غداة لقائه برئيس وزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس أورشليم القدس. وبما أن خطة ترامب تتحدث عن خلق ظروف لإقامة دولة فلسطينية، فإن جاري كوشنر يصرح بأن إدارة ترامب لا تنوي بأي شكل من الأشكال الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى يتضح بأن الفلسطينيين قادرون على إدارة أنفسهم. يقول كوشنر أيضا إن السلطة الفلسطينية لا تلبي المعايير لمن يستحق دولة، وعليهم إدخال العديد من الإصلاحات كما تطالب بذلك العربية السعودية وفرنسا. ويخلص إلى القول أن إسرائيل، أنه إذا أثبتت لجنة التكنوقراط في قطاع غزة بأنها قادرة على السيطرة وسيادة سكان قطاع غزة بشكل سيعود بالفائدة على السكان الغزيين، فعندئذ يمكننا التحدث عن أفاق سياسية. هذا هو التصريح المثير للاهتمام لخطة لجاري كوشنر. تبقى الإشارة إلى أنه في أعقاب ما جرى يوم أمس في أورشليم القدس والإنجازات السياسية العديدة في من قبل مجلس السلام لصالح إسرائيل، فإن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أصر خلال اللقاء على
1: إذا انقطع الخط الهاتفي مع محرر الشؤون السياسية شمعون أران. على كل حال الفكرة قد وصلت. الآن نستضيف الأستاذ أبو بكر بشير، محلل سياسي يحدثنا من لندن. أهلا بك أستاذ أبو بكر. أستاذ أبو بكر بشير أهلا بك.
17: أنا بسمعك.
1: نعم الآن نسمعك جيدا. أنت تابعت التصريحات الواردة من الجانب الإسرائيلي كذلك من كوشنر فيما يتعلق بالشروع في تنفيذ المرحلة الثانية في قطاع غزة. حماس وافقت على طبعا مطالب كوشنر، لكنه طلب من نتنياهو خطوات محدودة لاختبار جدية حماس في نزع السلاح، خطوات محدودة. هل هذا يرقى لمستوى التفاهمات التي توصل إليها ترامب فيما يتعلق بالقطاع؟
17: لا بالتأكيد، نحن الآن بعيدون عن الاتفاق، ولكن لدى الأطراف لا سيما حماس والوسطاء وكوشنر بتفجير الأوضاع. لكن ما تم الحديث عنه بالأمس على لسان كوشنر هو يختلف تماما بل ويتعارض مع ما تم التوافق عليه ومجلس السلام وحتى إسرائيل في مرحلة سابقة. يلتقي نتنياهو بيوم واحد التقى بقيادة حماس في القاهرة في نوع من الاتفاق على أنه أو حماس أكدت على مواقفها وقبل ذلك كوشنر كذا قيل من حماس على حماس على الأقل يعني لنا إلا برسالة إلى إسرائيل قال عليه أن يمارس بعض الضغط على نتنياهو ليلتزم
1: هذا هو يعني نتوقف عند ممارسة الضغط أبو بكر بشير لا تنسى بأنه هذه المرحلة تتقاطع مع مصالح الحكومة الحالية ومصالح نتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية

0: الإسرائيلية التقاطع مع الطرح المتعلق بالقطاع، إعادة الإعمار، انسحاب كبير من قبل الجيش الإسرائيلي، ربما هذا السبب في أن التصريحات متواضعة نوعا ما.
1: تماما، الفكرة أنه قبل زيارة كوشنر، يعني في الأشهر الأخيرة كوشنر لم يكن شخصا مقربا من نتنياهو على وجه التحديد، كان هناك خلاف وانتقادات إسرائيلية لكوشنر. كوشنر في إسرائيل أكثر من الرواية الإسرائيلية، تقترب إسرائيل من الرواية الأمريكية، والسبب الانتخابات الإسرائيلية. أما وإن الجميع يفهم أن الانتخابات الإسرائيلية الأساسي لكل شيء سوف يحدث على الأقل في الأسابيع العشرة القادمة، أو لن تكون هناك تنازلات بين مزدوجين إسرائيلية، لا لجهة الانتخاب
0: ولا لجهة إعادة الإعمار، حتى
1: لبناء مدينة كانوا يسموها مدينة خضراء في رفح، حتى هذا لن يحدث. إسرائيلي على أن تنزع سلاح حماس قبل كل شيء. الآن الفكرة تقدم على أي خطوة تعزز فرص نتنياهو الانتخابية. إذا أتمت نزع سلاحها كما يريد كوشنر، أو حتى بدأت في ذلك خلال الأسابيع القادمة، نصر نتنياهو تعزز فرصه الانتخابية، هذا أيضا حماس لن تقدم عليه. حالة من الجمود بشكل واضح للأسابيع العشرة القادمة، تصريحات منذ أسابيع بإيجابية الحوار، سوف نسمع كثير عن الأجواء الإيجابية، ولكن لن نرى اختراقا على الأرض.
0: لن نرى اختراقا، أنت تعتقد أستاذ أبو بكر بشير السبب هو الانتخابات الإسرائيلية، لأنه ليس من مصلحة نتنياهو أو الحكومة أن تقدم على خطوات إيجابية لصالح حماس أو القطاع.
1: أن تكون من مصلحة حماس أن تقدم على خطوات تفهم بأنها إيجابية تصب في مصلحة نتنياهو الانتخابية، إذا هي سلمت السلاح أو أقرت بذلك أو بدأت في ذلك، لذلك لن يكون هناك شيء كبير. هناك نقطة أخرى أيضا، يعني لو فلنفترض بالنسبة لحماس أنها وافقت وبدأت في إجراء أي شيء على الأرض له علاقة بتنفيذ الاتفاق سبيع أو جاء الانتخابات الإسرائيلية، أن تكون هذه الحكومة الإسرائيلية الموجودة حاليا غير موجودة بعد شهرين أو ثلاثة.
0: صحيح، ممكن
1: حماس قد قدمت تنازلات كبيرة في الطرف الآخر، وبالتالي من المنطق أن حماس أيضا تنتظر جولة الانتخابات القادمة، علها تأتي بمتغير ما. يعني هذا هو أسوأ توقيت بالنسبة لحماس لكي تقدم فيه على قرار مثل نزع السلاح، عليها أن تنتظر هذا الخيار الأسلم خيرا من جهة حماس، وبالتأكيد اتجاه تنفيذ خطوات على الأرض يعني تريح الفلسطينيين في غزة. ولذلك نقول أن الجمود سوف يحكم المشهد على الأقل حتى الانتخابات.
0: أبو بكر بشير يعطيك ألف عافية، أشكرك جزيل الشكر.
2: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
3: أهلا بكم وإليكم عناوين النشرة المسائية. نتنياهو يبدي رضا عن نتائج الانتخابات الداخلية في الليكود بعد تصدر الموالين له قائمة المرشحين، الوزير إيلي كوهن في المكان الأول، بركات إلكن وجملائيل خارج الأماكن المضمونة. لجنة الوفاق تؤكد على إحراز تقدم كبير باتجاه إعادة بناء القائمة المشتركة الثلاثية، وسيتم الإعلان عنها في الأيام القريبة. تقديم لائحة اتهام بحق عبد الله جرجاوي من شقيب السلاب تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في نادي ليلي في بئر السبع والتخابر مع عناصر من داعش. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور في ريف إدلب، ومصدر سوري يتهم إسرائيل بالقصف، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد أن القصف تصعيد لا حاجة له. وصول ضباط من أوغندا وبوروندي إلى مقر القيادة الأمريكية في كريات جات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وكوشنر يعرب عن أمله في بدء عملية تدمير الأنفاق في غزة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
0: الخامسة واحدة واربعون دقيقة في استوديو مع أحداث المساء، تعالوا بنا إلى قضايا داخلية. نجيب قزل، أهلا بيك.
4: أهلا بك يا محمد.
0: أهلا بيك. الجيش يستعيد رفات يهودا كاتس آخر جندي مفقود في معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 82، ربما تتوفر لديك معلومات ومعطيات، تفضل.
4: نعم هذا صحيح، بعد أكثر من 44 عام على فقدان أثره تم التأكد من أن الرفات التي عثر عليها خلال نشاط عملياتي لجيش الدفاع وشعبة الاستخبارات العسكرية تعود إلى الرقيب أول يوم.

0: قدكات آخر المفقودين من معركة السلطان يعقوب في حرب لبنان الأولى، وجاء التأكد من هوية الرفات بعد استكمال سلسلة من الفحوص وإجراءات التعرف، فيما أبلغ ممثلو جيش الدفاع إلى الكاتس بالنتائج، لتنتهي بذلك عقود طويلة من الغموض بشأن مصيره منذ فقدان أثره عام 1982. وكانت الرفات قد عثر عليها خلال الليلة الماضية في إطار نشاط عملياتي شارك فيه جيش الدفاع وشعبة الاستخبارات العسكرية ضمن الجهود المتواصلة منذ سنوات لتحديد مصير كاتس وإعادة رفاته إلى البلاد. وبعد استكمال الفحوص اللازمة تأكد أن الرفات تعود إلى يهودا كاتس لتطلب بذلك قضية آخر المفقودين من معركة السلطان يعقوب بعد أكثر من 4 عقود على وقوعها، ولم تنشر حتى الآن تفاصيل بشأن المكان الذي عثر فيه على الرفات أو ظروف النشاط العملياتي الذي أفضى إلى العثور عليها، فيما تواصلت على مدار السنوات جهود البحث عن كاتس بمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من بينها جيش الدفاع وشعبة الاستخبارات العسكرية الموساد. وفقد أثر يهودا كاتس خلال معركة السلطان يعقوب في لبنان التي وقعت ليلة 10 إلى 11 من حزيران عام 1982، وفقد خلالها 3 جنود وهم يهودا كاتس وزكريا باومل وإتس بي فيلدمان. وفي عام 2019 أعيدت رفات زكريا باومل إلى البلاد بعد 37 عاما على فقدان أثره، أما إتس بي فيلدمان فقد بقي في عداد المفقودين لأكثر من 4 عقود إلى أن عثر على رفاته في سوريا خلال عملية خاصة نفذها الموساد وجيش الدفاع وعيدت إلى البلاد في أيار عام 2025. ومنذ إعادة رفات فيلدمان بقي يهودا كاتس الذي عثر عليه الليلة الماضية. وبهذا محمد يغلق ملف المفقودين 3 من معركة السلطان يعقوب.
1: شكرا لك نجيب قزل. الآن تعالوا بنا ننتقل إلى السجلات والمناكفات السياسية والأمنية ما بين طهران وواشنطن. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، مساء الخير.
2: تعالى محمد.
1: ترامب يعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن وهم ترامب بشأن هرمز سيتم تصحيحه قريبا وراء الأكمة ما وراءها على ما يبدو. شمعون، كبير المفاوضين الإيرانيين قاليباف يؤكد أن المضيق لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، منها رفع الحصار البحري عن موانئها. فوضى في التصريحات والبيانات،
2: أسمع زعجعة ولا أرى طحنا يمكن القول محمد، فيما قد يعتبر تصعيدا آخر. الرئيس ترامب فعلا ينشر مساء على شبكة تروث السوشيال خارطة تصنف مضيق هرمز أرضا أمريكية تنفيذا عمليا لوعده، بهكذا إعلان عن الممر المائي النفطي الهام جدا يجب القول نهاية الأسبوع الماضي. ترامب يبقى يؤكد محمد أن الولايات المتحدة تسيطر تماما على مضيق هرمز بيت القصيد في اصطدام مع إيران، مع أنه أبرز خلال اليومين الماضيين أن مربط الفرس هو منع الجمهورية الإسلامية من حيازة وامتلاك أسلحة نووية. أيضا كتب ترامب على تروث سوشيال أنه لا تتوقع عمليا محادثات قريبا مع إيران، في نقيض مع الألباء المؤكدة أمريكيا وإيرانيا حول اتصالات غير مباشرة بين البيت الأبيض والحرس الثوري. نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبدي سارع إلى الرد على منشورات ترامب قائلا إن وهم الرئيس الأمريكي بالنسبة لمضيق هرمز إما أنه سيصحح قريبا أم أن الجمهورية الإسلامية ستقوم بتصحيح أوهام الرجل المصاب بالهذا وفقا لاصطلاحه. محمد، الليلة الماضية أيضا من الجانب الأمريكي مبعوث الرئيس ترامب إلى المفاوضات مع إيران سابقا يجب القول جيرارد كوشنر قال بوجوب أن تكون إيران راغبة في عدم امتلاك سلاح نووي وتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة، ولكن هذا تماما أحد المقاومات في الاستراتيجية الجديدة الهجومية التي تتحول إليها الجمهورية الإسلامية في المرحلة القادمة، كما يؤكد مسؤولون في طهران وبالاعتماد على أجهزة استخبارات إسلامية تحدثت مصادر منها لصحيفة وول ستريت جورنال. وفقا لهؤلاء مجتمعين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين والمحليين، استغلت إيران وما زالت فترة 60 يوما من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لإنعاش قدراتها في مجالي المسيرات والصواريخ البالستية، مع تأكيد مسؤوليها على استهداف حازم لدول الخليج بشكل خاص في حال استهناف الحرب من قبل أمريكا. في مثل هكذا سيناريو محمد، سيتركز الهجوم الإيراني على استخدام وكلاء الإرهاب الداعمين لنظام الملالي في المقدمة بطبعة الحال الحوثيين في اليمن في باب المندب، ولكن أيضا من قبل الميليشيات الشيعية في العراق وحتى حزب الله اللبناني.
1: شكرا لك يا شمعون بن نعيم.

0: إلى قضايا داخلية. تقديم لائحة اتهام ضد الشاب عبد الله جرجاوي من شقيب السلام تنسب إليه التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في بئر السبع. ما السبب؟ الجواب في تقرير وليد يوسف.
1: النيابة العامة في لواء الجنوب قدمت صباح اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد الشاب عبد الله جرجاوي البالغ من العمر 20 عاما من بلدة شقيب السلام، تنسب له مخالفات أمنية خطيرة. ويتهم جرجاوي أنه خطط لتنفيذ عملية إرهابية باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من نادي الفورم في بئر السبع والانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، إضافة إلى حيازة سلاح وذخيرة. وكشف تحقيق مشترك للشرطة ولجهاز الأمن العام الشباك أن جرجاوي أقام اتصالا مع ناشطين في داعش منذ نحو 4 سنوات وحاول معرفة كيفية الوصول إلى سوريا، وأنه بدأ بالتخطيط للعملية الإرهابية قبل نحو نصف عام ودرس إمكانية تفجير سيارة مفخخة عن بعد، لكنه واجه صعوبة في تصنيع العبوة الناسفة. وتعرض المتهم لفترة طويلة لمحتويات مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتماهى مع أيديولوجية التنظيم واستهلك محتوى إرهابيا. وبحسب لائحة الاتهام أقام صلات مع جهات عبر الإنترنت، من بينهم شخص قدم نفسه كناشط إرهابي فلسطيني وشارك في مجموعات تيليجرام جرى فيها تبادل محتوى متعلق بالنشاط الإرهابي. واعتقل المتهم الشهر الماضي في بلدته قبل أن ينجح في تنفيذ خطته. إضافة إلى التخطيط للعملية ضبطت في منزله أسلحة عديدة، وتبين أنه كان بحوزته مؤخرا سلاح شبيه M16 يتضمن أجزاء وملحقات سلاح نظامية، بل وأطلق النار به في منطقة مفتوحة. وفي العام الماضي كانت بحيازته أسلحة إضافية من بينها بندقيات من طراز ماغ وكلاشنيكوف ونيجيف ومخازن ذخيرة. وبحسب بيان الشرطة والشباك الحديث يدور عن نشاط خطير جرى إحباطه في الوقت المناسب.
0: إلى هذه الصفحة التعليمية، خطة جديدة لوزارتي المالية والتعليم تهدف إلى تجنيد 8000 معلم بعقود عمل شخصية لسد النقص الحاد في أعداد المعلمين. وسام جبر.
2: وزارتا المالية والتعليم تعملان على إعادة طرح خطة لتجنيد معلمين بعقود عمل شخصية، وذلك إثر فشل تجربة أولى أطلقت خلال العام الدراسي الماضي ولم تنجح في جذب العدد المطلوب من العاملين إلى مهنة التدريس. وبموجب الخطة الجديدة ستتمكن المدارس من تجنيد أكثر من 8000 معلم بعقود عمل شخصية، مع التركيز بصورة خاصة على المدارس الابتدائية والإعدادية وعلى المواد التي تواجه نقصا حادا في الكوادر، وفي مقدمتها الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار أزمة تناقص أعداد المعلمين في الجهاز التعليمي. الميزة الأساسية في المسار الجديد هي الراتب المرتفع مقارنة بالمسار التقليدي، ويحصل المعلمون الذين يتم تجنيدهم بعقود عمل شخصية على رواتب تتراوح ما بين 17,000 و 19,000 شيكل شهريا للوظيفة الكاملة، فيما قد يصل السقف الأعلى إلى أكثر من 20,000 شيكل شهريا. وسيكون بإمكان المعلم الذي ينهي سنة دراسية ويوافق على الاستمرار لسنة إضافية الحصول على منحة خاصة تصل إلى 20,000 شيكل. وسيوقع العقد في البداية لمدة عام دراسي واحد، أي 10 أشهر، مع إمكانية تمديده على ألا تتجاوز فترة تشغيل المعلم ضمن هذا المسار 5 سنوات. لكن الخطة تثير جدلا داخل جهاز التعليم بسبب اختلاف شروط القبول عن تلك المطلوبة من المعلمين التقليديين، فالمعلمون في المسار العادي يخضعون لمتطلبات أكاديمية ومهنية تشمل عادة التأهيل في مجال التدريس والحصول على شهادة تدريس والمشاركة في برامج تدريب وتطوير مهني. أما في مسار العقود، عقود العمل الشخصية، فسيكون بالإمكان استيعاب أشخاص يحملون مؤهلات أكاديمية أو خبرة مهنية ذات صلة حتى من دون شهادة تدريس. وتعول وزارة المالية كثيرا على هذا المسار، إذ إنه سيساهم في جذب أكاديميين وأصحاب خبرة مهنية من خارج جهاز التعليم، خصوصا في المجالات العلمية والتكنولوجية. وتوجد بالفعل في وزارة التعليم آلية رسمية لتوظيف خبراء وأصحاب تخصصات بعقود خاصة.
0: هذا الإيقاع الموسيقي ينقلنا إلى الزاوية الرياضية. الزاوية الرياضية لهذا المساء معك باسل زريق، تفضل. صل وجل.
3: تحية مسائية لك محمد ولعموم المستمعين. إذن ينطلق في الساعة 7:30 من هذا المساء الموسم الكروي الجديد من دوري الدرجة الممتازة بأسبوع الأول، وهاكم جميع المباريات هذا المساء. هابوئيل كفر شاليه يستضيف النادي الرياضي الوحدة كفر قاسم، فريق مكابي أبناء الريني الهابط إلى الدرجة الممتازة يستضيف بني يهودة تل أفيف، والصاعد الجديد مكابي ألخاء الناصرة يحل في ضيافة هابوئيل رعنانة، ثلاثة فرق هذا الموسم من المجتمع العربي في دوري الدرجة الممتازة. باقي المباريات هذه الليلة: عيروني مدعين يستضيف مكابي إرسلية، هابوئيل عكا مكابي كريات جات، هابوئيل ريشون لتسيون يستضيف هابوئيل كفار سابا، هابوئيل عفولة يلعب أمام النادي الرياضي أشدود، ومكابي يافا يستضيف النادي الرياضي كريات يام. أوروبيا تنطلق في 10:00 من هذه الليلة مرحلة ذهاب الملحق المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، والمباريات هاكم جميع المباريات: فينيرباختشي التركي يستضيف ليون الفرنسي، ليفسكي صوفيا البلغاري يستضيف أكي أثينا اليوناني، ودينامو زغرب الأوكراني يستضيف فريق فيكينج من النرويج. كما ذكرنا جميع المباريات في 10:00 ليلا، وغدا طبعا أبويل بير 7 يستضيف في صباح باكو يوم الأربعاء في نفس المرحلة. أخيرا عين محمد الاتحاد السنغالي لكرة القدم ظهر اليوم اللاعب الفرنسي الدولي الأسبق باتريك فييرا مدربا للمنتخب الوطني السنغالي، ويأتي هذا التعيين بعد أن أقال الاتحاد السنغالي المدرب بابي سياو بعد الخروج المخيب للأمال للمنتخب من دور 16 من بطولة كأس العالم الأخيرة أمام بلجيكا بطريقة قاسية ومؤلمة. هذه أبرز الأحداث والأخبار على الساحة الرياضية العالمية والمحلية. أعيد البث إليك محمد بكري.
0: شكرا لك باسل زريق، جزيل الشكر. وبالحديث الرياضي نصل سيداتي وسادتي إلى ختام جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج سي بي فلح يوراي نقلنا إلى ما سمعكم من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب مساءكم، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 و

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بدك كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. ترامب يصرح بأن مضيق هرمز مفتوح. إدانة إرهابي بالشروع في قتل جندي في أورشليم القدس عام 2024. اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه والصرف الصحي. لبنان يسلم لسوريا ضابطا رفيعا سابقا متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
4: راديو مكان الأخبار.
3: السادسة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم. صرح الرئيس الأمريكي ترامب مساء اليوم بأن مضيق هرمز مفتوح وأن جميع الألغام البحرية التي كانت فيه قد أزيلت أو نصفت، مؤكدا استمرار الحصار البحري الشامل التي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. وفي تغريدة على شبكة تروث سوشيال أضاف ترامب أنه ليست هناك أي محادثات جارية أو مقررة بين البلدين. أدانت المحكمة المركزية في أورشليم القدس إرهابياً فلسطينياً يدعى عدنان قريع بالشروع في قتل جندي من جيش الدفاع طعناً في المدينة عام 2024، ويذكر أن الجندي تصدى للمعتدي ولم يصب بأذى. حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من انهيار وشيك لمنظومة المياه والصرف الصحي، محملا الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار منع إدخال الوقود وقطع الغيار والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المنظومة. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن اتحاد البلديات طلب المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على إسرائيل لحل الأزمة.

0: لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود يوم الجمعة المقبل، وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. ملتقينا الإخباري القادم يأتيكم كالمعتاد عند الثامنة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم عناوين النشرة المسائية. نتنياهو يبدي رضاه عن نتائج الانتخابات الداخلية في الليكود بعد تصدر الموالين له قائمة المرشحين. الوزير إيلي كوهن في المكان الأول، بركات إلكن وجملائيل خارج الأماكن المضمونة. لجنة الوفاق تؤكد على إحراز تقدم كبير باتجاه إعادة بناء القائمة المشتركة الثلاثية، وسيتم الإعلان عنها في الأيام القريبة. تقديم لائحة اتهام بحق عبد الله جرجاوي من شقيب السلاب تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في نادي ليلي في بئر السبع والتخابر مع عناصر من داعش. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور في ريف إدلب، ومصدر سوري يتهم إسرائيل بالقصف، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد أن القصف تصعيد لا حاجة له. وصول ضباط من أوغندا وبوروندي إلى مقر القيادة الأمريكية في كريات جات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وكوشنر يعرب عن أمله في بدء عملية تدمير الأنفاق في غزة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
4: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
1: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
14: دقيقة حبيبي بس شوي.
15: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
14: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
16: الأطلال.

أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي

وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا، ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس، خنت ألم تخني؟ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
5: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111.

0: كل اللي بيجيب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.

0: هو يبدي رضاه عن نتائج الانتخابات في الليكود بعد تصدر الموالين له ووزراء وأعضاء كنيست لم ينجحوا في الحصول على مواقع واقعية. لجنة الوفاق تكشف عن إحراز تقدم كبير باتجاه إعادة بناء القائمة الثلاثية وسيتم الإعلان عنها قريبا. دمشق تدين قصف المطار في إدلب والمبعوث الأمريكي يعتبره تصعيدا غير مبرر ومصدر إسرائيلي يفيد بمشاركة واشنطن بمعلومات استخبارية. ترامب ينشر خارطة تظهر مضيق هرمز أرضا أمريكية ويؤكد أنه مفتوح وسيواصل الحصار البحري على إيران. وصول ضباط من أوغندا وبوروندي إلى مقر القيادة الأمريكية في كريات جات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة. السكان العرب في محيط مطار نيفاتيم بالنقب يواجهون مخططات الإخلاء وسط تحريض من قبل جمعية ريغافيم اليمينية. تقديم لائحة اتهام بحق عبدالله جرجاوي من شقيب السلام تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في مدينة بئر السبع.
1: النشرة المسائية مع فراس حامد.
0: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور في ريف إدلب حيث اتهمت دمشق إسرائيل وأدانت القصف. ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. نجيب مرحبا بك في البداية، ضعنا في تفاصيل هذا القصف والهدف منه.
2: نعم أهلا بك فراس. هذا القصف وقع عند الساعة 4 فجرا بحسب وكالات أنباء عربية. 4 مقاتلات تابعة لسلاح الجو جيش الدفاع وصلت إلى هذا المطار وقامت بقصفها. الحديث عن 8 غارات نفذت في هذا المطار الذي كما ذكرت هو يقع في شمال سوريا في منطقة إدلب، يبعد عن الحدود

0: حول هذه الغارة الجوية لا من جيش الدفاع ولا أيضا من المستوى السياسي. الهدف يعني حتى الآن في رأسه كما ذكرت غير واضح، ولكن هنالك دلالات عديدة. دعنا أولا نشير إلى أنه قبل نحو العام في أبريل من العام المنصرم قامت إسرائيل أيضا بقصف مطار T4 بعد شعورها بأن هذا المطار يعاد تأهيله، بمعنى أنه يعني كانت هنالك تحركات بوضع دفاعات جوية وتزويد هذا المطار بطائرات ومقاتلات. هذا كان العام المنصرم. هذه المره يعني نذكر انه قبل حوالي عده ايام كانت هنالك بعثه سوريه التي وصلت الى هذا المطار واجرت جوله هناك. هنالك مخاوف يعني بطبيعه الحال من قبل المستوى الامني في اسرائيل من اعاده تاهيل هذه المطارات، مطار خاصه يعني مطار ابو ظهور، نحن نتحدث عن مطار كبير جدا يحوي حوالي 22 مدرجا. هذا المطار يعني يقع أيضا في نقطة التي هي يعني بمعنى أنها استراتيجية، وفي الآونة الأخيرة نحن نلاحظ تقارب ما بين الحكومة السورية وأيضا الحكومة التركية، والمخاوف هنا من إعادة تأهيل هذه المطارات خاصة في الشمال السوري بمعنى إنشاء قواعد عسكرية تابعة لتركيا. وهذا الأمر بطبيعة الحال هو يمس من جهة بأمن إسرائيل، هي لا تريد وجود تركي على الأراضي السورية، ونحن رأينا ذلك من خلال تصريحات عديدة وأيضا من خلال جميع المناقشات حول الاتفاق أو الوصول إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا. نعم. كان هناك رفض واضح من قبل إسرائيل حول عدم وصول الأتراك وبناء قواعد عسكرية في تلك المنطقة. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني نحن رأينا خلال التصعيد الأخير مع إيران كان المجال الجوي السوري مفتوحا أمام مقاتلات سلاح الجو التي كانت يعني تذهب شمالا وتعود غربا من الأراضي السورية. إعادة تأهيل كل هذه المطارات بمعنى تجديد سلاح الجو السوري بمدافع وأيضا بوسائل التي مضادة للطيران، هذا الأمر بطبيعة الحال من شأنه تغيير قوى موازين القوى عفوا.
1: نعم. في هذه المنطقة. دعنا نستمع قبل أن نستمر لشاهد عيان مواطن سوري كان شاهد على هذا القصف، لنستمع.
2: ساعة واحدة ونص تقريبا سمعنا صوت طيران بالليل في متليشون، وما حسينا إلا صار ضرب غارات. وين أول شيء الغارات ما بنعرف، بعدين سمعنا بالمطار.
1: نعم، كما ذكرت نجيب ربما الهدف هو عدم إعادة ترميم سلاح الجو السوري.
0: نعم، وهي يعني كما ذكرت هي رسالة، ورسالة لأنقرة كما ذكرنا بمنع إعادة تأهيل هذه المطارات والوجود التركي على الأراضي السورية، ومن جهة أخرى هي رسالة إلى دمشق بمعنى أن إسرائيل تريد الحفاظ على التفوق الجوي في هذه المنطقة وعدم تأثير جميع موازين القوى في هذه المنطقة، بمعنى أن سوريا إن كانت سوف تملك يعني مقاتلات وأيضا يعني كل ما يتعلق بالأسلحة المضادة للطائرات، هذا الأمر يعني من شأنه في نهاية المطاف التأثير على موازين القوى، وإسرائيل هي ترفض كل ذلك. إذا يعني كما ذكرنا هذه الغارة هي بمثابة الرسالة، على الرغم من أن هذه الغارة يعني لم يقع فيها إصابات، كانت هنالك أضرار في البنى التحتية وأيضا لأحد المدرجات في هذا المطار. إذا يعني كما ذكرنا فراس الأمر هنا يعني نحن نشير إلى أن الأمر هنا يعني لابد أنه يعني رسالة واضحة كانت موجهة لسوريا وأيضا لأنقرة لتركيا بمنعهم من إعادة تأهيل هذه المطارات، الأمر الذي كما ذكرنا في البداية من شأنه أن يمس بأمن دولة إسرائيل.
1: إليك. نعم نجيب قزير، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: هذا وأعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك عن قلقه العميق من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، واصفا إياه بتصعيد لا ضرورة له، في حين قال مصدر إسرائيلي كبير بأنه قبل القصف شاركت إسرائيل واشنطن بمعلومات استخبارية. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. نعم، دعنا نقول شمعون، بدأ الأمر في البداية وكأنه نوع من الخلاف حول هذا القصف بين واشنطن وإسرائيل بسبب توم باراك، بعد ذلك اتضحت الأمور.
3: نعم بالفعل، توم باراك السفير الأمريكي لدى تركيا لدى أنقرة، وهو أيضا المبعوث الأمريكي إلى سوريا، لديه علاقات وطيدة مع القيادتين السورية والتركية، وغرد على شبكة إكس على حسابه الشخصي فانتقد إسرائيل وقال إنه لم يكن مبرر لهذا التصعيد. ولكن كما نرى وكما يمكننا التأكيد، إسرائيل لم تتبنى أي مسؤولية عن ذلك، ذلك، ولكن

0: ولكن بخلاف تصريحات وانتقادات توم بارك حيال إسرائيل فإن هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي على أعلى المستويات. إسرائيل زودت ونقلت معلومات استخباراتية إلى أعلى المستويات الأمريكية إلى وكالات الاستخبارات الأمريكية. هناك تنسيق وطيد حول هذا الموضوع. واشنطن قلقة للغاية من
1: على ما يبدو انقطع الاتصال مع شمعون أران. سنحاول العودة إليه مرة أخرى للحديث عن هذا الأمر. الآن ننتقل إلى عادة شمعون أران على ما يبدو. شمعون هل تسمعنا؟ نعم. ننتقل إلى قطاع غزة حيث وصل أمس إلى مقر القيادة المركزية في كريات جات بعثة من أوغندا وبوروندي للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وفق خطة ترامب. ينضم إلينا مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن مرحبا بك. في البداية إلى ماذا يشير هذا الأمر؟ إلى تقدم في نهاية المطاف بعد لقاءات كوشنر؟
2: نعم، طبيعي جدا فراس الولايات المتحدة تريد الإسراع في تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، ولذلك وصلت طلائع هذه القوات قبل شهرين عبارة عن 200 ضابط وجندي من المغرب. الليلة الماضية وصلت قوات إضافية من أوغندا وكوسوفو، قامت بزيارة القاعدة في كريات جات، ومن ثم انتقلت إلى منطقة رعيم حيث هناك تقام القاعدة الكبيرة للقوات الدولية التي ستنتشر في منطقة قطاع غزة في غضون الأسابيع القريبة القادمة. هذه القوات سيقودها أو سيرأسها جنرال أمريكي، سيصل أيضا هو الآخر في غضون الأسابيع القريبة القادمة. فراس، الاستعدادات على قدم وساق لبدء تنفيذ هذه المرحلة. كل ذلك يأتي في محاولة أمريكية لعدم الانتظار والدخول فورا في تطبيق المرحلة الثانية. على سبيل المثال، كشف النقاب اليوم عن خطة نزع سلاح حركة حماس على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن تسلم حماس الأسلحة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، بدورها ستقوم بتسليمها إلى قوات السيطرة الدولية، وقوات السيطرة الدولية ستسلمها إلى جهة ثالثة تقوم بتدميرها، على أن تبقى منطقة قطاع غزة خالية من الأسلحة، بما في ذلك ليس فقط أسلحة حماس وإنما أسلحة باقي الفصائل الفلسطينية في منطقة القطاع. لكن خلافا للتقارير فراس، هذا الأمر لن يحدث غدا أو بعد غد. قبل أن يتم تسليم هذه الأسلحة يجب أن تصل إلى قطاع غزة لجنة التكنوقراط الفلسطينية، وقبل أن تصل هذه اللجنة يجب أن تدخل قوات السيطرة الدولية إلى منطقة قطاع غزة. طلع هذه القوات وصلت لكنها في هذه المرحلة غير كافية. اللقاءات بينها وبين قادة وضباط من جيش الدفاع الليلة الماضية جاءت للتنسيق، كما قام الضباط الأفارقة وجنود آخرون بجولة في خطوط التماس، ليس على الحدود فقط وإنما امتداد الخط الأصفر داخل قطاع غزة في عمق قطاع غزة.
1: نعم، أنتقل بك حسن إلى محادثات القاهرة حتى نشر بأن خليل الحي التقى دحلان خلال هذه المحادثات.
2: فراس، محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح ومؤسس التيار الإصلاحي يبذل جهود كبيرة ويمارس ضغوط كبيرة على حركة حماس. الليلة الماضية التقى بخليل الحي رئيس المكتب السياسي للحركة وقادة آخرين من الفصائل الفلسطينية، وأكد أمام هؤلاء أنه يجب عدم إضاعة هذه الفرصة التي اعتبرها فرصة ذهبية، لأن الولايات المتحدة هي من تقود هذا المسار وليس فقط إسرائيل، والولايات المتحدة تريد أن تتقدم في هذه المرحلة، وعلي حماس يجب أن لا تكون حجر عثرة، وحماس عليها أن لا تعرقل المساعي الأمريكية، لأن البديل هو أن تعطي الولايات المتحدة لإسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على منطقة قطاع غزة. دحلان يريد أن يكون مستقبلا طرفا ربما في إدارة قطاع غزة، ولكن من السابق لأوانه أن يصل هو أو عدد من مساعديه. في هذه المرحلة التركيز هو على دعم لجنة التكنوقراط برئاسة الدكتور علي شعث، التي من المقرر أن تصل في غضون الأيام القريبة القادمة. هنالك حماس تفهم وتدرك جيدا فراس أنه لا توجد لديها بدائل للمسار الذي تقوده الولايات المتحدة والوسطاء الأتراك المصريين والقطريين، لأن البديل الآخر كما ذكرت هو استئناف الحرب وملاحقة عناصر ونشطاء حركة حماس. وربما جملة واحدة فراس، تم وضع آلية لمنع خروقات من قبل الجانبين، خلافا لما ذكر أمس لن تكون لإسرائيل الحرية التامة في قصف مناطق في قطاع غزة إلا بعد أن تقوم الآلية الجديدة بتحذير حماس.
1: نعم بهذه النقطة. بالرغم من هذه الآلية، هناك أنباء قبل قليل عن تصفية لعناصر من حماس في ميناء غزة، إذا كانت لديك معلومات بهذا الصحيح.
2: نعم، كان سبق في هنالك تصفية، الآن يقال أنه أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي ومن الذين شاركوا في عمليات 7 أكتوبر قبل نحو 3 سنوات، هذه التفاصيل أولية. لكن سبق قبل يومين أن قامت إسرائيل أيضا بتصفية قيادي آخر، طارق البرم، من سكان منطقة قطاع غزة، يعتقد أنه له علاقة بتنفيذ اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية. في هذه المرحلة ربما إسرائيل تستغل ما تبقى من وقت لملاحقة هؤلاء، لكن على ما يبدو فراس ستكون هنالك آليات جديدة. الأمريكيون هم من سيسيطرون على قطاع غزة، هم سيديرون قطاع غزة، وكل خطوة تريد إسرائيل أن تقوم بها يجب أن تقوم بالتنسيق مع القوات، قائد القوات الأمريكية الجنرال الذي سيصل في غضون أيام إلى منطقة قطاع غزة. بالتزامن مع ذلك فراس، هنالك وعود إسرائيلية منحت الليلة الماضية لكوشنير بأنه سيتم إدخال تسهيلات ملموسة على دخول الفلسطينيين إلى مصر وإلى البرضة، وأيضا دخول شاحنات، دخول مساعدات، وأيضا حتى دخول عشرات الآلاف من الكرفانات للبدء ببناء المدينة الخضراء في حي تل السلطان بجنوب مدينة رفح.
1: نعم، الأمر الأكيد بأن هناك تحرك بما يجري في قطاع غزة. حسن أبو زايد مراسل الشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.
2: العفو.
1: ونعود لمراسل الشؤون السياسية شمعون أران، كنا نتحدث عن ما يجري في سوريا، لنتحدث بعد ذلك عن قطاع غزة. أعود بك شمعون، دعنا نقول هناك أمران في سوريا، من جهة واحدة قصف مطار أبو ظهور يقال بأنها رسالة للتركية، ومن جهة أخرى دمشق تعلن بشكل واضح بأن لديها مواد نووية وترغب بالاحتفاظ بها، رغم ما قيل قبل 2 أو 3 أسابيع عن اتفاق أمريكي سوري بإخراجها من سوريا.
0: نعم بالفعل، إسرائيل قلقة من كل هذه التطورات. كانت هذه العملية العسكرية ضد المطار في منطقة إدلب فجر اليوم رسالة لسوريا، رسالة لتركيا. هذه الأمور تناقش أيضا في الكابينت بشكل كبير في رأس. بالفعل فيما يتعلق بمسألة اليورانيوم لسوريا، هناك ما بين 50 أو 100 طن من اليورانيوم، هذا الأمر يثير قلق إسرائيل. هناك حوار بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوريا حول هذا الموضوع، هناك قلق إسرائيلي من سباق تسلح في منطقة الشرق الأوسط، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب كل هذه التطورات. كان هناك قلق كبير في إسرائيل من سباق التسلح بهذا الشأن، ولكن كما نرى هناك رسائل تحذيرية إلى سوريا. في الماضي على فكرة إسرائيل ضربت ليست مواقع تابعة للجيش السوري، وإنما مخازن للأسلحة وذخيرة لإيران، كانت موجهة لحزب الله في لبنان. حاليا هناك تنسيق إسرائيلي وأمريكي، قلق إسرائيلي وأمريكي حول كل ما يجري في سوريا في رأس.
1: نعم، أنتقل بك إلى قطاع غزة. ما تحدثنا مع زميل حسن أبو زايد بعد لقاء كوشنر بدأ يكشف أمور جديدة، يقول بأن بدأ عملية تدمير الأنفاق في غزة خلال 2 إلى 3 أشهر ونزع سلاح حماس في غضون 30 يوم.
0: نعم بالفعل، وبالفعل في عقب ما جرى يوم أمس اللقاء الموسع بين نتنياهو والمطول بين نتنياهو وجارد كوشنر مبعوث الرئيس ترامب وكذلك نيكولاي ميلادينوف، اتفق على أن إسرائيل لن تتخذ أي خطوات إلا بعد أن تقوم حماس بتخلي عن السلاح. هناك حرية عمل، أعتقد بأن هذا ما استمعنا إليه من جارد كوشنر، بأن هناك حرية عمل لإسرائيل استهداف الإرهابيين من حماس في قطاع غزة، كما رأينا ليس من حماس فقط وإنما من الجهاد الإسلامي. إرهابيون شاركوا في مجازر 7 أكتوبر. إسرائيل تقوم بتصفية الجميع رويدا رويدا. على كل حال هذا هو إنجاز سياسي إسرائيلي.
1: نعم.
0: أيضا هناك إنجاز آخر.
1: نعم. تفضل شما.
0: نعم، وفيما يتعلق بهذه بالفعل ستكون هناك آلية تنسيق بين إسرائيل وهذا المجلس، ولكن اليوم نقطة مثيرة للاهتمام فراس هي بأن خطة الرئيس ترامب تتحدث عن أنه في نهاية المطاف، في نهاية خطة ترامب المراحل النهائية ستقود إلى إقامة دولة فلسطينية. واليوم سئل جارد كوشنر في شبكة فوكس نيوز هل واشنطن تدعم ذلك، هل تدعم إقامة دولة فلسطينية؟ فلنشاهد ما قاله جارد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: Even talk about the political nature of a state. What we want to see is that the Palestinians can govern themselves. And I think that with the PA, they fall very, very short on the standard you need for somebody who can be qualified for a state. I think they have a lot of reforms they need to do, which the Saudis, the French, everyone agrees with us on. And so the government's been working on what the right set of reforms are. Whether they'll actually do it is another question. They've been threatening to reform for a decade now. And then in Gaza, if we have the National Committee, which will be a Palestinian technocratic committee, and they show that they can govern in a way that benefits the people of Gaza, then maybe we can talk about a political horizon later on in the future.
1: هناك فرق شاسع بين يقوله كوشنر وما قاله ترامب عن خطته في قطاع غزة. كوشنر يتماشى مع الموقف الإسرائيلي.
0: نعم بالفعل، وعلينا أن نشاهد ونرى ونلاحظ ما يتم تداوله حاليا. الشرط الأول والرئيسي للتقدم في الخطة هو مسألة التخلي حماس عن السلاح. بالفعل جارد كوشنر يدعم إسرائيل، يتفهم بأن حماس ربما تقوم بالمماطلة. لا نرى حتى الآن أي تقدم من قبل حركة حماس، ويقول كوشنر كما استمعنا إلى أنه في حالة تلبية هذا المجلس، مجلس التكنوقراط في قطاع غزة، إذا أعرب أو أكد قدرته على إدارة قطاع غزة بصورة مفيدة لسكان القطاع، ربما سيكون بالإمكان التحدث عن ذلك. هذا هو الموقف حاليا. الكرة موجودة في الطرف الحمساوي حاليا للتخلي عن السلاح. هناك شكوك عديدة وكبيرة لدى إسرائيل ولدى واشنطن بأن هذا الأمر سوف يتحقق في رأس.
1: نعم شيمون أراد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: والآن إلى انتخابات 2026 وإلى نتائج الانتخابات الداخلية في حزب الليكود، حيث أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رضاه عن قائمة المرشحين، في حين حل وزير الطاقة إيلي كوهن في المكان الثاني بعد نتنياهو، فيما أظهرت النتائج أن عددا من الوزراء وأعضاء الكنيسة الحاليين لم ينجحوا في الحصول على مواقع واقعية كماي جولان وأفي ديختر. التفاصيل في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
4: النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية في حزب الليكود أسفرت عن تغييرات لافتة في تركيب قائمة الحزب للكنيسة المقبلة، وسط انتصارات بارزة لبعض الأعضاء وخيبة أمل للبعض الآخر.
5: אני טוען שהמפלגה כולה היא של ביבי נתניהו, היא לא של אף אחד אחר. ואם הוא החליט 11 להכניס, הוא יכניס. ואם הוא לא רוצה את זאת, את זה, את השני, הוא מחליט. בלעדיו, מפלגה לא קיימת.
4: في مقدمة الفائزين بين المرشحين جاء إيلي كوهن في المركز الأول، يليه رئيس الكنيسة أمير أوحانا، ثم وزير العدل ياريف لافين في محلة ميري ريجيف في المركز الرابع، وكانت أبرز النساء في مقدمة النتائج.
6: (تصفيق)
4: صعود أوفير كاتس وميكي زوهر وألمو كوهين إلى مواقع متقدمة هي من أبرز المفاجآت، فيما حافظ دافيد بيتان على موقع قوي في الترتيب، في حين تراجع نير بركات إلى المركز السادس عشر في التصويت القطري.
6: מכונת הרעל של דיבה 12 עובדת שעות נוספות בשביל להשאיר אותי מחוץ לרשימת הליכוד לכנסת. הם תוקפים ועושים הכל כדי לחסל אותי מאז שהגנתי על כוח 100 ונאבקתי בערוץ.
7: תודה רבה לך אדוני, בעזרת השם לניצחון של המחנה בהנהגתך, שיהיה לנו רק טוב פה בזה.
4: אמא الخاسرون الأبرز من بينهم وزراء وأعضاء كنيسة حاليين كأبي ديختر عديد سيلمان وماي جولان الذين وجدوا أنفسهم في مواقع متأخرة قد لا تضمن لهم مقعدا في الكنيسة المقبلة.
8: אם יש אנשים שטוענים שהם מחסלים אותם, בטח יש רשימות חיסול בתוך הליכוד. יש אחד נגד השני, כל אחד רוצה להיות יותר גבוה מהשני, זה חגיגה של דמוקרטיה.
4: النتائج تشير أيضا إلى أن تالي غوتليب جاءت في المركز الثاني عشر بعد حملة انتخابية أثارت الكثير من الجدل داخل الحزب.
9: הבחירות האלה זה ניצחון הבוחרים על המאחרים, על הסכמים, והבוחרים קובעים, ממש ככה.
4: الصورة النهائية لقائمة الليكود لا تتحدد فقط وفق ترتيب الانتخابات التمهيدية، إذ تدخل في الحسابات أيضا المقاعد المحصنة لرئيس الوزراء وترتيبها في جدول القائمة وكذلك تمثيل المناطق. لذلك فإن الترتيب النهائي للقائمة الانتخابية سيختلف عن الترتيب الذي أسفرت عنه الانتخابات التمهيدية.
10: לא חושב שיש עוד דבר כזה בארץ באמת מיוחד. אנחנו בונים פה נבחרת מנצחת, וזאת הנבחרת שגם תנצח את הבחירות.
4: إذن الانتخابات الداخلية انتهت، لكن المعركة السياسية الحقيقية داخل الليكود لم تنتهي بعد، فمعركة المواقع والوزن السياسي داخل الحزب تنتقل الآن إلى المرحلة التالية وصولا إلى الانتخابات العامة المقررة في 27 من شهر أكتوبر المقبل.
1: ونبقى مع نتائج الانتخابات الداخلية في الليكود، وتنضم إلينا الزميلة غالية ناطور قدور. غالية مرحبا بك. في البداية دعنا نقول ما أراد به نتنياهو من هذه القائمة تحقق في نهاية المطاف. السؤال، إذا كانت هذه القائمة ستكون إشكالية لنتنياهو في المستقبل، أم ضمن الموالون له في دعنا نقول في الأماكن الأولى ما قد لا يشكل أي خطر على مستقبل هذا الحزب أو على أعضاء هذا الحزب بالنسبة لنتنياهو؟
11: أسئلة عديدة بالفعل تطرح الزميل فراس ما بعد هذه الانتخابات، وأنت تتحدث هنا والكثيرون يتحدثون إذا ما كان هذا انتخابات في حزب الليكود أم انتخابات في حزب نتنياهو، لأن هنالك كما ذكرت وكما جاء في التقرير أيضا كما استمعنا العديد ممن يقولون بأن هذه من كل من انتخب هو من الموالين لنتنياهو. كيف ستؤثر هذه القائمة من الموالين على لنتنياهو على كل المجريات؟ نحن نعرف أنه يجب الانتظار في كل ما يتعلق أولا الانتخابات، ونحن نتحدث عن نتائج هذه الانتخابات، وكما نراها أيضا على الشاشة كانت هنالك العديد من المفاجآت. الوزير إيلي كوهن مثلا حصل على المكان الثالث، ونحن نرى أيضا المقاعد المخصصة التي حصل عليها رئيس الوزراء، ونعرف بأنه في الفترة الأخيرة كانت دعنا نقول مخاض عسير دخله الليكود حتى يتم تخصيص وإعطاء رئيس الوزراء 8 مقاعد تكون محصنة ومخصصة هو يختارها لأشخاص. يعني كانت هنالك حتى الآن تم الإعلان عن 4 مقاعد. الوزير إسرائيل كاتس وزير الأمن الذي قيل بأنه يجب أن يتفرغ لكل أمور الأمر، الاتفاق مع ساعر هو في المكان الخامس، الثري ورجل الأعمال أورين دوفرونسكي وحايم كاتس. والسؤال إذا ما كان الليكود سيدخل أيضا هنالك 4 مقاعد أخرى، الحديث عن مقاعد أيضا واقعية مثل المكان الثالث والمكان التاسع والمكان الخامس عشر. والسؤال من سيكون؟ هل سيكون هؤلاء الأشخاص من الذين خابت آمالهم ولم يدخلوا إلى هذه القائمة، أم سيكونون من خارج الليكود ووجوه جديدة؟ يدور الحديث كثيرا مثلا عن آفي ديختر، وهو حتى الآن كما رأينا في كل هذه القائمة للليكود لا يوجد كما تعودنا في السابق لا جنرالات سابقة ولا رجال أمن، والوزير آفي ديختر نحن نعرف أنه كان رئيس الشباك. السؤال إلى أي مدى سيدخل إلى هذه القائمة وسيكون له مكان من المضمونين فراس. وأيضا من بين كل ما يتعلق بإفرازات هذه الانتخابات نحن نتحدث عن أعضاء الكنيسة الذين احتلوا الأماكن الأخيرة. مثلا الوزير كرعي لم يصل إلى مكان متقدم رغم أنه كان هنالك احتمال لذلك. أيضا بسموت هو في الأماكن الأخيرة. طبعا عندما نتحدث عن الأماكن الأخيرة هي وفق استطلاعات الرأي التي تعطي لليكود ما بين 22 مقعدا وحتى 24 مقعدا. المعارض الرئيسي في الليكود ربما فراس هو عضو الكنيسة دافيد بيتان. نحن نرى بأنه رغم كل الأمور هو استطاع أن يحصل على المكان 23. وأيضا الوزير بركات هو في يأتي في المكان خلفه. إذا ما تطرقنا فراس إلى كل ما يتعلق بمكانة المرأة والنساء في الليكود هنالك خيبة أمل من أن هذا الحزب الكبير الذي ربما هو أكبر أكثر حزب يعني يتولى قيادة هذه الدولة منذ تأسيسه وأكثر حزب حاكم في منذ تأسيس الدولة حتى الآن في كل ما يتعلق بالتمثيل النسائي نرى بأن هنالك فقط مرشحتين دخلتا إلى الأماكن الواقعية. الوزيرة ريجيف وزيرة المواصلات ريجيف في العشرة الأولى وأيضا الوزيرة عضو الكنيسة تالي غوتليب. ويجب التوقف عند تالي غوتليب لأن كان الحديث عن أنها ستتبوأ في المراكز العشرة الأولى ولكن في نهاية المطاف هي وصلت إلى المكان 12 أي أنها الآن في المكان 20 في قائمة الليكود وهي لا. منذ صباح اليوم في كل ما يتعلق بالتصريحات للصحافة تتحدث عن أنه كانت هنالك محاولة لإفشال تقدمها في لا. الحزب ولكنها رغم كل ذلك حصلت على أماكن
1: لا. على حتى استطلعت في وسائل الإعلام العبرية أعطتها القوة العظمى في هذا الحزب ما يشير إلى مدى مصداقية استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة. وبالنسبة للتمثيل العربي دعنا نقول يغيب أيضا عن الليكود باختصار قبل أن ننتقل إلى القائمة الثلاثية المشتركة.
11: فعلا التمثيل في الأماكن المخصصة لغير اليهود أو التمثيل العربي هو غائب فعلا كما نعرف وهو لم يكن واقعيا منذ البداية. كان هنالك ولكن مرشحين عددين تنافسوا على الموقع المخصص لغير اليهود في هذه القائمة ولكن في نهاية المطاف لا يوجد أي مرشح في مكان واقع. والسؤال إذا ما سيتم من بين الأماكن المخصصة التي بيد رئيس الوزراء هنالك أيضا مطالبة بأن يكون ربما تخصيص لمكان معين ولكن لا نعرف إلى أي مدى سيكون الأمر واقعي في رأس.
1: نعم نبقى في السياسة. هناك حديث عن تقدم ملموس بما يتعلق بإعادة بناء القائمة الثلاثية وهل يعني هذا الأمر بأن الطيبي تنازل عن بعض شروطه أم تم قبول هذه الشروط في نهاية المطاف؟
11: حتى الآن يدور الحديث فقط عن حديث فراس. كل الجهات تتحدث عن أن هنالك فعلا اتفاق عن أن هنالك تقدم ملموس ولكن حتى الآن لا يريدون الإفصاح عن تفاصيله. كل الأحزاب وكل المشاركين هذه المرة يعني يحافظون على كل ما تم الاتفاق عليه. السؤال الذي يطرح نفسه هل الطيبي فعلا سيكون في المكان الثاني وفي المكان التاسع كما كان أي أنه ربما نوع من التنازل أم أنه حصل على امتيازات أخرى. حتى الآن يعني لم يتم الكشف عن هذا ولكن الجميع يتحدث عن أنه خلال الساعات القريبة أو الأيام القريبة سيكون هنالك إعلان وهم يعرفون جيدا بأن كل تأخير لا يصب في مصلحة الأحزاب العربية المشتركة الثلاثية باتت مطلب. يعني كنا نتحدث عن مشتركة رباعية ولكن الآن يتم الاكتفاء وأنه أصبح واقعا بأن هنالك مشتركة ثلاثية والموحدة من جهة أخرى وهنالك مطلب أن يكون هنالك على الأقل هذا الاتفاق ما بين الأحزاب الثلاثة للمضي قدما طبعا وتوحيد الشارع العربي فراس في نهاية المطاف.
1: غاليا ناتور قدور شكرا جزيلا لك.
11: شكرا فراس.
1: وإلى موضوع آخر، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال صورة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة تفيد بأنه بات أرضا أمريكية جديدة في خطوة تأتي بعد أيام من تهديدات أطلقها بشأن فرض السيطرة الأمريكية على المضيق في حين ردت إيران بأن ترامب سيصحح قريبا وهمه بشأن مضيق هرمز أو سنصحح أوهام هذا المتوهم. ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد مرحبا بك. في البداية دعنا نبدأ مما يجري في الإمارات وكانت أنباء عن سماع ربما إنذارات عن إطلاق صواريخ بعد أكثر من شهر بدون هذه الأمور.
12: صحيح، كان هناك حتى صفارات إنذار في الإمارات، والمواطنون كذلك تلقوا يعني إلى الهواتف النقالة إنذارات عن ربما تهديد صاروخي، ولكن بعد ذلك يعني أعلنت السلطات الإماراتية بأنه يعني لم يتم رصد أي تهديد على ما يبدو، وعادت الأحوال إلى طبيعتها. فراس،
1: نعم، بالنسبة تكثر تصريحات ترامب كالعادة بالنسبة للرئيس الأمريكي، والأمر اللافت بأنه نشر خارطة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر بأن مضيق هرمز هو دعنا نقول منطقة أمريكية أو بملكية أمريكية، ومن جهة أخرى يقول بأن المضيق مفتوح ولا مانع بالتنقل داخل هذا المضيق.
12: صحيح، يعني نحن تعودنا على تصريحات لترامب من هذا القبيل، وهي يعني لا تمت إلى الواقع بالصلة. وآخر تصريح له ربما على منصة تروث سوشيال التابعة له، ويقول حاليا لا يوجد أي محادثات مع إيران، ولا يوجد تخطيط كذلك لإجراء مثل هذه المحادثات، ويقول أن مضيق هرمز مفتوح وقمنا بإزالة جميع الغام منه، ولم يتبقى لإيران إلا رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام على حد تعبيره. ولكن على ما يبدو يعني كما قلت هذا غير يعني لا يتطابق مع الميدان، لأن يعني عدد السفن التي تمر في المضيق هي لا تزال قليلة جدا، وهي واقعة تحت تهديد الحرس الثوري الإيراني. وعلى ما يبدو يعني في هذه المرحلة ترامب لا يزال يعول على الضغط الاقتصادي المفروض على إيران، هو يفرض حصار على الموانئ الإيرانية، ولكن يعني الانتشار الأمريكي في المنطقة، الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، هذا يكلف كذلك الاقتصاد الأمريكي يعني مبالغ كبيرة جدا. على سبيل المثال كان هناك تقرير جديد للكونغرس للبنتاغون عفوا وزارة الدفاع الأمريكية، يقول أن يعني تكلفة حاملة الطائرات لينكولن وحدها خلال الأشهر التسعة الأخيرة بلغ حوالي مليار ونصف المليار دولار. وبطبيعة الحال هذا إذا ما ضفنا كذلك يعني شعبية ترامب، حسب وكالة رويترز كان هناك استطلاع أخير يشير إلى أن شعبية ترامب تراجعت إلى 30%، ويعني نحن نتحدث قريبا ستكون هناك انتخابات للكونغرس، التجديد النصفي للكونغرس، ولا شك أن ترامب يعني واقع تحت ضغوط كبيرة وجمة داخليا، وكذلك بالنسبة لأزمة الطاقة العالمية من قبل الدول الحليفة، وتحديدا كذلك من قبل دول الخليج التي تعتبر المتضرر الأكبر ربما من استمرار هذه الحرب.
1: نعم، دعنا نقول وليد، مع كل تصريح لترامب هناك رد إيراني بهذا الصدد.
12: صحيح، كذلك يعني بالنسبة لإيران كبير المفاوضين الإيرانيين محمد قاليباف، وهو كذلك رئيس البرلمان، يقول أن مضيق هرمز مغلق ولن نفتحه طالما لا تلتزم واشنطن بالتزاماتها وتلبي الشروط الإيرانية، وهي أولا يعني رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأصول والأموال التي تجمدها الولايات المتحدة في بنوك في جميع أنحاء العالم. ويقول إيران يعني تتلقى في هذه المرحلة تعليماتها من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر على الملأ فراس حتى الآن. هو واع للضغط الاقتصادي الكبير المفروض على إيران، ويقول أنا واع للشكاوى المواطنين الإيرانيين من تراجع يعني الاقتصاد، ولكن في هذه المرحلة يجب أن نكون موحدين جميعا. ويضيف كذلك أن يعني في فترة وقف إطلاق النار إيران زودت يعني إعادت انتشار قواتها وعززت القدرات الدفاعية، وفي حال يعني تجدد الحرب سيقول أن هذه المرة يعني ستكون ضربات أقوى من أي فترة كانت في الماضي.
1: نعم، وليد يوسف، شكرا جزيلا لك.
12: شكرا لك.
1: والآن إلى تقديم لائحة اتهام بحق شاب من سكان شقيب السلام يدعى عبد الله جرجاوي تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في نادي ليلي في بئر السبع والتخابر مع عناصر من داعش وحيازة أسلحة بخلاف القانون. ينضم لنا مراسلنا أحمد أبو سويس. أحمد مرحبا بك في البداية، ضعنا في التفاصيل. أحمد
13: مساء الخير فراس. طبعا كما بينت اليوم يعني الشباك وايضا جهاز الامن العام والشرطه قاموا بنشر ظهيره هذا اليوم هذه التفاصيل في من خلال بيان قاموا بنشره، ويتبين بحسب البيان بان جهاز الامن العام والشرطه قاموا باعتقال في 19 من الشهر الماضي الشاب من البالغ من العمر 20 عاما من قريه شقيبه السلام، وذلك بالتواصل والتخابر مع منظمه او مع حركة داعش وأيضا مع عناصر أخرى خلال بعد ذلك من نفس الحركة. طبعا هذا بحسب بيان الشرطة قام يعني تواصل عن طريق تطبيق أحد التطبيقات، وطلب منه أيضا بالوصول فيما بعد والقدوم إلى سوريا، وأيضا تجهيز والتعامل مع التجهيز ربما التعلم على تجهيز تفجيرات ومفجرة قنابل. طبعا في حسب البيان الشرطة بيّنت بأنه تم اعتقاله بان التخطيط لعملية تخريبية في أحد الملاهي ملاهي الفورم في مدينة بئر السبع، هذا الملهى الذي معروف يعني من الملاهي الكبيرة في البلاد ويعتبر من أيضا يعني أمه ويصل إليه أسبوعيا الألاف من المواطنين. طبعا هذه العملية وهذه التخطيطات بحسب بيان الشرطة قامت طبعا نجحت الشرطة في إحباطها، وذلك بعد أن تم اعتقالها. لا يعني النيابة العامة اليوم قامت بتقديم لائحة اتهام خطيرة لهذه التهم، وأيضا لاقى هذا الموضوع استنكار من قبل المواطنين العرب وأيضا عدد كبير من المواطنين اليهود. نعم. في مدينة بئر السبع بالتحديد، باعتبار مدينة بئر السبع هي من المدن المختلطة التي يؤمها الألاف من المواطنين العرب يوميا. رئيس بلدية أو رئيس مجلس محلي شقيب السلام كيد أبو معمر كتب واستنكر هذا الاعتقال، وبين بأن يعني طالب المواطنين بأن منطقة الجنوب هي منطقة للتعايش السلمي ما بين اليهود والعرب. نشير باختصار شديد بأن هذه ليست المرة الأولى في رأس التي يتم اعتقال شباب عرب بالتخابر مع حركة حماس أو داعش، يعني فقط خلال الشهر الماضي تم اعتقال 4 شباب آخرين، وخلال السنوات الماضية عدد آخر ربما عدد أكثر من 10 أشخاص خلال 4 أعوام الأخيرة، أيضا بنفس التهم مع منظمة داعش وأيضا الحركات الفلسطينية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد أبو سويس، شكرا لك.
13: العفو.
1: حملة تحريضية جديدة تقودها جمعية ريغافيم اليمينية ضد السكان العرب في محيط مطار نيفاتيم العسكري في النقب بذريعة التهديد الأمني. الحملة المطالبة بالإخلاء الفوري واجهت رفضا قاطعا من الأهالي الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة التحريض المدعوم حكوميا وسندان غياب حلول السكن والبنية التحتية البديلة. التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
14: בנייה לא חוקית, צמודת גדר לבסיסי צהל בנגב היא סכנה אסטרטגית.
13: حملة جديدة من ضمن الحملات التي تقودها جمعية رغافيم اليمينية، وهذه المرة ضد السكان العرب المقيمين في مناطق قريبة من مطار نفاتيم، بحجة أن وجودهم يشكل تهديدا للمناطق الاستراتيجية والأمنية المحيطة بالمطار.
15: هؤلاء السكان يعني يسكنون في قراهم وأماكنهم عشرات السنين قبل المطار وبعد المطار، ولم نذكر أي حادثة صارت اللي هدد فيها هؤلاء السكان أمن المطار. المطار هو الذي هدد أمنهم وهدد قراهم وأخذ 80,000 دنم من أراضي النقب.
13: هذه الحملة جاءت من خلال فيديو أصدرته الجمعية تطالب فيه الحكومة بإخلاء السكان العرب الذين يقطنون بالقرب من المطار وترحيلهم إلى قرية عرارة النقب المجاورة، إلا أن السكان رفضوا هذا المقترح ويطالبون بالانتقال إلى قرية أبو غرينات. لكن المشكلة تكمن في أن البنية التحتية في أبو غرينات لم تكتمل حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إليها في هذه المرحلة أمرا صعبا.
15: فيديو زي هذا اللي هو بيبين صورة غير واقعية طبعا، وإحنا موجودين في منطقتنا في علاقات زي ما حكيت في الأول، فهذا بس بهيج الأمور أكثر لأشياء أكثر سلبية، فهذا طبعا بمس في المجتمع البدوي بشكل عام وخاصة سكان هذه المنطقة، بأن طبعا فيديو تحريضي اللي ممكن يأثر سلبا لأهل المنطقة.
13: هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجمعية بحسب السكان بالتحريض عليهم، سبق لها خلال السنوات الماضية أن نشرت عدة فيديوهات مشابهة وثقت خلالها مناطق وتجمعات عربية عديدة في النقب في محاولة للضغط على الحكومة من أجل هدم هذه التجمعات وإخلائها. ويعتبر السكان العرب أن هذه الحملات تستهدفهم بشكل مباشر وتزيد من الضغوط المفروضة عليهم، بدلا من معالجة قضايا السكن والبنية التحتية وتوفير حلول ملائمة للسكان.
16: התרחיש הכאילו דמיוני הזה שהאוכלוסייה שגרה בסמוך לאותו בסיס חיל אוויר שפגע בו הפך להיות כלל וכלל לא דמיוני גם לשומר החומות וגם לאחרונה כשקליעים חדרו לכנף של מטוס וכשנחשפה סוכנת זרה שנמצאת בעצם אותה בדואית שנמצאת באחד מהתפרים שסמוכים לבסיס והיא שולחת מידע לאיראן.
13: السكان العرب يرون أنفسهم في هذه الفترة عاجزين أمام حجم التحريض المتواصل عليهم، خاصة في ظل حكومة يمنية أخذت على عاتقها دعم هذه الجمعيات اليمنية وتبني أفكارها والدفع نحو تنفيذ مطالبها على السكان العرب وحقوقهم.
17: هنالك نهج عام في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة لهذه الحكومة بعد أن شكلت، نهج عام وكأنه كل شيء مباح، مباح أن تهدم البيوت، مباح أن تعتدي على الناس، مباح حتى القتل، مباح كل شيء مباح. فأنا برأيي أنا أتأمل أن تتغير هذه الحكومة.
13: وفي ظل تصاعد هذه الحملة يخشى السكان العرب هنا من أن تتحول الدعوات والتحريض إلى خطوات عملية تمهد لهدم منازلهم أو ترحيلهم من أراضيهم، مؤكدين أنهم يرفضون أي محاولة لفرض واقع جديد عليهم تحت ذرائع أمنية.
1: معطيات دائرة الإحصاء المركزية حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك تظهر ارتفاعا في أسعار المواصلات، الثقافة والترفيه والسكن، وفي المقابل هناك تراجع في أسعار الخضروات والفواكه والأثاث والمعدات المنزلية. تفاصيل أوفى ومعطيات إضافية في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
4: الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يوليو تموز الماضي ارتفع بنسبة 13% وفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، وهي نتيجة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق وهي الأدنى منذ 5 سنوات.
18: نسبة التضخم المالي ارتفعت في الفترة الأخيرة بنسبة 0.3%، هذا الأمر كان مطابقا للتوقعات تماما لا مفاجئة. التضخم المالي في دولة إسرائيل تحت السيطرة، لأن نسبة التضخم المالي السنوي اليوم 1.5%، أي قريب من الحد الأدنى لدى بنك إسرائيل حتى 3%.
19: אלה חדשות טובות למי שיש להם הלוואות או משכנתאות, ואז הם ישלמו ריבית יותר נמוכה. החדשות הרעות הן שהדולר שוב נחלש, וזה רע בשביל היצואנים, ואז הם יצטרכו או לפטר עובדים או למצוא איזשהו פתרון אחר, ולהם זה הכניס אותם למצוקה.
4: ולעל المعطى الإيجابي الأهم في الرقم القياسي تراجع نسبة التضخم المالي للشهر الماضي بمقدار 20% لتستقر عند 1.5%.
20: אנחנו בקצב אינפלציה מאוד מאוד נמוך, לדעתי הוא הנמוך במדינות המערב. אנחנו עדיין עם הריבית הגבוהה במדינות המערב, ולכן לטעמי אני חושב שיש איתות ברור לנגיד להמשיך בהורדות הריבית כמו שהוא עשה בחודשים האחרונים.
4: الارتفاع الأبرز في الأسعار سجل في بند المواصلات بنسبة 1.14%، الثقافة والترفيه بنسبة 1.10%، السكن بنسبة 17%. بالمقابل انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.16%. الخضروات والفواكه الطازجة انخفضت بنسبة 3.5%. كما تراجعت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 17%.
21: כל אותם משפחות שאפילו מסתכרים 20,000 שקל לחודש, ועוד אם יש להם משכנתא או משלים שכירות, הם לא יכולים לגמור את החודש במחירים האלה. אחד הדברים שממשלה שתבוא באוקטובר היא צריכה לטפל במחירים האלה, מכיוון שאני אומר לך במפורש, יוקר המחיה בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם.
4: المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية تشير أيضا إلى أن الطلب على شراء شقق سكنية جديدة في البلاد سجل انخفاضا ملحوظا خلال الشهر الماضي.
2: سعر البيوت غالي جدا، الناس ما بيشتري بيوت، فالحل الوحيد انه يروح يستاجر دور. ففي طلب كثير على الدور المستاجر اليوم في كل المناطق وخاصه منطقه المركز، لذلك اسعارها بتغلى يوم بعد يوم، وخاصة منطقة الأبيب والقدس، وهنا بصير في دافع عند الناس إنه ما يدفعوا أجار دور إلا يروح يشتري دور.
4: تقديرات الاقتصاديين تباينت بشأن قرار بنك إسرائيل حول نسبة الفائدة المصرفية، ويرون أن ضغوط الأجور ستصعب خفض الفائدة للأشهر القادمة، والمؤشر يعكس صورة مزدوجة للاقتصاد الإسرائيلي، التضخم السنوي من جهة وتكاليف السكن والإيجارات والمواصلات من الجهة الأخرى تواصل الضغط على ميزانية الأسر وتثقل كاهل الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
18: المواطنون والأسر يعانون حتى اليوم من ارتفاع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ولكن ممكن أن يكون هناك بصيص للأمل في خفض نسبة الفائدة البنكية. يعني إذا تم خفض نسبة الفائدة البنكية سوف يخفض بعض العبء عن الأسر وأصحاب المصالح التجارية.
4: معدل التضخم السنوي في البلاد لا يزال ضمن النطاق المستهدف لبنك إسرائيل، ويعكس هذا التطور استقرارا نسبيا في السوق بشكل عام، على الرغم من استمرار وجود تفاوتات كبيرة بين القطاعات.
1: من منا لا يتذكر أغنية بيبي شارك ويرقص تلقائيا على أنغامها؟ الفيديو حظي بأكثر من 17 مليار مشاهدة على اليوتيوب، والطفل الذي شارك فيه بارك جون رونغ احتفل بعيده 17 هذا الأسبوع، ويستعد لإصدار أول أغنية خاصة له بعنوان ويف. إليكم هذا التقرير.
3: إذا كنتم قد كبرتم خلال العقد الأخير، فمن المحتمل أنه لا يمكنكم الاستماع لكلمتي بيبي شارك من دون أن تبدأ هذه النغمة في العزف داخل رؤوسكم. الأغنية التي تحولت منذ زمن إلى ظاهرة عالمية على الإنترنت وحطمت جميع أرقام المشاهدة القياسية على يوتيوب، تريد الآن إحدى الشخصيات الأكثر ارتباطاً بها أن تتحول إلى نجم كي بوب بنفسها.
22: The boy from the most watched YouTube video ever is now 17, and he wants to be a K-pop star. His name is Park Geun Rong. At just 7 years old, he was immortalized in the Baby Shark music video.
23: What happens when you star in the most watched YouTube video in human history? You launch a K-pop career.
3: تعرفوا على بارك جونغ رونغ الذي يبلغ اليوم 17 عاما، ففي عام 2016 عندما كان في السابعة من عمره فقط شارك في فيديو Baby Shark Dance، وبعد 10 سنوات يعود من جديد، هذه المرة باسم الشهرة Baby Shark Boy، ومع أول أغنية خاصة به Wave، التي من المتوقع أن تصدر في 20 أغسطس، وهي تحظى بالفعل باهتمام واسع.
24: Breaking K-pop news.
3: محاولة تحويل الطفل الذي ظهر في الفيديو إلى نجم كي بوب تحظى بدعم كبير، إذ يشارك في الأغنية جو هوني مغني الراب والمغني في فرقة مونستا إكس، وحد الأسماء المعروفة في عالم الكي بوب. لكن هناك مفاجأة أيضا، جون رونغ ظهر بالفعل في الفيديو الأصلي لكنه لم يكن من غنى فيه. الأغنية كانت بصوت مغنية كانت تبلغ أنذاك 10 سنوات، وما جعل جون رونغ أيقونيا كان رقصه وتعبيراته أمام الكاميرا. ذلك تبقى الأرقام مذهلة، الفيديو الأصلي لبيبي شارك تجاوز بالفعل حاجز 17 مليار مشاهدة على يوتيوب، بفارق هائل عن أي فيديو آخر على المنصة.
25: This
22: isn't just a story about a child star growing up. He's backed by Pink Fong, the South Korean kids entertainment company that made Baby Shark.
3: وبعد الأغنية سيأتي أيضا فيلم وثائقي بعنوان Wave, A Boy's Record، يوثق رحلة جون رونغ من الطفل الذي ظهر في الفيديو الفيروسي إلى محاولته أن يصبح موسيقيا.
23: But ever since the announcement, reactions online have been split, with some calling it pure nostalgic gold, others are thinking the name is top tier cringe.
3: بعد 10 سنوات من تحوله إلى الطفل الذي لم يكن بالإمكان الهروب منه، يريد بيبي شارك بوي أن يثبت أنه أكثر من مجرد ذكرى نوستالجية. والسؤال الآن، هل تستطيع مليارات المشاهدات التي حققها بيبي شارك أن تتحول أيضاً إلى مسيرة حقيقية في عالم الكي بوب؟
1: بعد سنوات من سيطرة الماتشا وهو نوع من الشاي الأخضر على لوحة ألوان المقاهي ومنصات التواصل، منافس جديد باللون البنفسجي الساحر يهدد العرش. إنه الأوبي البنفسجي الفلبيني الذي تحول من طعم البيت التقليدي إلى الترند العالمي الجديد. فهل سينجح البنفسجي في الإطاحة بالأخضر؟ التفاصيل في التقرير التالي.
3: في الآونة الأخيرة بدا وكأن العالم كله يرى اللون الأخضر. ماتشا في الكوب، ماتشا في الكعكة، ماتشا في المثلجات. والآن يصل منافس جديد، وهو بالتأكيد لا ينوي أن يبقى متواضعا.
0: I'm telling you right now, you have not lived until you have had one of these lattes. This is my hot ube latte recipe.
3: اسمه أوبي، لونه بنفسجي جذاب، وبدأ بالفعل يلون المقاهي في أنحاء العالم، وهناك من يلقبه بالماتشا الجديد. لكن على عكس الكثير من الترندات التي ولدت من أجل الظهور على منصات التواصل، فإن الأوبي كان موجودا قبل أن يصل إليها بوقت طويل. الأوبي هو نوع من اليام البنفسجي، وهو درنة تشبه البطاطا الحلوة وترتبط بشكل خاص بالمطبخ الفلبيني. وعلى مدى أجيال استخدمه الفلبينيون في الحلويات والمثلجات والمراهم الحلوة. أي أن ما يعتبره إنستغرام لونه العام هو بالنسبة لملايين الفلبينيين ببساطة طعم البيت.
5: It's so sweet. It's so good.
6: It was too sweet for me, and sadly, you can't adjust the sweetness, but it did taste really good.
7: J'ai testé la fameuse boisson qui va remplacer le matcha. Ça s'appelle l'ube, et c'est une racine originaire des Philippines qui est réduite en cette jolie poudre violette que tu mélanges simplement avec de l'eau. Tu mélanges au fouet électrique ou à la main. J'en ai même dû le faire avec les fouets en bambou, exactement comme le matcha. Moi, j'ai ajouté un petit peu de sucre vanillé. Tu mélanges ça avec du lait que t'as préalablement fait mousser, et là, t'obtiens un ube latte. C'est assez particulier. Ça a un goût de noisette. C'est vraiment
3: ثم جاءت شبكات التواصل وفعلت هذه الدرنة ما تحلم به كل المكونات، خرجت من الأرض ودخلت إلى شاشاتنا.
8: לדעתי זה הגיע ממש בחודש האחרון. ראיתי את זה בכל מקום, גם באינסטגרם וגם בטיק טוק, זה קפץ לי פשוט בכל מקום. והרגשתי שזה משהו שאני חייבת להביא. צבע מאלף, הוא יפהפה בטירוף, אבל הוא גם טעים.
3: في السنوات الأخيرة بدأ الأوبي يظهر في المقاهي حول العالم، ومؤخراً وصل إلينا أيضاً، والمقارنة مع الماتشا تكاد تكون حتمية.
8: זה הפך להיות משקה ויראלי בטירוף בשנה האחרונה. כמו שאמרתי, הוא יפה, הוא מצטלם מאלף, אוקיי? והטעמים שלו עדינים. בעצם כולם שותים ואוכלים לפי העיניים שלהם. אם זה נראה טוב ומצטלם טוב, אנשים מנסים ותואמים. למד שיש את הטעם שלה, הטעם שלה מאוד ייחודי, כמו שאמרתי, אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה. וזה, יש לזה טעם שכל אחד יכול לטעום ולשתות וליהנות ממנו.
3: وفي حالة الأوبي اللون ليس مجرد زينة، بل أصبح جزءا من هوية المنتج. بعد سنوات من سيطرة أخضر الماتشا، يبدو أن الخوارزمية قررت ببساطة أن الوقت حان لتغيير لوحة الألوان.

0: טוב, זה מדהים, אין לי כאילו מה... קודם כל, כל הכבוד, בראבו.
1: תודה רבה.
0: כמו שאמרת, זה כזה עדין, כיפי, מרענן.
1: טוב, את לא יכולה לעצור.
0: תשמעי, בואי, זה ממכר.
1: זה טעים. יש פה גם את התות, או גם את הבנים, גם תרובה שאנחנו מכינים אותו, ואת הקולסטרום שאנחנו מכינים במקום.
0: זה יותר מעניין.
1: בטעם.
0: שזה איזה קיק מסוים. זה הרבה יותר מתוק ושינוכי.
1: כן.
0: תגידי, כמה עולה התענוג הזה?
1: 30. 30 שקלים.
0: לא זול.
1: זה לא זול. סבבה. צריך לדעת איך לעבוד עם זה, איך לפתוח את זה, איך להכין את זה במידות מדויקות, ואם לא יודעים, זה קצת בעייתי, המשקל לא יוצא כל כך טעים.
2: منذ اللحظة التي يتحول فيها شيء ما إلى ترند لا يستغرق الأمر عادة وقتا طويلا قبل أن تحيط به هالة من الفوائد الصحية.
1: وبريك יש בו סיבים סלמתיים ופחמימתי. כן, בכל זאת שורש של בטטת סגולה.
0: אז מי שלא אוכלת פחמימה, לא זה. כן. זה לא.
1: אבל זה ללא גלוטן.
2: מוקוון יורافق المطبخ الفلبيني منذ أجيال يعاد تقديمه داخل كوب شفاف مع قليل من الثلج وطبقة من الحليب وفلتر جذاب وفجأة يتحول إلى الشيء الجديد وهذا تحديدا ما يجعل قصة الأوبي مثيرة للاهتمام ومغرية إلى هذا الحد.
3: أنا حاسب
4: ما شيء في طيب.
3: كان إذا في بزي طيب.
4: بما تبع.
5: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان والآن عودة لبث راديو مكان.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
10: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. تصفية 4 قياديين محليين حمسويين في غزة، إدانة إرهابي بالشروع في قتل جندي في أورشليم القدس عام 2024، ترامب يصرح بأن مضيق هرمز مفتوح، فريق دولي يجمع عينات من موقع سري لتخزين مواد نووية في سوريا، والحرارة ترتفع تدريجيا.
5: راديو مكان الأخبار.
10: الثامنة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله مساءكم. في منطقة مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة، قام سلاح الجو مساء اليوم بتصفية 4 قياديين محليين حمسويين اجتمعوا في مقهى، حيث خططوا لارتكاب اعتداءات على قوات من جيش الدفاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارة أوقعت 7 قتلى بينهم طفل. أدانت المحكمة المركزية في أورشليم القدس إرهابياً فلسطينياً يدعى عدنان قريع بالشروع في قتل جندي من جيش الدفاع طعناً في المدينة عام 2024، ويذكر أن الجندي تصدى للمعتدي ولم يصب بأذى. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح، وأن جميع الألغام البحرية التي كانت فيه قد أزيلت أو نصفت، مؤكدا استمرار الحصار البحري الشامل التي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. وفي تغريدة على شبكة تروث سوشيال أضاف ترامب أنه ليست هناك أي محادثات جارية أو مقررة بين البلدين. في سوريا، قام اليوم فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجمع عينات من موقع سري لتخزين مواد نووية يعود إلى حقبة نظام الأسد. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي، قال إن المواد المذكورة ستبقى في عهدة بلاده وفق ضمانات الوكالة. وبدوره قال جروسي إن اليوم هو يوم مهم للأمن والسلام وجهود منع الانتشار النووي، حيث بدأنا التعاون مع الحكومة السورية الجديدة بينما كان النظام السابق غير متعاون في هذا المجال. وفي خطوة أولى من نوعها سلم لبنان للسلطات السورية ضابطا رفيعا سابقا يتهم في بلاده بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عهد نظام الأسد. ويذكر أن الجرائم المنسوبة لهذا الضابط وهو اللواء عادل عيسى ارتكبت في محافظتي دير الزور والرقة خلال الحرب الأهلية السورية. نلفت

0: الحرارة لتسود يوم الجمعة المقبل وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. مع الجوية نختتم، لنلتقي من جديد عند 9 مع نشرة أخيرة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركي؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
6: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
2: الجمعة على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: الآن على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: حملت كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. تصفية 4 قياديين محليين حمسويين في غزة. اتحاد بلديات القطاع يحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه والصرف الصحي. فريق دولي يجمع عينات من موقع سري لتخزين مواد نووية في سوريا. وبيروت تسلم لدمشق ضابطا رفيعا سابقا.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 9 لهذا اليوم من مكان. أسعد الله مساءكم. في منطقة مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة قام سلاح الجو مساء اليوم بتصفية 4 قياديين محليين من قوة النخبة الحمسوية. اجتمعوا في مقهى حيث خططوا لارتكاب اعتداءات على قوات من جيش الدفاع، وعلم أن أحدهم شارك في ارتكاب مجزرة 7 أكتوبر. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارة أوقعت 7 قتلى بينهم طفل. وحذر اتحاد بلديات قطاع غزة من انهيار وشيك لمنظومة المياه والصرف الصحي، محملاً الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار منع إدخال الوقود وقطع الغيار والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المنظومة. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن اتحاد البلديات طالب المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على إسرائيل لحل الأزمة. في سوريا قام اليوم فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجمع عينات من موقع سري لتخزين مواد نووية يعود إلى حقبة نظام الأسد. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قال إن المواد المذكورة ستبقى في عهدة بلاده وفق ضمانات الوكالة. وبدوره قال جروسي إن اليوم هو يوم مهم للأمن والسلام وجهود منع الانتشار النووي، حيث بدأنا التعاون مع الحكومة السورية الجديدة بينما كان النظام السابق غير متعاون في هذا المجال. وفي خطوة أولى من نوعها سلم لبنان للسلطات السورية ضابطا رفيعا سابقا يتهم في بلاده بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عهد نظام الأسد. ويذكر أن الجرائم المنسوبة لهذا الضابط هو لواء عادل عيسى ارتكبت في محافظتي دير الزور والرقة خلال الحرب الأهلية السورية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود يوم الجمعة المقبل، وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وإليكم سيداتي سادتي درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وتل أفيف وجبال الجليل 31 حيفا 30.

0: السادسة صباحا. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هيا يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: آه يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

هو احتفل اليوم البوب ستار رامي عياش بعيد ميلاده 46، فهو من مواليد 18/8 عام 1980. شارك في برنامج الهوى الشهير استوديو الفن عام 1996 حيث فاز بالميدالية الذهبية. وكان رامي عياش أول هاون يدخل البرنامج بأغنية خاصة، وكانت بعنوان بغنيلة وابدأ إلا

هو في عام 1997 أطلق رامي عياش أول ألبوم له، وكان بعنوان رائع. إحدى أغنيات هذا الألبوم

تلقى رام عياش دعما كبيرا ورعاية فنية كاملة من مخرج برنامج استوديو الفن صانع النجوم سيمون أسمر.

هو بعد النجاح الكبير لرامي عياش مع سيمون أسمر دب الخلاف بينهما، ثم انفصل رامي عياش عن صانع النجوم سيمون أسمر.

رامي عياش والآه من ألبوم والآه عام 2000. إلى ألبوم البمال عام 2002. عيد ميلاد سعيد.

ناس قلبي مال. من نفس الألبوم اشتقت لك.

نجاح كبير لرامي عياش في اشتقت لك عام 2002 إلى عام 2004. استمر رامي عياش في نجاحه يا مسهر عيني.

رامي عياش يا مسهر عيني من ألبوم يا مسهر عيني عام 2004. نفس الألبوم نجح أيضا في أغنية خليني معك.

رامي عياش. حبيتك أنا، قال للبنانية داليدا سعيد التي تزوج منها عام 2013.

مع عياش تزوج من اللبنانية دليدة سعيد عام 2013. عام 2016 رزق بابنه الأول أرام. عام 2018 رزق بابنته إيانا. عام 2011 جاء اللقاء الأسطوري مع أحمد عدوية. وبحب مين؟ الناس رايقة.

0: Nice guys, bye.
1: بعد مايا دياب رماياش مع عبير نعمي بالعكس مسك الختام.
2: قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

أخوة، إلى هنا نأتي إلى ختام المكان لهذا المساء. احتفلنا اليوم بعيد ميلاد البوب ستار رامي عياش 46. لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا
1: للموسيقى مكان.

بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالية.

إذا كان طفلكم كثير الحركة أو يتشتت بسرعة أو يبدو وكأنه لا يصغي رغم تكرار الكلام مرة تلو الأخرى، ندعوكم لتكونوا معنا في حلقة خاصة من برنامج الصحة غالية نخصصها للحديث عن مشاكل الإصغاء والتركيز وفرط الحركة، بالأخص أننا على أعتاب افتتاح العام الدراسي الجديد. فإن كنتم

0: تسمعون عبارة هو ذكي لكنه لا يركز، كونوا معنا على السماء. أحيانا ما نراه عنادا أو إهمالا أو شقاوة قد يكون وراءه عالم مختلف يحتاج إلى فهم وليس إلى لوم. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج صحة غالية، نخصصها لموضوع قلة التركيز وفرط الحركة. ويسعدنا أن نستضيف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور هشام قنازة، أخصائي طب الأعصاب في مستشفى الناصرة الإنجليزي. أهلا وسهلا فيك دكتور هشام، وشكرا كثير على قدومك.
1: أهلا غالي، شكرا لك.
0: احنا بنحكي على مشكلة هيك اللي شايفين انه هي في ازدياد مستمر. السؤال هو عصر السرعة اللي احنا عايشينه ولا فعلا في مشكلة اللي عم بتصير عند الأشخاص؟
1: كنت بقول انه من كل الأشياء اللي ذكرتيها في مشكلة. أول إشي إنه إحنا عايشين بعصر سريع كتير، المعلومات بتنتقل بتيجي وبتروح بشكل كتير سريع، وفي يعني كل إنسان بيستهلك أي معلومة بيكون أصلا يفكر بالمعلومة اللي بعدها وبعدين باللي بعدها، فهو بركض من إشي لإشي
0: من إشي إلى إشي بدون ما نركز في الإشي واحد على الأقل ونتمعن فيه.
1: بالضبط، كمحاولة إنه يحسن حاله ويعطيها ويأخذ من كل شيء. يعني هاي واحدة من الأشياء اللي عم نشوفها مش بس هون، بكل العالم طبعا. وتنسيش إنه في عنا صار إمكانيات غير محدودة بالديجيتال ميديا اللي إحنا هاي لأول مرة بالتاريخ على فكرة بنكون إحنا في عنا هاي الأدوات اللي هي لا نهاية لها، يعني 24 ساعة متوفرة. وعشان هيك الناس بتحس انه هي يعني ما بتعرف تختار وتركز بإشي واحد، لانه في الى ما لا نهاية من الخيارات لها. هاي اول مرة بصير بتاريخ البشرية.
0: نعم، واحنا بنعرف المثل العربي اللي بقول بدك تحيره خيره، وهون عندنا الخيارات مجال واسع جدا، فمن هون كمان كل البلبلة اللي صارت عند الإنسان. فإحنا طبعا رح نحكي ملف شامل وواسع عن كل ما يتعلق بمشاكل التركيز ومشاكل طبعا فرط الحركة. هنالك فرق بينهما سنوضحه لاحقا. بداية كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزق وشريهان حجر بيكي في الإنتاج، إيلان في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية وسنة دراسية موفقة نرجوها للجميع. إذن كما ذكرنا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور هشام قنازة، أخصائي طب الأعصاب في مستشفى الناصرة الإنجليزي. بدينا نحكي هيك عن عصر السرعة اللي عايشينه دكتور هشام، وإحنا بهمنا كمان التركيز على هذا الموضوع بما أننا على يعني أعتاب افتتاح العام الدراسي. عادة إذا بدنا نحكي على اكتشاف هاي المشاكل، هذا لحد ما نشخصها ولحد ما نأخذ الأدوية والعلاجات اللي راح نحكي بتوسع عنها بحاجة لفترة معينة. يعني يمكن إحنا هون الوقت أنه نذكر الأهل أنه يمكن لازم يعملوا إشي ما قبل افتتاح العام الدراسي، ولكن الموضوع بياخذ وقت. عادة
1: هو بأخذ وقت من ناحية أصلا إذا الأهل بيكون عندهم وعي وإن مدركين إنهن عم بيشوفوا مشكلة معينة. الإشي طبعا بقوى عند الأهل لما بيصير في نزول بالعلامات بالمدرسة، في شكاوى من المعلمين، في مشاكل مع طلاب تانيين إلى آخره. يعني في أشياء اللي زي كأنها بتضوي الضوء الأحمر. بس هذا طبعا إشي بالمدارس يعني بأخده وقت، بأخده أشهر كمان مرات سنين. في أهل كمان هي أصلا ضد كل بتشوف إنه هاي الأشياء هي نوع من التنوع العادي وما بتشوف فيه مشكلة. المشكلة الظاهر إنها يعني تطفو على سطح الماء، بس يصير في مشاكل بالتحصيل العلمي بالمدرسة، وفي ناس اللي هي من مجال التعليم تتوجه للأهل وبتطلب منها مثلا إنها تعمل تشخيص.
0: احنا عادة منشوف انتو كأطباء اول اشي، خلينا نشوف وانت انتو بتشوفوا هاي الحالات. احنا نعرف في اولاد من هون صغار بيكون مبين عليهم فرط الحركة، وبعدين في اولاد اللي بس لما تروح على الجامعة بتكتشف انه عندهم مشاكل تركيز. عشان احنا نوضح هذول المصطلحين اللي عمالنا نحكي عنهم، خلينا نبدأ نحكي عن هاي المصطلحات تنا نوضحها، وكمان نوضح شو الفرق بيناتهم. احنا بنحكي على اضطراب الاصغاء والتركيز من ناحية، وكمان اضطراب الحركة من ناحية أخرى. فياريت نعمل هيك فصل بيناتهم، وكل واحد شو يعني شو معناه.
1: زي ما أنت قلت في لهاي الاضطراب هذا بعدين هو بعد الفرط الحركي، والبعد الثاني هو قلة التركيز. هذا الفصل بيناتهم هو فصل مش دقيق، لأنه اليوم احنا عم نحكي على presentation اللي ممكن الإنسان يجي هو بمرحلة اللي فيها فرط حركة، ولكن هذا الشيء أكيد راح يتغير بمجرى حياته، ممكن أنه هو ينتقل من فرط الحركة لقلة التركيز أو في حالات كمان بالعكس. فهنا نحكي على presentation، يعني نقول ADHD والبرزنتيشن الحالة تبعتها أو حالتها الحالية هي أكتر مثلا من ناحية الحركة والإمبولسيفتي الاندفاعية، أو ممكن تكون طبعا قلة التركيز. وطبعا بكتير حالات احنا بنشوف هاي الأشياء مع بعض بالذات عند الأولاد،
0: لما بتكون مع بعض بتكون أصعب بكثير،
1: بتكون أصعب بكتير طبعا، لأنه كمان بتكون على غالبا عند الأولاد، وغالبا عند الأولاد يعني الأولاد مش البنات. هاي الظاهرة الفرق الحركة احنا كتير بنشوف انها بتنتهي او بتقل جدا مع بلوغ بصير عمره الولد 18-20، نادر جدا ما بتشوفيها عند الكبار الرجال الكبار بالاساس،
0: لانه منعدش احنا محصورين في نص يعني منظمة معينة زي المدارس او اطار محدد، ولا لانه عن جد الاشي بخف؟
1: أي أصلا يعني أنت بتشوف أنه التطور الطبيعي للطفل هو الحركة فيه بتخف وبتصير أكتر موجهة وأكتر متوازنة. ومن ضمن هات كمان بالADHD كمان في مرحلة اللي الولد اللي عنده ADHD بتعلم أنه شوي يخفف حركته، طبعا نتيجة أنه
0: يعني بصير عنده أكثر سيطرة على نفسه كل ما كبر
1: طبعا.
0: يعني هذا السؤال تبعي، هي كإشي تلقائي اللي هو بروح من حاله، ولا لأنه الإنسان بصير واعي أكثر، بصير عنده إدراك أكثر وبصير يسيطر أكثر على الموضوع؟
1: الADHD المشكلة اللي فيها هو طبعا في مشكلة بالفرونتال لوب، يعني القسم الأمامي من الدماغ، واللي هو موجود أصلا بيميز الإنسان أكثر من عند الحيوانات، لأنه هذا المحل هو اللي بيعمل الريجوليشن، يعني هو منظومة التحكم في التصرفات اللي هي أكثر بدائية، مثل الاندفاعية، مثل كل الأشياء الشهية، مثلا الحاجة أنه أنا أحكي بمحل غير لائق اجتماعيا. فالدماغ الأمامي هو المحل اللي هو بقول لي لا تعملش إسا هيك، استنى شوي، لأنه هدفك مش راح يتحقق إذا بتعمل هذا الإشي، أنت عم تعمل إشي غلط. هذا المحل عند الدماغ الأمامي عند الناس اللي عندها ADHD بأخذوا وقت أكتر تيتطور، بقوله بين سنتين لثلاثة بأخذوا، بس برضو أنه بصلش تطوره ل يعني بمقارنة مع الناس اللي فيش عند هذا الشيء، يعني بضل في هناك اضطراب أو خلل، خلينا نقول بهذا المحل، خلينا نقول ضعف، خلل كلمة مش حلوة، بس يكون في ضعف بهذا المحل
0: على القسم الأمامي من الدماغ اللي انت عمالك تحكي عنه. وانت ذكرت هون كل ما يتعلق الفرق بين الأولاد والبنات، وذكرت انه عندي الأولاد نسبة انتشار فرط الحركة والاندفاعية يمكن هي أكثر، مع انه احنا مرات لما منشوف حالات لما بكون عند البنات مشكلة عنها زي بتكون مشكلة صعبة عادة.
1: مظبوط. بس يعني الأبحاث بتقول انه البنات أكثر التشتت عندهن، والحركة حركة داخلية يعني ما بتكون بشكل الموتوري واللي احنا بنشوفه لبرا، بس بيكونوا هن، عشان هيك كمان كتير مرات أصعب ان هن يتشخصوا، لأنه الإشي غير مرئي كمان للمعلمين، يمكن ما يشوفوش، أو في الناس ما تلاحظش ليش هيك، ممكن يعني يكون زي كأنه في إشي جواني وداخلي وما ما ما ببين إلا للناس اللي عن جد عندها نظرة لهاي الأشياء اللي بتقدر تشوفها.
0: طبعا انت ذكرت هون بين اطفال وبنات واولاد، اذا بدنا نحكي على الفئة العمرية، وذكرت كل ما الواحد تقدم في الجيل كل ما صار اقل، بس لما احنا بنحكي على فئة عمرية وتشخيص هيك حالات عادة في الفئات الصغيرة،
1: يعني هي اللي بتعرف لما الولد بفوت على المدرسة صف البستان ممكن هناك يبين في أشياء، بس عادة إنه بالمدرسة بصف أول تاني تالت المعلم ببلشوا يأخذوا أصلا هن مادة، الأولاد بأخذوا مادة لازم يروحوا على البيت يعملوا دروس، فبصير في فيدباك من الأستاذ من المعلم كمان من الأهل، وهاي واحدة من الأشياء اللي موجودة بالكرايتيريا للتشخيص، إنه المشكلة الاضطراب لازم يكون بمجالين من مجالات الحياة، يعني مش بس بالمدرسة أو مش بس بالبيت، لازم يكون على القليل في محلين. طبعا الجيل اللي بيبدأ الإشي يبين فيه هو على الأغلب 6-7 سنين، وكمان من ناحية الأدوية كمان هي مسموحة بس بعد 6 سنين، أفكر قبل مش مسموحة. فهذا هو الجيل يعني اللي
0: من 6-7 سنين، مع أنه في أولاد اللي إحنا منشوف حركتهم زيادة وهن بعدهم في جيل أصغر من 6-7 سنين،
1: بس بتخيل ما بتقدر تيجي، يعني هو الحركة الزيادة هي كمان جزء من الطفولة وصعب نعملها نصفها بمرضية يعني بهذا الجيل المبكر.
0: نعم يعني قبل 6-7 سنين ما بتشخصوا حالات عنها ازاي عادة؟
1: قليل.
0: في علاقة بين التوحد الأوتيزم وبين فرط الحركة عادة؟
1: طبعا في علاقة من ناحية جينية، في علاقة من ناحية الأعراض والكوموربيديتي، يعني احنا بنشوف كوموربيديتي يعني انه هذول الحالتين ممكن يتشخصوا عند شخص واحد، هاي الاشي موجود
0: يعني موجود انه احنا عندنا حالة توحد وكمان حالة اضطراب حركة يعني وفرط حركة وكمان مشاكل الإصغاء والتركيز، يعني كل هاي الأشياء هي بتكون سوا مرات.
1: أنت بتشوفي تقاطعات عمليا بين الأعراض اللي موجودة من هون وموجودة من هون، في أشياء كتير مشتركة. إذا أنت إذا الواحد بفهم الديناميكا وراء هاي الأعراض من وين هي جاي، إحنا حكينا أنه مشكلة ADHD أو جانب كبير من ADHD هو انه هاي الاطفال في عندها صعوبه بالتحكم بالعواطف، يعني ايموشن ريجوليشن. نفس الشيء بالاوتيزم، كيف بصير هذا الشيء؟ ممكن يكون هون في اختلاف، بس الاساس هو الريجوليشن، يعني التحكم والسيطره على العواطف اللي هي جاي من محل أكتر غميق بالدماغ، خلينا نقول أكتر بدائي وأكتر قديم بالدماغ.
0: لما أنت بتيجي بتحكي هيك دكتور هشام قنازة على أنه هي مشكلة في الجزء الأمامي من الدماغ، معنى إذا بدنا نأخذ الأسباب ونحلل شو الأسباب، الأسباب هي إشي يعني اللي بيكون مولود مع الإنسان هذا الإشي؟
1: على أغلب الحالات هي أنه أنواع الشخصيات هي دائما طبعا وراثية، وبالـ ADHD كذلك الأمر، أشياء مولودة. يعني خلينا نقول في ناس عندها ممكن يكون إشارات لـ ADHD، بس إذا بتحكي لنا قصتها، وإذا بتقول لنا أو خلينا نقول نحكي إنه ناس بالغين بتحكي لنا قصتها تعرضت لكتير أشياء وطريقة حياتها، فممكن إنه بسبب طريقة الحياة اللي عملتها والعالم اللي إحنا عايشين فيه ممكن تورج أعراض ADHD من كتر ما هي عايشة بشكل سريع ومستعجل. بس إذا بتقولنا إنه أنا بطفولتي ما كان عندي ولا إشي، عملت المدرسة علاماتي ممتازة كل شيء ممتاز، طبعا هذا يعني إشي ضد الـ ADHD عند هذا الإنسان، مع أنه ممكن يكون عنده علامات زي كأنه ADHD. الـ ADHD بيبدأ عمليا من الطفولة، لأنه هي مشكلة اللي هي نيرو أناتوميت، يعني هي مشكلة بمبنى الدماغ. فصعب نتخيل أنه إنسان يمرق كل هاي المرحلة بشكل طبيعي بعدين بس يكبر مثلا يصير فيه عنده إشي، لكن العصر اللي عايشين فيه إحنا ممكن يقلد ADHD كتير تصرفات ناس اليوم،
0: يعني ممكن بتذكرنا. كمان يكون محفز لأنه الواحد يطلع كل هاي الأشياء اللي كنا زمان قادرين نسيطر عليها نوعا ما وإحنا صغار، واليوم بس كبرنا وصرنا في عصر السرعة الأشياء تغيرت، صرنا يعني وكأنك أنت هذا العصر بخليك انت وكأنك مجبر يكون عندك هيك مشاكل.
1: بس انت يعني انت ما بتنجح هيك يعني. ADHD هو بيشتغل عمليا على الدوافع البدائية اللي بتصرف بشكل ADHD, وعمليا انسان ما بركز. وهذا الاشي يعني ما بودي للنجاح, بالعكس. بس انه من كتر ما في حوالينا معلومات صار التركيز كتير كتير صعب. حتى فينا الدراسات بتقول انه في ناس بتقدرش تركز اكتر من 9 ثواني مثلا الموضوع واحد. في ناس مثلا بتمسك التليفونات فوق 1500 مرة بالنهار. كل هاي الاشياء بتقولنا انه التركيز صار كتير بعيد عنا.
0: قديش التلفون هو سبب من الأسباب, ما دامنا عمالنا نحكي عن الأسباب, وانت حكيت هون على أسباب اللي هي مبنى الدماغ وأشياء فيزيولوجية, ولكن قديش التلفون اللي هو في إيدنا في إيد أولادنا هو سبب كمان وراء كل هاي المشاكل؟ دكتور هشام,
1: التلفون هو إشي موجود بشكل لا نهائي زي ما قلنا قبل. كل ولد اصلا اللي هو الدماغ الامامي اللي عنده هو يعني خلينا نقول انه هو فيش عنده استاذ بالبيت معاه التليفون, فيش عنده استاذ يقول له خلص وبكفي. واذا هو لحاله هذا الدماغ الامامي هو يعني زي كانه الانسان المسؤول اللي بيعرف يعطيه ملاحظات يدير باله عليه, هذا الجزء من الدماغ ما في عنده, فهو بيقدر يغوص بهذا العالم ويضله يقلب من محتويات من الشورتس هاي الفيديوهات القصيرة بشكل ما لا نهائي على فكرة يعني. وهذا كله إذا كان عنده ADHD راح يزيده سوءا, واللي ما فيش عنده راح يصير في عنده يعني قلة اهتمام بأشياء اللي هي ما بتعطيه ريوارد وما بتعطيه مكافأة تبسطه يعني بشكل فوري. فهو خلص لإيش يعني يروح يركز ويتعلم موسيقى ولا يرسم في التليفون هذا؟ أنا على فكرة كتير مثلا بشوف أولاد بالشارع بنزلوا على الشارع وبقعدوا على رصيف وبمسكوا التليفونات. وهذا منظر اللي يعني هو شوي مرات حزين يعني شوي حزين. في إشي فقدوا الأولاد بهذا
0: في عصر الأجهزة الذكية أكيد مزبوط. إحنا فقدنا كثير أشياء اللي الواحد يعني كنا متعودين عليها زمان, وأكيد الحياة اختلفت تماما دكتور هشام. يعني الأشياء اللي كنا متعودين عليها زمان اليوم انتهت, وإحنا عايشين عصر اللي إحنا مجبورين كمان نواكب هذا العصر ومجبورين نعيش فيه. السؤال قديش أثروا علينا يعني على الكبار وعلى الصغار, مش عمالي بحكي بس على الأطفال.
1: طبعا احنا بدناش دائما نقول انه الاشياء الجديده هي بس سلبيه, طبعا في كتير جوانب ايجابيه, بس الطفوله هي كمان هي مسرح للانتراكتيا بالمجتمع يعني للعلاقات الاجتماعيه لتطوير ادوات كيف الواحد يتعامل مع غيره بالمجتمع, هي تحضير للطفل. هذا الاشي اذا الطفل ما بعيشه وهو طفل راح يكون كتير اصعب عليه يواجه المجتمع الحقيقي. يعني اللعب عند الاولاد هو بس تحضير لانهم يجوا يمتحنوا حدود هين وحدود غير هين, وين انا بقدر اكون انا او وين انا بوقف اكون انا. فهذا الاشي اذا هن بياخذوهش يعني راح يكون ناقصهم لما يكبروا.
0: طبعا واليوم احنا بنحكي على جهاز صغير اللي هو ممكن يكون الرفيق تبعك, هو مرفقك في كل ساعات حياتك, وانت مش بحاجة للإشي الاجتماعي ولا لكل تطوير الذكاء العاطفي هذا اللي احنا بنحكي عنه يعني بالإضافة لكل الأشياء اللي احنا بدنا اياها المهارات الأخرى, ولكن هاي الأشياء هي كمان أشياء يعني أساسية في الحياة. بديت انت تحكي هيك على كل ما يتعلق الفرق بين الإصغاء والتركيز ومشاكل فرط الحركة والاندفاعية, أعراض إسا كل يعني كل شخص اللي عمله يستمع لنا واللي عنده أولاد صغار مثلا دكتور هشام, إيش الأشياء اللي لازم ينتبه لها اللي لازم تكون بالنسبة له فعلا هاي الإشارات الحمراء اللي أنت حكيت عنها في بداية البرنامج؟
1: يعني خلينا نحكي شوي عن التركيز, لأنه يمكن طبعا فرط الحركة هو
0: واضح أكثر
1: بس كمان مرة بدنا نقول إنه في الفرط الحركي هو خلينا نقول موتور هايبر أكتيفيتي, يعني لبرة بشوف في حركة اللي هي لبرة, بس في فرط بال يعني في ايموشنال هايبر أكتيفيتي, في كوجنيتيف هايبر أكتيفيتي, يعني في كتير أفكار بتضلها تيجي على الرأس وتروح من الرأس. في موتيفيشنال هايبر أكتيفيتي, يعني الولد بيكون عنده بتحمس لإشي بعدين فجأة بتحمس لأشي تاني، بعدين بنط لأشي تاني. وفي الحكي فيربال، هاي في الولد اللي فيه براسه إشي بيحكيه دوري. طيب هذا الـ من من من هاي الناحية، من ناحية الامبولسيفيتي والهايبر اكتيفيتي. من ناحية التركيز أو الانتباه، لأنه التركيز هو عمليا الانتباه المتواصل. فالانتباه في كتير أنواع من الانتباه، يعني ممكن مثلا شخص يسمع فجأة صوت عالي فهو ما كان منتبه له، بس راح يلتفت لمصدر الصوت، أو إذا شاف ضوء فجأة أو شم ريحة فهو راح انتباهه راح يتوجه لهذا المحل.
0: نعم.
1: السؤال هو كيف أنا بقدر أحافظ على انتباهي لشو الأستاذ بالصف عم بيحكي. طيب هذا هنا أنه أنا sustainable attention، يعني انتباه المستمر، هو المشكلة عند الأشخاص اللي عندهم ADHD. وهن كمان ممكن ينتبهوا شوي، وهن بيعودوا بفقدوا الانتباه إذا كان في أي صوت، مثلا صوت أمبولانس بريت الصف مرق، فالأولاد التاني
0: كل شيء بخلون يتشتتوا
1: بتلاقيهم هن مركزين، وهدول حتى بيقوموا بروحوا بدي يشوفوا شو صار وهيك. وبعطوا لهذا الصوت كتير أهمية، وهن حتى مرات يعني بتلاقيهم انتقلوا من إيش اللي كانوا يعملوه لهذا القصة خلص بشكل تام. وكمان صعب إنهم يرجعوا يعاودوا على الإيش اللي هن عم بيعملوا، رح يقضن وقت.
0: نعم.
1: يعني هذا بسموه الشيفت بين الاتنشن، يعني صعب عليهم ينتقلوا بانتباههم من مسألة لمسألة ويعودوا يرجعوا الانتباه تبعهم.
0: طبعا هاي إشي اللي بيكون بارز عند الأطفال، وبهمنا كمان نحكي على كل هذا الموضوع. خلينا نتوقف هيك مع فاصل قصير دكتور، ومن بعدين رح نرجع نحكي على كل السيرورة اللي في حال اكتشفوا الأهل إنه في مشكلة شو لازم يعملوا، كل عملية التشخيص وكل ما يتعلق أيضا بالإشي العلاجي. فاصل ومن بعده سلام. ونعود بعد الفاصل مستمعينا لمواصلة برنامج الصحة غالية، ورحب بكل من انضم إلينا الآن إلى البرنامج، وبالطبع بكل من يستمع إلينا منذ بداية البرنامج. موضوعنا اليوم كل ما يتعلق باضطراب الإصغاء والتركيز، وكذلك فرط الحركة الاندفاعي. وضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور هشام قنازع، أخصائي طب الأعصاب في مستشفى الناصرة الإنجليزي. قبل الفاصل هيك حكينا كثير دكتور على كل ما يتعلق بالأعراض وهاي المشكلة، يعني التحديد المشكلة نفسها وشرح طبعا كل هذا الموضوع. بدينا نحكي على قسم الدماغ الأمامي، وكثير من الوظائف متعلقة في هاي الجزء من الدماغ دكتور، ويمكن هيك أحسن نوضح كل ما يتعلق بهاي الوظائف اللي ممكن يصير فيها خلل نتيجة هاي المشكلة.
1: الوظائف التنفيذية، يعني ترجم لها العربي هو بسموها executive function، واللي هي عمليا بتساعدنا انه احنا نعمل نشوف شو مهم بلحظة معينة وشو مش مهم، نميز ونفكر بطريقة أكثر استراتيجية. يعني إذا كان في عنا دافع داخلي اللي هو مش بمكانه، فهذا الدافع يتم كبته وتأجيله، ممكن تأجيله أو خلص ما منقوله ما منكمل بطريقنا. يعني إنه الكبت مشاعر معينة هي واحدة من الوظائف، التخطيط للمدى البعيد هي كمان إشي مهم كتير بحياتنا. لما أنا بعرف ان انا مثلا عم بدرس إسان كولد، انا عم بدرس عشان اكون منيح بالمدرسة، وعشان طبعا اصير اعرف اشياء ويكون عندي معلومات والى اخره. هذا الاشي مثلا ناقص بالطفل اللي عنده الاي دي اتش دي، لانه بس يعني اهتمامه بالمكافأة الحالية. طيب هذا شيء كتير كتير مهم. الوركينج ميموري، يعني الذاكرة الحالية، يعني لفترة قصيرة، هي واحدة من أدوات أو وظائف الدماغ الأمامي. وهي عند الـ ADHD، الناس اللي عندها ADHD كتير بتعاني وكتير ضعيفة، فكل عملية احنا بنعملها، ان كان تخيل طباخ عم بطبخ طبخة وما عنده working memory، فهو أصلا لازم يكون في عنده تسلسل للأشياء اللي هو بده يعملها. وإذا عنده صعوبة هو ينتقل من إشي لإشي، فما رح يعرف يعمل الشغلة زي ما لازم من أولها لآخرها. الولاد اللي عندهم ADHD أو الأشخاص اللي عندهم ADHD كتير بيستصعبوا يتعاملوا مع الوقت وعامل الوقت. وطبعا هذا احنا بنشوفه مثل الصبح احنا ما بكون عليهم بدهم يفيقوا على المدرسة يروحوا على المدرسة كتير بأخذهم وقت لتنهن يقوموا لتنهن يتحركوا لتنهن يبدوا إلى آخره.
0: وأكيد هذا الإشي كمان بنشوفه أكثر إشي في الوظائف المنزلية لما إحنا بنوصل لمرحلة إنه الولد لازم يحل الوظائف، هون بتبدأ المشاكل، وهون أكثر إشي الأشخاص بيروحوا يتوجهوا لاستشارة يمكن.
1: وهون كان الحديث عن الهايبر فوكس أو ليش الـ الولد بيقدر يركز بألعاب الفيديو، اللي هي طبعا فيها كتير أشياء اللي هو بالوظائف يعني فيها مركبات، يعني هو بألعاب الفيديو لازم يركز بإشي. إذا بيلعب بسيارات هو لازم يركز مثلا بالشارع ويشوفه، وبعدين لازم يركز بأشياء تانية أوبيكتم تانية اللي مثلا يبعد عنها أو هاي. فهو عمليا بيعمل شيفت بالأتنشن تبعه، هو بزيح التركيز تبعه من إشي لإشي وبيعمله بامتياز. ليش؟ لأنه هذا الإشي كتير بهمه وكتير بعطيه
0: بس
1: مكافأة.
0: الاهتمام هو والمكافأة هي اللي بتعمل
1: مكافأة
0: الفرق.
1: وإذا أنت بتحكي معه وهو يعمل هذا الإشي ما بسمعك ولا بشوفك. أما بالوظيفة أي يعني طلب من هذا إنه يزيح إسا التركيز تبعه من شيء معين لشيء تاني عشان يخلص الوظيفة، يعني هذا المتطلب من الوظيفة، بتلاقي إنه في عنده صعوبة كتير كتير كبيرة.
0: يعني ملفت للانتباه كيف واحد بيقدر يركز في إشي اللي هو كمان زي كل ألعاب اللي احنا بنحكي عنها الموجودة اليوم على كل التليفونات، هي فيها كثير سرعة، فيها كثير ضوء، فيها كثير أشياء متحركة قدامنا، وممكن هي اللي تعمل البلبلة، وبنلاقي إنه الولد بركز فيها، بينما في أحرف اللي موجودة على سطر صعب علينا نركز.
1: صح. وفي كمان أهالي بتقول إنه مثلا عندي الولد كتير بغلب، بس لما نكون مع ناس غريبة بيكون زي كأنه يعني بتصرف بشكل كتير منيح، لأنه الإشي الجديد لإله كمان زي كأنه بيجذب اهتمامه أكتر. والولاد هاي إذا أنت بدك عن جد تشجعيها، يعني هي بتحب المفاجأة، بتحب المفاجأة، المفاجأة بتعلي الدوبامين بالدماغ، وهنا ناقصهم دوبامين، فأي إشي بفاجئهن أنت بتلاقيهن الأدي بكيفه وبندمجه باللي عم بيصير. فهن بحبوا المفاجأة، بحبوا الإشي الجديد، بحبوش الإشي الروتين اللي بيزهقوا منه بسرعة.
0: هاي مشكلة، هاي بتخلق تحدي قدام الأهل مشان كل يوم يكون في أشياء جديدة، وكيف يقدروا هيك يكون عندهم تحديات اللي الولد كل يوم يكون في عنده أشياء اللي هي مثيرة لإله. إذا بدنا نحكي هيك على عملية التشخيص دكتور هشام، حسينا أنه في مشكلة عند الولد، إيش السيرورة؟
1: ممكن الواحد يتوجه لطبيب العائلة طبعا اللي بيكون عنده فكرة أكتر، ويوجه لطبيب أعصاب اللي بتعامل أساسا مع الأولاد، أو عند بسيخياتر الأولاد. هناك في طبعا انطباع شخصي للطبيب واللي هو مهم جدا.
0: ليش احنا بحاجه لبسيخياتر في هاي الحاله مش لطبيب الاعصاب اللي ما دامك عم تحكي انه هاي المشكله هي مشكله في الدماغ؟
1: ما هو في تقاطع طبعا كل مشاكل البسيخياتري موجوده بالدماغ، يعني في كتير دول الطبيب هو بسيخياتر ونيورولوج بنفس الوقت، يعني في تقاطع كبير. ومثلا بالمانيا كان النيورولوج لازم يكون بسيخياتري، يعني ما كانش في فصل بيناتهم الا من جديد، ففي كتير تقاطع، ممكن اثنين يعملوا هاي الشغلة، ما في مشكلة من هاي الناحية. الاشي هو انه بالتشخيص هون في يعني تشخيص الاولاد في استمارات. اللي باخدوها الاهل باخدها الاستاذ او المعلمة بعبوها، الطالب ممكن مرات يو بس عادة بيكون صغير وما بيعرف هو يعبي هاي الاشي، فهو ما بيعمل هذا الاشي. يعني بتاخد انت معلومات عن الولد عن طريق ناس تاني عن تصرفاته. في الفحص اللي بنسميه المكسو، الفحص المحوسب، اللي انت بتبعت الطالب يعمل زي كأنه مسائل مع الشاشة، مدة الفحص هي 15 دقيقة، وهذا الفحص بعطينا معلومات عن قديش هو ممكن يكون امبولسيف، قديش ممكن يكون مركز، كيف تعامله مع الوقت، وقديش هو ممكن يكون كمان هيبر اكتيف، يعني بيجي محفزات على الشاشة ولازم هو يعرف يتعامل معها. وهذا الفحص مقسوم لقسمين، قسم بيعمله بدون دواء تأثير دواء، والقسم الثاني بيعمله مع تأثير دواء اللي هو عادة بيكون ريتالين، ويتم المقارنة بين الجزئين.
0: وإذا بدنا نحكي هون ذكرت الريتالين، طبعا الريتالين هو دواء اللي كثير من الأهالي بيعرفوه، في ناس اللي بتفضل الريتالين كثير وفي ناس اللي بتمتنع عن الريتالين كثير. بس إذا بدنا نحكي هيك عن العلاجات بشكل عام، طبعا أنا ذكرت الريتالين بما أنه مشهور مع اليوم، مع أنه اليوم في أنواع أخرى اللي هي صارت أكثر شهرة يمكن من الريتالين. عادة العلاجات هي تقتصر على الدواء ولا في عنا إمكانيات أخرى؟ أول إشي قبل ما نبدأ في الإشي الدوائي،
1: هذا الموضوع أنا شوي اهتميت فيه، أنه للأسف بالاي دي اتش دي أكتر شيء فعال هو الدواء، يعني في سي بي تي الكومبريهنسيف بيهيفيرال ثيرابي بسموها، لكن دراسات ورجت أنه ما بتساعد بشكل يعني بشكل مرضي خلينا نقول، بينما الأدوية بتجيب نتائج كتير سريعة. وطبعا احنا بنفهم انه اهل ولد صغير عمره 6 سنين 7 سنين 8 سنين بيجوا يفكروا يعطوه دواء وهو صغير، هذا يعني بالنسبة مرات في كتير اهل يعني بفوتوا بدوامة. بس في كتير حالات نقول انه لما بلشوا، وخلينا هون نحكي في الـ ADHD هو في له الظواهر تبعته في الأعراض تبعته، بس ممكن يكون إيش اللي المدرسة أو الصف أو المعلمة أو الأهل يعرفوا يتعاملوا معه، وبنفس الوقت يعني هن يعطوا من حال يضحوا من حال حتى الولد ما يطلع مع ضرر دائم. المشكلة هي لما هاي الإمكانيات مش موجودة، المدرسة ما عندها قدرات تعمل هاي الأشياء، تعامل خاص مع هاي الطلاب، هنا انت بدك تجربي انك تنقذ الولد من الضرر الدائم. السيمبتوم هو مش ضرر دائم، هو احنا بنقول له تنوع بطريقة عمل دماغ هذا الانسان. بس اذا هاي
0: مرات صعب احتواء كل هذا الكم من هذا التنوع اللي انت عمالك تحكي عنه لما انت عندك صف 40 ولد.
1: مزبوط. فهون انت بدك تشوفي هل انا بدي اتنازل عن هذا الشخص ولا في طريقة ممكن انا أنقذ فيها. تنسيش أنه البني آدم اللي بيركزش ما بيستوعب معلومات، يعني هو ما في عنده input، بروح على المدرسة بروح فارغ. وهذا الإشي طبعا كل ولد هو مشروع مستقبلي، كل لمدرسته لأهله لبلده. وفي كتير حالات اللي، وبما أنه إحنا عم نحكي على نقص بالدوبامين والنورادرينالين، وهذا إشي مهم جدا، لأنه هاي المشكلة هي مشكلة مبنية في بنية الدماغ، مش إنها جاي يعني باختيار الطالب ولا في نقص بهذا المادة اللي احنا نعطيها من برا، وممكن كتير تغير حياة الطالب وتخليه يقدر يستوعب مواد وتحسن له تحصيله العلمي بشكل كتير كبير. في كتير ناس أجت وقالت إنه صار في عنا عجيبة بعد ما استعملنا هذا الإشي، مع إنه كنا خايفين منه، والخوف من الأدوية هو إشي معروف، يعني مرات بتكفي محادثة صغيرة. مرات أنا بقول لأهالي أو لناس كبار، عادة ما أتعامل مع ناس كبار، بقول لهم جربوا شوفوا التجربة لشهر، مش راح مع كل التخبط والتردد، جربوا شهر وشوفوا.
0: طبعا ولكن في أهل كثير بيحكوا يعني على كل ما يتعلق بالأعراض الجانبية، يعني الخوف من الأعراض الجانبية لما نحكي على هاي الأدوية، مش بس على الريتالين، على كل هاي المجموعة من الأدوية، إيش عادة أعراضها الجانبية اللي ممكن تكون؟
1: طبعا بس بدي أقول أنه أنا هون مش عم بعمل دعاية يعني للأدوية، إحنا دائما بنخلي الأدوية كآخر مفر. هذا مهم جدا، يعني إحنا بالذات عند الأولاد الصغار مهم جدا أنه الأدوية تضلها آخر
0: الحل الأخير.
1: شو الأعراض الجانبية؟ طبعا هاي الأدوية بتفعل الجهاز السيمباتيتي، يعني الجهاز اللي هو أكتر خلينا نقول الجهاز اللي هو مسؤول عن الهرب وعن رفع ضغط الدم ورفع النبض إلى آخره. فلذلك الإنسان ما بيأكل فيش عنده شهية، ممكن إنه يصير ضغطه يرتفع، النبض يرتفع. وبما إنه إحنا بنحكي على دواء اللي هو ستيمولانت يعني محفز، ف كتير ناس بتعاني من أرق بتعرفش تنام.
0: أوكي.
1: عند الأولاد في إشي إنه في ممكن يصير في تعوق بالنمو وتعرق زائد ممكن يكون.
0: كل هاي الأمور نعم.
1: كل هاي الأمور عادة يعني بتكون بشكل.
0: أما لفترة معينة ولا؟
1: آه لفترة معينة بالأول.
0: إذا أخذ الدواء لفترة طويلة فبعدين الأشياء هاي بتروح الأعراض.
1: عادة بتروح.
0: الأشياء الجسدية الأولى.
1: كتير منها بيروح. ظاهرة انه عدم اضطراب بالنوم ممكن تضلها، يعني هاي واحد الاشياء اللي بتضلها، بس باقي الاشياء بتروح او بتخف كتير يعني.
0: بس في كثير اهل بيحكوا انه لما بياخذوا هاي الادوية وكأنه الولد بتشوفه هيك يعني سرحان اكثر من اللازم، مع انه هو مفروض انه يكون مركز، ولكن بتشوفه كأنه مش على ارض الواقع.
1: مزبوط. في كتير ناس بقولوا حاسين انه احنا زومبي او روبوت، لانه صار اللي اكتر صار في تحكم زي كأنه في العواطف تبعتهن، فبطلوا يبينوا انه هن ناس زي البشر، ولكن زي قلنا انه القسم الامامي من الدماغ اسا بلش يشتغل منيح. واجل الاستاذ اللي هو استاذ الامامي هذا وقال لهم خلص كل اشي بصير زي ما لازم فيش هون، فبتشوفيهن صاروا زي الروبوت بنوع ما. هذا الاشي ممكن يضايقهن مرات، بس يضايقهن اجتماعيا، بس لما هن قاعدين لحالهن وعم بدرسوا لا بيكون النتيجة ممتازة. يعني عند اغلب الناس بقولوا انه هن قدروا يقعدوا لاول مرة 3 ساعات وما يقوموش.
0: يعني في ابحاث اللي بتقول انه العلاجات بتساعد انه الإنسان يقعد فعلا ويدرس وينجح في امتحاناته في نهاية
1: طبعاً
0: المطاف.
1: طبعا مش بس الأبحاث، التجارب اللي احنا يعني في ناس بيجوا عنا قبل وبعد ريتالين بقعدوا مع الريتالين أو أدوية تانية 12 ساعة يدرسوا.
0: طبعا احنا ما عم نحكي انه احنا مش تشجيعا لأي أي دواء، ولكن هاي العلاجات احنا بنحكي شو موجود في السوق وشو العلاجات انتو كأطباء طبعا الموجود
1: طبعاً.
0: بدائل أخرى ايش يعني؟ انت ذكرت هون الدوبامين، والدوبامين كثير اشي مهم لكل إنسان اللي عنده فرط حركة واللي عنده مشاكل في أي مشاكل أخرى. دوبامين ما عرف انه ايش اللي مثلا مع الرياضة ممكن انه يرتفع، مزبوط انا مش غلطانة؟ طب هذول الأولاد مهن كثير حركة اللي في عندهم جهد معين، طب ليش الدوبامين ما بيرتفع؟ يعني
1: هو هذا جهد اللي هو هن مش عم بيعملوه من إرادتهن يعني. هذا جهد حتى
0: يعني لازم يكون الإشي يعني هذا إشي لازم يكون إشي من إرادة، أنا بروح بعمل رياضة بيرتفع عندي الدوبامين
1: طبعا.
0: وإذا أنا بعمل هيك أشياء
1: أنت عم تعمل إشي اللي هو بدون معنى وبدون هدف. إذا بتعطيهن هاي الأولاد يعملوا نوع رياضة مع هدف، أول إشي هذا بيرفع الدوبامين، وإذا هن كمان بحبوا هذا النوع من الرياضة هذا إشي كتير بيساعد. الرياضة بترفع الدوبامين. اليوم في أبحاث بتقول إنه مثلاً الاستحمام بمي كتير باردة اللي هي بتعمل وجع زي كأنه بكل جسم لفترة قصيرة، بعدين بتوقف بتعمل كمان بترفع
0: الدوبامين. حمامات الثلج المعروفة اليوم بالزبط. اللي صارت ترند كمان.
1: بالضبط. هذا من ناحية كيف نرفع الدوبامين، كيف نتعامل مع الولد إنه يكون عنده بلاش وين بدرس بلاش يكون عنده محفزات كتير إن كانت بصرية أو صوتية، يعني يقعد محل هادي يكون عنده وقت محدد لأنه أنا إسا بدي أخلص وظيفة العربي أو الحساب أو هاي، يكون عندي وقت محدد، يكون عنده مكافأة كمان اللي بيستناها اللي بيحبها. يعني في كتير طرق احنا كيف نشجع الاولاد يدرسوا.
0: يعني مجرد محفزات هيك ممكن تكون حل نوعا ما.
1: ممكن تكون حل، وكمان نتعامل معهم انهم بحبوا المفاجآت. يعني هاي قصة انه عشان نصحيهن نقدر احنا نفاجئهن، نعمل حركة هيك غريبة نفاجئهن، هذا كتير بساعد.
0: هاي بتطلعهنش من تركيزهن اللي احنا بدنا اياه.
1: ممكن بالعكس، يعني ممكن بالعكس تعاود ترجعنا التركيز لانه احنا نطلع لهم دوبامين.
0: حلو. يعني هيك الدوبامين بيطلع مره واحده وانت بتكسب طبعا انه الولد يركز معك. بس احنا يعني حكينا هيك على الاولاد الصغار هيك دكتور هشام قنازع، وانا بهمني كمان نحكي على كل طلاب الجامعه. مزبوط احنا عاملين هذا البرنامج هيك ما قبل افتتاح العام الدراسي في المدارس، بس كثير طلاب بيكونوا في المدرسه ماشيين امور هون، البقروت كلها مشيت تمام، مع انه كمان فتره البقروت هي فتره اللي بيكتشفوا فيها كثير مشاكل التركيز، ولكن تعال نقول انه المدرسه مشيت تمام، وصلوا على الاكاديميا هون بتبدا المشكله. ايش الاشي اللي بخلي انه احنا نكتشف هذا الموضوع بس في جيل متاخر؟
1: إيه طبعا الاكاديميا هي عالم تاني عن المدرسه، والمجهود اللي لازم تبذليه بالاكاديميا بالذات محل زي التخنيون او جامعات هو دراسه يوميه مكثفه. ففي ناس اللي بتحس انها هي مش قادره. كمان رح نحكينا قبل شوي عن هذا العصر، الستودنتم هدول كمان هن جزء من هذا كتر المعلومات، هن أصلا بدرسوا كمان بهاي الأجهزة كمان مش بس من الكتب. يعني هن كمان بيستغلوا هذا التكنولوجيا القائم اليوم. صار في عندنا صعوبات زي ما قلنا، احنا الاشي اليوم احنا بناخد معلوماتنا اكتر عن طريق الفيديوهات، والاشي البصري وقليل عم منحب نسمع او نقرأ كتب. صار في صعوبة كتيرة هون، وبتشوفين بيستصعبوا وبقولوا انه احنا بقدرش نقعد ندرس ساعة واحدة بدون ما نلتبه وما تطلع على التليفون، وزي كأنه الادوية هاي بتحلل مشاكلهن. احنا من عن جد منفضلش انه هذا الاشي يكون، نجرب نبعتهن لتشخيص حتى يعملوا التشخيص زي ما لازم، نشوف انه في عندهن مشكلة لحد ادنى ساعتها ممكن تساعدهن.
0: يعني اليوم قليل طلاب اكاديميين ما بيستخدموا الادوية هاي اللي بتهدي شوي.
1: مزبوط انا كمان بشوف الاشي مزبوط.
0: يعني انتو كاطباء كمان شاعرين في هذا
1: طبعا
0: في هذا الارتفاع، خلينا نقول هيك دكتور هشام.
1: طبعا
0: بس إشي بالنسبة لكم اللي هو مقبول في ظل العصر السريع اللي احنا عايشينه،
1: يعني هو ترند اللي فيش علي انا كطبيب وحيد تأثير كبير. يعني في انا بعمل الإشي اللي علي، بجرب اعمله بالطريقة الصحيحة، ولكن انت بتعرف انه كمان الانسان البالغ هو بيقدر يروح يعمل المكسو مش انه يعمله بشكل سيء حتى يجيب علامة واطي، ممكن يجيب لي هو،
0: يعني بيقدر يتحكم في الاشي قصدك.
1: طبعا لانه احنا انا مش عايش معه، هو القصة تبعته هي اللي راح تورجي تقول لي شو كيف التشخيص تبعه راح يكون. هذا الفرق بين تشخيص الولد الصغير اللي هو بيكون اكتر اوتنتي اكتر واقعي من تشخيص الانسان الكبير اللي هو مرات ممكن يتلاعب فيه الشخص. وكمان بس في عندك أشخاص اللي بيجوا بقولوا لك إنه طلعوا من الشغل مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وهاي، فعن جد ممكن يكون عندهن إشي إنه هذا الدواء يساعدهن.
0: طبعا واحنا حكينا هيك على كل ما يتعلق في العصر السريع وفي كل الأشياء البصرية اللي عملنا منشوفها وكمان السمعية اللي بتعطينا هيك أكشن. اليوم احنا في عصر ثاني كمان اللي الذكاء الاصطناعي بيعمل عنا كثير شغلات، قديش دخول الذكاء الاصطناعي كمان بيأثر على تفاقم هاي المشكلة تبعت الإصغاء والتركيز؟ يعني احنا مش بحاجة أصلا نشغل دماغنا لهاي الدرجة، اليوم في مين يشتغل عنا.
1: مزبوط، بس الذكاء الاصطناعي طبعا بده شوية توجيه وانه نعرف نتعامل معاه. فلا يعني هو ما راح انا مش عارف اذا هو راح يهون على ايه على الاشخاص اللي عندهم ADHD، ممكن ينقذهم من ورطات مؤقته، بس انه حتى بالذكاء الاصطناعي لازم يكون في لنا احنا خطه، لانه في مرحله احنا نطلع من الاوضه ونطلع من قبال الحاسوب ونطلع على المجتمع. فال AI ممكن يهون شوي بس انه ما راح ينقذ
0: السؤال اذا بفاقم المشكله. هذا السؤال ولا بعد هالابحاث في اولها في
1: انا يعني بعد بصراحه ما عندي راي اذا AI عن جد بفاقم المشكله. ممكن ممكن الانسان اللي عنده ADHD بما انه قباله مش انسان ممكن يقعد يحكي معاه ويحس انه هو مقبول اكثر، لانه بتعرف فيك مرات اللي عنده ADHD صعب عليه يفتح محادثة اللي هي تستمر مع إنسان اللي هو غير شكل عنه. ممكن يكون صعب على الإنسان اللي قباله يسمعه أو يصبر عليه. فممكن إنه الاي اي كمان يقدر يعطي مجالات جديدة, أنواع علاج ممكن بالمستقبل. بس
0: وإذا بدنا نحكي على شغلة اللي زي ما ذكرنا في كثير أشخاص اللي بيمتنعوا, بالأخص الأهل, إنه يعطوا أدوى ولا يعالجوا هاي الطريقة, يعني المشكلة في طريقة اللي هي دوائية, عادة إيش المضاعفات اللي ممكن تكون مستقبلا عند ولد اللي عنده مشاكل بالأخص فرط حركة؟
1: ما ذكرنا إنه طبعا الستاتستيكا بتقول إنه الناس اللي عندهم ADHD معرضين أكتر إنه تعرضوا لحوادث أكتر بين 4 من الناس اللي ما في عندهم. إذا أنت بتضلك من ناحية, قلنا إنه العارض إذا بنعرف نتعامل معاه بدون دواء وبنلاقي له احتواء إن كان من المدرسة ومن الأهل وفي إمكانيات, ساعتها الولد هذا ممكن يأخذ الأشياء, بس طبعا بده كتير صبر, بده كتير شغل, بده كتير دعم. أما إذا كانت هاي الأشياء مش متوفرة فهو راح يكون وراء بالمجتمع, يعني ما راح يأخذ الأدوات من المدرسة اللي كان مفروض يأخذها. الدراسات بتقول إنه كتير مرات بصير في اكتئاب, بصير في لجوء للإدمان والمخدرات أو مشاكل الخوف الأنكزايتي, فهذا إشي معروف بالـ ADHD.
0: طبعا بالأخص لما إحنا بنحكي على اندفاعية كمان مرات ممكن عالم الإجرام طبعا هو واسع, هاي يعني أبحاث على ما أظن إنه بتربط ما بين الأشياء. إحنا طبعا بنقترب هيك دكتور من ختام البرنامج, إذا أي نصائح, أي نقاط اللي أنت بتحب تضيفها, بتحب تشدد عليها قبل ما ننهي البرنامج؟
1: يعني إحنا حكينا عن كل الوقت عن اضطراب, بس اليوم بالعالم الترند هو إنه ما نقول اضطراب, نقول تنوع. وهاي إشي مهم لأنه إحنا بنشوف بالمحلات اللي فيه احتواء لهذول الأولاد ممكن احنا ننجح نقدمهن بدون ولا اي حاجة للدواء. وكمان في عندهن هن قدرة على انهن يعطوا اشياء ويشوفوا اشياء من منظور تاني, من من من زاوية تانية,
0: يعني ما بتخطر على بالهم. مبدعين مرات في اشياء اللي هي
1: بالضبط, عندهن قدرة على الابداع اللي هي, وعندهن, واذا هن اكتشفوا العالم اللي هن بدهن اياه, ممكن هن, حكينا عن الهايبر فوكس, فهن ممكن يغوصوا, اذا كان عندهم موهبة بالموسيقى هن ممكن يغوصوا اسابيع مثلا ويطلعوا بغنوية جديدة او يطلعوا برسم جديدة اذا هن اكتشفوا المحل اللي هن فيه. فهن كمان طبعا اثراء لإلنا, وكل شخص عنده هذا الاشي لازم يعرف هذا
0: طبعا مهم جدا. وهون اختيار اللغة يمكن هي كثير مهمة, وانت ذكرت احنا ما منسميه اليوم اضطراب وانما نوع من انواع التنوع زي ما انت ذكرت, على امل انه الاشي يصير اكثر احنا نتقبل كمان كل هذا التنوع. بدي اشكرك كثير دكتور هشام قنازة, اخصائي طب اعصاب في مستشفى الناصر الانجليزي. طبعا اليوم حكينا عن مشاكل الاصغاء والتركيز وكمان كل ما يتعلق بفرط الحركة الاندفاعي بالأخص, وذكرنا تنوع أكثر من أنه اضطراب, ومهم جدا هون أنه إحنا كمان نغير هاي اللغة. بدي أشكرك كثير دكتور, شكرا لقدومك وشكرا لحضورك, كل هاي المعلومات القيمة, يعطيك ألف عافية. طبعا بدنا نتمنى للجميع هيك سنة دراسية موفقة.
1: شكرا كثير
0: لك. شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام برنامج الصحة غالية, شكرا لكم على طيب الاستماع, كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق وشريهان حجير بيكي في الإنتاج, حين دهان وإيلان في هندسة الصوت, وفي الإعداد والتقديم غالي الناطور قدور. كل الصحة والعافية, أجمل تحية وإلى اللقاء.

من الأشجار.

ذنبي ايه ما تقولي عليه تخصمني ليك لما انت حبيبي.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزينا.